مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر،

وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة

عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

المتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

أبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون.

قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله

يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم.

0: عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمت؟ قال: لا. قال: أعلم. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومعنى آذنته: أعلمته بأني محارب له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض.

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك من

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

ما لي موئل.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة

وفإليك بعجزه مستشفعا. فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع. ولعل بابل الرجال

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم،

ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند

لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

أولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا

ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

الله عنده أجر عظيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم

لكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.

كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون

لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم

لكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم

لكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة

تولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أي

منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنه

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد

من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم

أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي.

كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا

بهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله

تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا

الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا.

عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته.

الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون.

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم

يعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم.

من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس

يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.

ودعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم.

ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.

وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: السلام عليكم يا أبا حسن، هل أستطيع التحدث قليلا إلى حسن؟
1: وعليكم السلام، على الرحب والسعة يا أم طارق. تفضلي تفضلي يا هاجر.

0: حسن.
1: أهلا أهلا أهلا يا أم طارق، تفضلي بالدخول.
2: اعذروني من فضلكم على هذا الإزعاج، ولكن ابني طارق لم يصل حتى الآن من المدرسة، وقد فكرت أن أسأل حسن عنه إن كان قد رآه عند خروجهما من المدرسة.
3: طارق؟ نعم، أقصد لا، أنا لم أره.
1: ولكن ألا يعود طارق عادة بسيارة المدرسة؟
2: آه يا أم حسن، ماذا أقول لك؟ لقد قرر والده منذ مدة أن يدعه يذهب إلى المدرسة ويعود منها سيرا على الأقدام، ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش هذا الخوف كل يوم.
0: اهدئي يا أم طارق وتوكلي على الله، فلربما يصل طارق بين لحظة وأخرى، وإن لم يفعل فسأذهب بنفسي لتفقده.
2: بارك الله بك يا أبا حسن، لقد تركت والده يستعد للخروج على إثره، ولكني استمهلته قليلا حتى أسأل حسن، والآن اعذروني من جديد. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. سأرسل حسن بعد قليل ليطمئن على وصول طارق، أعاده الله تعالى إليك بخير.
0: حسن، أصدقني القول يا ولدي، هل تعرف إلى أين ذهب طارق؟
3: بصراحة يا أبي، لقد أسر إلي طارق قبل خروجنا من المدرسة بأنه سيلعب مع رفاقه مباراة قصيرة في كرة القدم قبل وصوله إلى المنزل، وطلب مني ألا أخبر أحدا، لذلك التزمت الصمت ولم أخبر والدته، فهل أخطأت؟
1: طبعا أخطأت، ألم ترى الخوف والقلق في عيني والدته خشية أن يكون قد أصابه مكروه أثناء الطريق؟
0: اهدئي يا هاجر، قل لي يا حسن، هل ترى أن إخلاصك لصديقك يتطلب منك أن تكتم سره؟
3: نعم فعلا هذا صحيح.
0: كان عليك يا ولدي أن تدرك أن صديقك يكتم أمرا يخالف فيه والديه، وأنك حين وعدته بكتمان أمره كنت مشجعا له بل شريكا في الخطأ، فكان ينبغي عليك أن تنصح صديقك بحسن التصرف فلا يقلق أهله بتأخره ثم يجد نفسه مضطرا للكذب عليهم باختلاق أعذار واهية سرعان ما يظهر بطلانها فيسخط عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالد وسخط الله من سخط الوالد.
3: أنا آسف حقا، هل أذهب إلى منزل طارق وأخبر والديه؟
0: لا لا، سأذهب بنفسي لمرافقة أبي طارق في التفتيش عليه إن لم يكن قد وصل حتى الآن، عسى أن ينتهي هذا الموضوع على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا البارحة يا أحبائي أن الدعوة الإسلامية بدأت سرية أول الأمر، وقد خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت تشده إليه قرابة أو معرفة سابقة. فهل يملك أحدكم أي تصور عن السبب في ذلك؟
1: أخبرتنا يا أبي أن الدعوة بدأت سرا كتمهيد وتوطئة لنشرها فيما بعد.
0: هذا صحيح، فقد ألهم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ هذه السياسة التمهيدية، لأن تغيير العادات والتقاليد المستفحلة في المجتمع لا يؤتي ثماره إلا على مراحل. وقد استفحل الشرك بالله في مجتمع مكة، فكان لابد من الانتظار قليلا حتى تنتشر الدعوة بعيدا عن أعين الأشراف وأولي النفوذ، حرصا على حياة المؤمنين الأوائل من تعنت وظلم هؤلاء ومراعاة للمصلحة الدينية. فالحمية الجاهلية الظالمة

0: هي التي منعت أبا طالب من الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم مما أبداه من مناصرته حتى اللحظات الأخيرة من عمره. سنتعرف إن شاء الله على مواقف أبي طالب تلك في حينها.
1: هذا هو الجواب عن السؤال الذي طرحته البارحة إذن.
0: نعم يا بني، لقد تمسك أبو طالب كما فعل غيره في مكة بما أسموه دين آبائهم وأجدادهم، فلم يسمحوا لنور الحق أن يخترق قلوبهم، على عكس ما فعله الكثير من الفقراء والعبيد والمستضعفين الذين أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الإيمان الذي أنار قلوبهم، فوجدوا فيه الخلاص من نير العبودية لغير الله تعالى.
2: تحدثنا البارحة عن إيمان السيدة خديجة رضي الله عنها وسيدنا علي بن أبي طالب، فمن سواهما كان أسرع إلى الإيمان؟
0: كان سيدنا أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، كان أول المؤمنين من الرجال، وكان صديقا مقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاجرا معروفا بين قومه بألفته وحسن مجالسته، وقد سارع إلى الإيمان بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفه فيه من الصدق والأمانة ومكارم الأخلاق، وانبرى رضي الله عنه فور إسلامه إلى دعوة من وثق به من قومه إلى الإيمان بالله وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: وقد أثمرت همته العالية خيرا بفضل الله عز وجل، إذ أسلم على يديه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم وصلوا خلفه، فكانوا أسبق الناس إسلاما.
0: وبعد 3 سنوات من بداية هذه الدعوة المباركة، بلغ رصيد المؤمنين 40 رجلا وامرأة، معظمهم من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء، وقد اختار لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أحدهم وهو الأرقم بن أبي الأرقم ليلتقي بهم فيها لحاجات الإرشاد والتعليم، ولم يكونوا كلهم عربا، بل كان منهم صهيب الرومي وبلال الحبشي رضي الله عنهم أجمعين.
2: لو تشرح لنا من فضلك يا أبي، ما معنى الموالي والأرقاء؟
0: طبعا يا ابنتي، الموالي هم الخدم الذين كانوا يقومون على خدمة الأشراف والأغنياء، أما الأرقاء فهم الذين أفقدتهم الجاهلية حريتهم وجعلتهم عبيدا لمن يدفع ثمنهم. وقد كانت تجارة الرقيق رائجة في ذلك الوقت، ولها سوق معروف يقصده الأغنياء لشراء من يحلو لهم من الرجال والنساء الذين كانوا في غالبيتهم أسر الحروب الشرسة التي كانت تدور في الجاهلية. وقد وجد هؤلاء من موال وأرقاء في الدعوة الإسلامية خلاصا مما كانوا يعانونه من ظلم وبطش أصحابهم، خاصة وأن أساس هذه الدعوة هو المساواة بين الناس من مختلف الطبقات والحرية الكاملة لكل فرد في المجتمع، إذ لا عبودية إلا لله وحده خالق كل شيء. ولهذا السبب كان هؤلاء أسرع الناس إلى اعتناق الإسلام.
1: هناك سؤال يحيرني وأود طرحه عليكما.
3: تفضل وسل ما تشاء.
1: لقد ذكرتما أن الصحابة الأوائل صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أعرف أن الصلاة فرضت على المسلمين في الإسراء والمعراج، فهذا ما يحيرني.
3: الأمر بسيط يا ولدي ولا يسبب الحيرة، لقد افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية الوحي، إذ علمه سيدنا جبريل عليه السلام كيف يتوضأ وكيف يسجد لله تعالى. وكانت فرضية الصلاة في ذلك الحين ركعتين ركعتين، وقد قيل إنها كانت ركعتين قبل غروب الشمس وركعتين قبل طلوعها. ويشهد لهذا قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هكذا بدأت صلاة المسلمين، ثم زادت ركعاتها وانتظمت أوقاتها الخمس في معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع.
1: وكيف كان وقع إيمان هؤلاء الموالي والأرقاء على أسيادهم؟ هل كانوا يسمحون لهم بإقامة تلك الصلاة؟
0: بل شرعوا في تعنيفهم وتعذيبهم، مستخدمين ما بأيديهم من سلطة ظالمة عليهم، ظانين أن هذا العذاب الذي يلاقونه سيبعدهم عن هذا الدين الجديد ويعيدهم إلى عبادة اللات والعزى وهبل، فضلا عن عبوديتهم لأصحابهم. ولكن هيهات هيهات أن يتراجع المؤمن عن إيمانه مهما لاقى من أذى. وقد سطر أولئك المؤمنون السابقون بصبرهم واحتسابهم أحرفا من نور في جبين الدعوة الإسلامية التي اتخذت من آهاتهم وأوجاعهم حافزا لها خلال انتشارها في أصقاع الدنيا.
3: وبالمقابل كان من أولئك الموالي من أنعم الله عليه بالإيمان والإسلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنفه ورعايته، وأولهم سيدنا زيد بن حارثة الذي كان عبدا لخديجة رضي الله عنها قبل أن يستوهبه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعتقه، أي يجعله حرا ويتبناه، وقد كان ذلك قبل الإسلام.
1: يتبناه أي يجعله ابنا له؟
0: نعم يا ولدي، وقد قلنا إن هذا التبني حصل قبل الإسلام واستمر كذلك بعد البعثة النبوية. والجميع يعرف زيدا بأنه زيد بن محمد، حتى نزل القرآن الكريم بتحريم التبني، فعاد نسب زيد إلى والده وصار يعرف بزيد بن حارثة.
3: هل أخبرتنا يا أبا حسن قصة سيدنا زيد بن حارثة بشيء من التفصيل؟
0: نعم بكل سرور. قلنا إنه رضي الله عنه كان رقيقا مملوكا للسيدة خديجة رضي الله عنها قبل أن يستوهبه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقه. وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعا شديدا وبكى عليه حين فقده، وراح يسأل ويستقصي حتى عرف أن ولده موجود عند محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه يريد العودة به إلى دياره. فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه زيدا في الإقامة عنده أو الانطلاق مع أبيه، فاختار البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فعل ذلك تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يعرف بزيد بن محمد، حتى جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم التبني حفاظا على الأنساب بين الناس.
3: وكذلك زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولاته أم أيمن بركة الحبشية، التي أنجبت له سيدنا أسامة بن زيد حامل لواء المسلمين في قتال الروم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ومتى أعلنت الدعوة إلى الإسلام جهرة يا أبي؟
0: قبل أن ندخل في هذه المرحلة من الدعوة الإسلامية، يحلو لي أن أعدد أسماء المزيد من أوائل الصحابة دخولا في الإسلام بعد من ذكرناهم سابقا.
1: نعم يا أبي، وسأصغي جيدا رجاء أن أحفظ أسماءهم.
0: كان منهم رضي الله عنهم أجمعين سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وأبو سلمة، عثمان بن مضعون.

0: وولداه وأخوه قدامة بن مضعون وعبيدة بن الحارث وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب وعائشة بنت أبي بكر، وكانت يومها صغيرة السن.
1: فاطمة بنت الخطاب أهي أخت سيدنا عمر بن الخطاب؟
2: بكل تأكيد، وقد لعبت هذه الصحابية الجليلة دورا عظيما في دخول أخيها عمر بن الخطاب في الإسلام كما سنعرف لاحقا.
1: ولماذا لا نعرف الآن يا أبي؟ أتوق لسماع قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب.
0: وأنا أيضا أتوق لأن تنفذ القاعدة التي علمتك إياها ولو مرة واحدة.
3: كل شيء في وقته يكون أجمل.
0: هذا صحيح يا ابنتي، هذا صحيح، فإلى الغد إن شاء الله.

لبيك من سمعي لبيك من بصري لبيك من سمعي لبيك من بصري.

0: لو كنت أعلم أنني سأتزوج منك لكي تنجبي لي بنتا ما كنت تزوجت أبدا، لا منك ولا من غيرك. ولو كنت أعلم أنك لن تلبثي بعد أن تكبر ابنتك أن تقولي لي البنت لابد أن تلتحق بالمدرسة، لو كنت أعلم أنك ستقولين هذا لكنت قد
1: أكمل لكنت قد قتلتها ودفنتها في الرمال كما كانوا يفعلون في الجاهلية. أليس هذا هو الذي تريد أن تقوله؟
0: من فضلك انتهينا، البنت لن تذهب إلى أي مدرسة، مفهوم؟
1: عفوا ومعذرة يا زوجي العزيز، البنت ستذهب إلى المدرسة سواء أردت أو لم ترد.
0: ماذا تقولين؟
1: أقول الذي سمعت.
0: أنسيت أنني أبوها؟
1: وأنا أمها، ولست أقل منك حرصا على مستقبلها.
0: أنا أعرف مصلحتها أكثر منك، والكلمة كلمتي.
1: وأنا أيضا أعرف مصلحتها، والكلمة ليست كلمتك وحدك.
0: بل هي كلمتي أنا، وسأمنعك من إرسالها إلى المدرسة. وحذاري، حذاري أن تفعلي ما يخرجني عن صوابي.
1: أنا لا أفعل إلا ما هو من حقي ومن حق ابنتي التي بلغت السادسة من عمرها، ووجب علينا أن نبعث بها إلى المدرسة، شأنها في ذلك شأن أطرابها.
0: لا حق لك أو لها عندي، ولا نقاش بعد الآن في هذا الموضوع.
1: ولكن
0: قلت لا نقاش بعد الآن في هذا الموضوع، أتفهمين أم لا؟
1: حسناً.

0: صديقاتي كلهن يذهبن إلى المدرسة ما عدا أنا. أنا أريد أن أذهب إلى المدرسة، أريد أن أذهب إلى المدرسة.
1: ستذهبين يا حبيبتي، ستذهبين إن شاء الله.
2: تذهب إلى أين إن شاء الله؟
0: أذهب إلى المدرسة يا أبي.
2: هي أمك طبعا التي تملأ رأسك بمثل هذا الكلام الفارغ.
1: أنا لم أملأ رأسها بشيء، ولكنها هي التي ترى بنات الحي التي في مثل سنها يذهبن إلى المدرسة كل يوم سعيدات مرحات، وترى نفسها حبيسة البيت، فجاءت تسألني عن السبب.
2: وانتهزت أنت الفرصة.
1: أرجوك كف عن اتهاماتك هذه التي لا أساس لها، فلم أعد أطيق.
2: مرحى مرحى، لم تعودي تطيقين أن يتحدث إليك زوجك؟
1: هذا ليس حديثا، وإنما
2: استمعي جيدا إلى ما أقول، وإلا جنيت على نفسك وعلى ابنتك أيضا.
1: تهددني؟
2: أنا أفعل ما يحلو لي، والكلمة في هذا البيت كلمتي أنا، ولن يجرؤ أحد يعيش فيه أن يعصي لي أمرا. تريدين أن أبعث بها إلى المدرسة لتكون بعد ذلك ربة بيت فاشلة كهؤلاء المتعلمات المتحذلقات التي ينكب الأزواج بزواجهن؟
1: أتقصدني أنا بهذا الكلام؟
2: أنت أو سواك سيال.

0: أرأيت يا أبي أرأيت؟
1: هوني على نفسك يا ابنتي، هوني على نفسك، وما من مشكلة إلا ولها ألف حل، وليس هو حلا واحدا.
0: كيف يا أبي كيف وهو يصر كل الإصرار على عدم إرسال البنت إلى المدرسة؟
1: بالمنطق يا ابنتي، نستطيع أن نقنعه بخطأ نظرته إلى الأمور.
0: من كان مثله مستبدا برأيه لا يقنعه أي منطق.
1: نحن سنحاول ولنا أجر المحاولة.
0: وماذا ستفعل؟
1: أولا أرى أن تعودي إلى بيتك وكأن شيئا لم يحدث، وثانيا أنا أعلم أن أباه رجل فاضل، ولذلك فإني أعتزم أن أذهب لزيارته والتحدث إليه في الموضوع.

0: نقوم أنا وهو بزيارتكم والتحدث إلى زوجك.
1: عندما يراكما لأول وهلة سيدرك أنني اتصلت بك أو بأبيه، وعندئذ يصب جام غضبه على أم رأسي.
0: لا بأس، أتحدث إلى أبيه وأرجوه أن يذهب وحده لزيارتكم، ولن تعدمي وسيلة أو أخرى لإثارة موضوع تعليم البنت.
1: أثير موضوع تعليم البنت وأثيره هو علي بعد أن يذهب أبوه.
0: إلى هذا الحد يا ابنتي تخشين؟
1: ليست خشية يا أبي، ولكنه الحرص على كيان الأسرة.
0: الحق معك، على أي حال عودي أنت الساعة إلى بيتك وابنتك ودعي الأمر لله تعالى ولي، وسأذهب من فوري لمقابلة والده.

0: يا سيدي الفاضل، لقد أخطأت، أخطأت.
1: أخطأت أن جئت إليك ساعيا بدلا من أن أذهب إلى ولدك وأوقفه عند حدي.
0: عفوا، ليس هذا ما قصدت إلي. أنا أقصد أنك أخطأت عندما لم تأتي إلي منذ سمعت هذا الذي يفعله.
1: الحق أنني كنت أنتظر، وكنت أتمنى أيضا أن يفيق من تلقاء نفسه، وبخاصة أن أحدا الآن لا يفعل ما يفعله.
0: نعم، مؤكد هي بعض الأفكار الفجة قد سيطرت على ذهنه، ولن ينتزعها من رأسه أحد سواي. هلم بنا.
1: عفوا، أنا أرى من حسن الرأي أن تذهب وحدك.
0: هكذا كما ترى.

0: أهلا يا أبي، أهلا. منذ مدة لم تقم بزيارتنا.
1: مشاغلي كثيرة يا ولدي كما تعلم.
2: أهلا يا عمي.
1: أهلا بك أنت يا ابنتي، كيف حالك وكيف حال الصغيرة؟
2: ها هي ذي مقبلة.
1: حقا؟
3: جدي.
4: أهلا أهلا أهلا بصغيرتي الحلوة، تعال.
1: والآن خبريني، ماذا أخذت من دروس في المدرسة اليوم؟
0: أبي.
1: لا، من فضلك دعها هي تتكلم عن نفسها.
3: جدي، أنا لا أذهب إلى المدرسة.
1: حقا؟ ولما كفى الله الشر، أمريضة أنت؟
3: لا، ولكن
1: تكلمي يا حبيبتي ولا تخافي. لما لا تذهبين إلى المدرسة؟
2: الحق يا عمي.
1: من فضلك يا ابنتي دعيها تتكلم هي. تكلمي يا حبيبتي، لماذا لا تذهبين إلى المدرسة؟
3: أبي لا يريدني أن أذهب.
1: ماذا؟
0: الحقيقة يا أبي،
1: قبل أن تكمل، أحق هذا الذي سمعته الساعة من الصغيرة؟
0: نعم يا أبي.
1: وكيف سولت لك نفسك أن تفعل شيئا كهذا وتحرم البنت من حق كفله لها الشرع؟ ولأي سبب؟ بفرض أن هناك أسبابا، لأي سبب يمكن أن تحرم أحدا من حقوقه الشرعية؟
0: يا أبي، أنا لا أرى جدوى من تعلم الفتيات.
1: ماذا؟
0: نعم، أي بنت مآلها إلى بيت الزوجية إن آجلا أو عاجلا.
1: وهل ثمة تعارض بين تعلم البنت وبين أن تكون ربة أسرة؟
0: لا تعارض، ولكن
1: اسمع يا ولدي، اسمع، ما كنت لأرضى أن أقف منك هذا الموقف بعد أن بلغت هذه السن وهذه المكانة في المجتمع، موقف المعلم من الذي فاته أن يتعلم.
0: ماذا؟
1: يا ولدي، أنا لن أقول لك إن حق التعلم تكفله القوانين على أيامنا هذه، وإنما سأقول لك إن هذا الحق قد شرعه لها الدين الحنيف منذ فجر الإسلام.
0: عفوا يا أبي، تقول منذ فجر الإسلام؟
1: نعم يا ولدي، نعم. واستمع معي إلى هذه الآية الكريمة من كتاب الله تعالى التي يوجه فيها سبحانه الخطاب إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: يرى المفسرون يا ولدي أن هذا النص القرآني يأمر نساء النبي بتلقي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم ويأخذنه عنه ليعلمنه لنساء المسلمين بعد ذلك، أي أن هذا النص يعطي للمرأة حق التعلم وحق التعليم معا. ولا غرابة بعد ذلك في أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، أي عن عائشة رضي الله عنها لما كان يشوب وجهها من حمرة. ويذكر ابن مسعود في طبقاته الكبرى عن مسروق قوله: والذي نفسي بيده، لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض.
1: عفوا يا أبي، لعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بما لهن من مكانة خاصة ألقيت عليهن واجبات خاصة كذلك.
0: يا ولدي، لقد كانت لنساء النبي مكانة خاصة وألقيت عليهن أيضا واجبات خاصة، هذا حق. ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أي أنه ليس منحة أو هبة من أب أو أخ أو ولي أمر. ولم يفرق الإسلام في طلب العلم بين حرة وجارية.
1: أنا لم أكن أريد إنجاب بنات.
0: ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أبي أنا
0: يا ولدي، كيف تقول ذلك وقد جاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رزق بإحدى بناته قال: ريحانة أشمها ورزقها على الله. كيف؟
1: عفوا أنا.
0: يا ولدي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وفي قول آخر: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. صدق رسول الله.
1: كأني قد أخطأت.
0: ولكي تكفر عن خطئك هذا، عليك من غدك أن تذهب بابنتك إلى أقرب مدرسة لكي تلحقها بها وتتقي الله تعالى فيها، ولا تذهب مذهب أبي العلاء المعري الشاعر حيث قال: علموهن الغزل والنسج والردن وخلوا كتابة وقراءة، فصلاة الفتاة بالحمد والإخلاص تجزي عن يونس وبراءة.
2: جدي.
0: أهلا أهلا أهلا يا عيون جدك.
2: من أبو العلاء هذا؟
0: هذا شاعر قديم سيحدثونك عنه كثيرا.
2: أين يا جدي؟
0: في المدرسة إن شاء الله. والآن اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم يا ذا القوة والجبروت، اكفنا شر من نصب لنا كيده، وشهر علينا حده، وبسط إلينا بالسوء يده، حتى لا يصل إلينا مكروه أبدا. واقبض اللهم عنا يده، واقصر ساعده، وأقعد رجله، وخذ قلبه من بين جنبيه، واطمس بصره، واختم عليه سمعه وقلبه، وأشغله بظالم غشوم وجبار قطوم يصده عنا ويمنعه منا. اللهم أعطف علينا قلوب عبادك برأفة ورحمة، أصبحنا في جوار الله ممتنعين به وبأسمائه الحسنى كلها عائذين. الله أكبر، الله أكبر. صحت الإجابة وبانت الإصابة على من يؤذي المسلمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان، وأنت أرحم الراحمين. لقد قلت وقولك الحق المبين، ووعدت ووعدك الصدق اليقين. ادعوني أستجب لكم، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد.

وأطيعوا الله. قال تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً.

0: وقال سبحانه في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.
1: وقال عز وجل في سورة يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان، في هذه الآيات البينات من كتاب الله عز وجل القرآن الكريم دلائل ظاهرة وإشارات واضحة إلى فضيلة من فضائل السلوك الإنساني القويم، وقاعدة من قواعد المجتمع الفاضل، مجتمع الألفة والوحدة والمحبة والوئام، وفي إفشاء السلام الذي يعتبر الجسر الاجتماعي بين الأفراد والجماعات. ولقد دعت الآيات القرآنية والسنة النبوية إلى إفشاء السلام، لأن فيه إفشاء لأواصر الأخوة وتثبيتها وتوكيدها، فإلقاء التحية والسلام على من عرف يزيد من علاقتك به ويزيد من محبته وصحبته لك، وإلقاء التحية على من لا تعرف لفتة طيبة تدل على حقيقة طبعك وعظيم أخلاقك، فيرد لك التحية فتكسب بعدها صداقة وصحبة وألفة.
0: والإفشاء في اللغة مصدر أفشى، بمعنى أذاع ونشر، وتفشى الشيء أي اتسع وظهر. والسلام في أصل اللغة السلامة، يقال سلم يسلم سلاما وسلامة، ومنه قيل للجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات.
1: ومعنى السلام الذي هو اسم مصدر من سلمت أنه دعاء للإنسان بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسه. وقد قيل إن السلام والتحية معناهما واحد، وهو السلامة من جميع الآفات.
2: قال ابن حجر رحمه الله تعالى: إفشاء السلام المراد نشره سرا أو جهرا.
0: وقال النووي: أقله أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة.
1: والسلام أيها الأحبة اسم من أسماء المولى عز وجل، وهو الذي تسلم ذاته عن العيب وصفاته عن النقص وأفعاله عن الشر. وقال ابن منظور: السلام اسم من أسماء الله تعالى لسلامته من النقص والفناء، إنه سبحانه الباقي الدائم، يفنى الخلق ولا يفنى، وهو الحي الذي لا يموت.
2: وقد ورد السلام في القرآن الكريم على أوجه، أحدها اسم من أسماء الله عز وجل، ومنه قوله تعالى في سورة الحشر: الملك القدوس السلام. والثاني التحية المعروفة، ومنه قوله تعالى في سورة النور: فسلموا على أنفسكم. والثالث السلامة من كل شر، ومنه قوله تعالى في سورة الواقعة: فسلام لك من أصحاب اليمين. والرابع الخير، ومنه قوله تعالى في سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. والخامس الثناء الجميل، ومنه قوله تعالى في سورة نوح: سلام على إبراهيم. و سلام على إلياسين، وسلام على نوح. والسادس الجنة، ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام: لهم دار السلام عند ربهم. صدق الله العظيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فيسلم، فإذا أراد أن يقوم فيسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
1: وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر.
2: إخوة الإيمان، أحاديث نبوية شريفة مرت وليست بحاجة إلى تعليق أو تفسير، فهي واضحة وضوحا لا إبهام فيه ولا لبس، ترشدنا إلى ضرورة إفشاء السلام وتعميمه، لأن في إفشائه وتعميمه الخير الكثير والأجر الوفير من رب كريم. فدعوته صلى الله عليه وسلم بينة على ضرورة أن نقوم بهذا الواجب الديني والإنساني والاجتماعي الذي يعتبر حجرا مهما في صرح حياتنا ومعاشنا. وعندما يعم السلام بين أفراد المجتمع يعم الأمن والطمأنينة، ويعيش الجميع في ظل مبادئ الإسلام تحت سقف المودة والألفة وتحت مظلة التراحم والتكافل والتناصر.
0: أقوال وآثار. قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيت، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه.
1: وعن تميم بن سلمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي أبا عبيدة بن الجراح فصافحه وقبل عمر يده وتنحيا يبكيان.
2: وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم.
0: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أرى لرد الجواب حقا كما أرى لرد جواب السلام.
1: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا.
2: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: الرجل يدخل بيته بالسلام ضامن على الله أن يدخله الجنة.

عن الأغر أغر مزينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لي بجزء من تمر عند رجل من الأنصار فمطلني، فكلمت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغد معه يا أبا بكر فخذ له تمرة. فوعدني أبو

بكر المسجد إذا صلينا الصبح، فوجدته حيث وعدني، فانطلقنا، فلما رأى أبا بكر رجل من بعيد سلم عليه، فقال أبو بكر: أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل لا يسبقك إلى السلام أحد؟ فكنا إذا طلع الرجل بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم.

إخوة الإيمان، إن السلام من أسماء الله تعالى، وهو المسلم لعباده، المسلم على أوليائه، والجنة دار السلام، فهي دار السلامة من الآفات، والسلام أمان الله في الأرض، وهو تحية المؤمنين في الجنة، وتحية أهل الإسلام في الدنيا، وهو طريق المحبة والتعارف بين المسلمين، وفي إشاعته تنشأ المودة والمحبة، ويشعر كل مسلم بالاطمئنان تجاه الآخرين.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا إنك أنت السميع العليم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين. سمو ولي العهد يتفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة في مدينة سان دييغو الأمريكية استعدادا لمنافسات كأس العالم. القوات المسلحة تقول إنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية، وطهران تقول إنها لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. من العناوين إلى التفاصيل، يحتفل الأردن في 10 حزيران بمناسبة وطنية عزيزة هي يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، وفيما يلي تقرير خاص حول هذه المناسبة ودور الجيش العربي الأردني وإسهاماته في الدفاع عن الوطن وخدمة قضاياه، إضافة إلى دوره الإنساني والتنموي.
1: في يوم الجيش العربي وذكرى الثورة العربية الكبرى نستحضر محطات مهمة من تاريخ الأمة، ففي هذا اليوم نستذكر عام 1916 حين انطلقت الثورة العربية الكبرى من مكة المكرمة بقيادة الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، لتؤكد ارتباط الهاشميين بقضايا أمتهم العربية، فكانت الثورة العربية نقطة تحول في مسار التاريخ العربي ومقدمة لمرحلة جديدة من النهضة والتحرر. وتشكل الثورة العربية الكبرى محطة تاريخية ووطنية لاستلهام قيم الوحدة والحرية والاستقلال واستنهاض طاقات الأمة العربية لمواجهة التحديات والدفاع عن قضاياها المركزية. ومع انطلاقة الثورة العربية الكبرى نشأ الجيش العربي الأردني امتدادا لمبادئها وحارسا لقيمها، فكان منذ تأسيسه قوة للدفاع عن الوطن وحماية منجزاته. وعلى امتداد تاريخه سجل الجيش العربي الأردني مواقف مشرفة من الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى تضحيات جنوده في سبيل الوطن وكرامته. كما كان الجيش العربي سندا للدولة الأردنية في مسيرتها التنموية وشريكا في مواجهة مختلف التحديات وملاذا للمواطن في أوقات الأزمات. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة يواصل الجيش العربي مسيرة التحديث والتطوير ليبقى في أعلى درجات الجاهزية والكفاءة والاحتراف، كما يشارك في جهود إنسانية خارج الحدود عبر عمليات الإغاثة ودعم الاستقرار بما يعكس الدور الإنساني للأردني ومؤسساته. وفي هذه المناسبة يجدد الأردنيون اعتزازهم بنشام القوات المسلحة الأردنية، كما يجددون الفخر بالقيادة الهاشمية ليبقى الأردن ثابتا على العهد عالي الراية راسخا في مسيرة المجد، لا يلين أمام التحديات ولا يحيد عن رسالته في الأمن والبناء.
0: هذا وتلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وعبر مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبات الوطنية سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بمناسبتي ذكرى الثورة العربية

0: كبرى ويوم الجيش. تفقد سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم النشامى في مدينة سان دييغو الأمريكية ضمن المعسكر التحضيري الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026. إلى التفاصيل مع الزميل رامي الرشق.
1: أشاد سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني خلال حديثه مع اللاعبين بمستوى الانضباط التكتيكي لديهم ودوره في وضع نجوم المنتخب ضمن دائرة المنافسة العالمية، وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية الالتزام بتعليمات المدرب والكادر الفني وضرورة مراعاة حجم المسؤولية الكبير الذي يتطلب مستوى عال من التركيز والتحضير الذهني. وأكد سموه أن كل الأردنيين يقفون خلف النشامة في الاستحقاقات الكروية القادمة، لافتا إلى أهمية تحقيق أداء مميز بغض النظر عن النتيجة. وأعرب اللاعبون عن فخرهم الكبير بتمثيل الأردن لأول مرة في بطولة كأس العالم، مؤكدين حرصهم الكبير على تقديم أفضل ما لديهم خلال المباريات القادمة. وأجرى سمو ولي العهد على هامش المعسكر التحضيري لقاء متلفزا مع قناة بي إن سبورت، أكد فيه أن إنجازات المنتخب في السنوات الأخيرة شكلت دافعا للاستمرار في تطوير المنظومة الرياضية الأردنية. وأوضح سموه خلال اللقاء الذي أجراه مراسلو بي إن سبورت وفا سقار أن ثقة وإصرار النشامة في الملعب شكلت حالة من الفخر والاعتزاز لدى الأردنيين، مشيرا إلى أهمية البناء على إنجازات المنتخب في الملاعب الدولية وإبراز الهوية الثقافية الأردنية والعربية للجماهير العالمية. وردا على سؤال حول أداء النشام المتوقع في الاستحقاقات القادمة، أكد سموه أن مهمة المنتخب ليست سهلة، ولكن الثقة كبيرة بتقديم أداء مشرف في ظل التحضيرات البدنية والذهنية عالية المستوى. وتطرق سموه إلى أهمية مخرجات مراكز الأمير علي للواعدين في تشكيلة المنتخب الحالية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من تجربة الجيل الحالي ونقلها للأجيال الواعدة لتعزيز الثقافة الكروية الأردنية. وأعرب سمو ولي العهد عن اعتزازه بمستوى التمثيل العربي في النسخة الحالية من منافسات كأس العالم، متمنيا التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة.
0: وضع الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين استراتيجية للنهوض برياضة كرة القدم تقوم على اكتشاف ورعاية المواهب وإيجاد قاعدة صلبة للمنتخب الوطني للاستعانة بعناصر شابة، الأمر الذي كان له أعظم الأثر في تطور المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة. إلى التفاصيل.
2: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
3: يمثل تأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحظة تاريخية للرياضة الأردنية، ووراء هذا الإنجاز غير المسبوق تقف منظومة عمل مؤسسي متكاملة قادها الاتحاد الأردني لكرة القدم تحت قيادة سمو الأمير علي بن الحسين، حيث حول سموه الاتحاد إلى مركز استراتيجي للتخطيط طويل الأمد الذي جمع بين تطوير المواهب الاحترافية الإدارية والشراكات الدولية ليحقق حلم أجيال من الأردنيين. وشكلت استراتيجية الاتحاد في اكتشاف ورعاية المواهب أحد أبرز عوامل التغيير الجوهرية، فمن خلال إطلاق برامج وطنية وإنشاء أكاديميات كروية في مختلف محافظات المملكة تم استقطاب أعداد متزايدة من اللاعبين الشباب وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الفنية، ما وفر قاعدة صلبة للمنتخب الوطني بالاستعانة بعناصر شابة أثبتت جدارتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. كما أولى الاتحاد اهتماما خاصا بتطوير البنية التحتية للملاعب ومراكز التدريب، إذ تم تجهيز ملاعب

0: ألعاب ومرافق رياضية تلبي متطلبات الاتحادات الدولية، إضافة إلى تحديث الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية بالتعاون مع خبرات عالمية، مما أسهم في تحسين الأداء الجماعي والفردي للاعبين. وقد ساهم هذا العمل المؤسسي في منح المنتخب شخصية قتالية وتنظيما عاليا، مما مكنه من تحقيق نتائج مميزة في التصفيات، وأصبح المنتخب رمزا للطموح مدعوما بجماهير وفية وبيئة احترافية ساهمت في التأهل التاريخي إلى المونديال. يجسد دور الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة سمو الأمير علي نموذجا للعمل المؤسسي الناجح الذي يعكس الرؤية الوطنية في رفع اسم الأردن عالميا. ومع بدء رحلة النشامة في نهائيات كأس العالم 2026، يستمر الاتحاد في تقديم الدعم الكامل ليحقق ظهورا مشرفا يليق بطموحات الشعب الأردني.
1: النشامة يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
2: أطلقت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية موقعا إلكترونيا متاحا عبر رابط jordanworldcup.com لمواكبة المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم النشامة في بطولة كأس العالم 2026. وقال المدير العام للمؤسسة مهند الصفدي إن الموقع يشكل نافذة عالمية رقمية تتيح للمتابعين من مختلف الدول التعرف على الأردني وتاريخه وحضارته وإرثه الثقافي والإنساني من خلال محتوى متوفر باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، موضحا أن الموقع يقدم تغطية متواصلة لأخبار المنتخب الوطني وتقارير ومواد مرئية ووثائقية خاصة بالمونديال، بالإضافة إلى خدمة البث المباشر لقناة الأردن الرياضية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة في الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران الهجمات بعد إسقاط مروحية عسكرية أمريكية. كما أعلنت السلطات البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة أمريكية في البحرين. هذا وأعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شنت ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران، وذلك بتوجيه من الرئيس ترامب. واستهدفت الضربات الأمريكية الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار مراقبة بالقرب من مضيق هرمز. إلى ذلك أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات عدة على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لن تتهاون في الرد على أي هجوم أو تهديد، مضيفا أن القوات الأجنبية في المنطقة تعرض نفسها للخطر أو لخطر التورط في حوادث أو تبادل لإطلاق النار. أكدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تورط السلطات الإسرائيلية في دعم هجمات نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مع توفير

حماية أمنية لهم في ظل ما وصفته بمناخ من الإفلات من العقاب. وفي السياق ذاته أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا فرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين الإسرائيليين ومستوطنين متطرفين على خلفية تصاعد التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، مع التهديد بتصعيد الإجراءات إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات عاجلة. كما فرضت فرنسا حظر دخول على الوزير الإسرائيلي بسيل سيموتريتش إلى أراضيها ضمن هذه الإجراءات. وعلى الصعيد الميداني في الضفة الغربية المحتلة، صعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة، حيث هاجموا منازل ومركبات ما أسفر عن أضرار وإصابات طفيفة. كما نفذت قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال شملت عدة مدن وبلدات، إلى جانب تسليم اقتارات بهدم منازل ومنشآت وخطوط مياه ومنشآت زراعية. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 34 آخرين خلال الساعات 24 الماضية في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفيما يخص الجانب السياسي في قطاع غزة، أفادت مصادر مطلعة بأن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة وبينها حركة حماس وبمشاركة وسطاء من قطر ومصر وتركيا وافقت على مبدأ حصر السلاح في القطاع بيد هيئة فلسطينية متفق عليها ضمن صيغة مشروطة مرتبطة بتطبيق خارطة الطريق المطروحة من الوسطاء. وأكدت حركة حماس تحقيق تقدم ملموس في محادثات القاهرة، مشيرة إلى إعداد صيغة مشتركة لرد وطني موحد يتضمن ترتيبات مرتبطة بوقف إطلاق النار وإدارة القطاع في إطار خطة دولية تقودها الولايات المتحدة. وننتقل إلى لبنان، حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، إذ استهدفت غارات خلال الساعات الماضية مدينة صور ومحيطها، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 11 شهيداً. وفي تطور لافت، وجه جيش الاحتلال انذارا عاجلا باخلاء المدينه ومحيطها، داعيا السكان الى التوجه شمال نهر الزهراني. ياتي ذلك مع تاكيد اسرائيل عزمها تكثيف عملياتها ضد حزب الله رغم التهديدات الايرانيه بالرد على ما تصفه بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين. سمو ولي العهد يتفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة في مدينة سان دييغو الأمريكية استعدادا لمنافسات كأس العالم. القوات المسلحة تقول إنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية، وطهران تقول إنها لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. سيداتي السادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء هاني السعيدة، مشعل الصلايطة في غرفة الأخبار، حسن حماد في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أمة العرب والإسلام. ولد في بيئة هاشمية عام 1853، وبرز كشخصية تتطلع إلى الاستقلال والتحرر، فكان نصيبه النفي عام 1893 إلى إسطنبول. لم يتوقف عن تحقيق أفكاره وابتدأ بتربية

العالي دفعهم لتنصيبه أميرا على مكة المكرمة عام 1908. عاد أميرا قائدا مفكرا وسياسيا لتحقيق أهداف العرب في الاستقلال والوحدة والحرية والحياة الأفضل. أطلق رصاصة الثورة العربية الكبرى صباح العاشر من حزيران من عام 1916، فاشتعل العرب في كل مكان ونهضت أمة العرب والإسلام تقاتل وتفاوض وتحقق الأهداف. ولصلابة مواقفه ورفضه أي مساس في القدس وأراضي فلسطين، كان نفيه الثاني إلى قبرص، ثم عاد في نهاية عام 1930 إلى عمان يوم الثالث من حزيران عام 1931. كانت وفاته في قصر رغدان في عمان، وشهدت عمان والقدس جنازة مهيبة لقائد العرب وحامل لواء نهضتها. في المسجد الأقصى المبارك يرقد الملك الحسين بن علي في المدينة التي أخلص لها وأسهم في إعمارها.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.
2: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم ملحمة النهضة وسياج الحمى، إشراق المبدأ في هيكل الدولة والمؤسسة. من أعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، تقديم لؤي مسلم.
2: رسالة الثورة العربية الكبرى رسالتنا، وسنظل أوفياء لها، أمناء عليها، حاملين راياتها.
3: إننا نستلهم اليوم إرث ثورة العرب الكبرى ورسالتها في الحرية والعدالة والتسامح وكرامة الإنسان.
1: الثورة العربية الكبرى التي فجرها منقذ العرب المغفور له بإذن الله الشريف الحسين بن علي هي ملحمة الانبعاث التي صهرت أشواق الأمة في بوتقة الإرادة الهاشمية لتعيد صياغة الزمن العربي من جديد، محولة الصحراء من صمت الرمال إلى ضجيج الحرية، ومن شتات القبائل إلى كيان الرسالة والدولة. في تلك الآفاق البعيدة حيث الأستانة تضج بصخب الإمبراطورية وفي نزعها الأخير، كان الشريف الحسين بن علي يبني عقلا استراتيجيا في صمت مهيب. هناك ومن خلال عضويته في مجلس المبعوثان، مكنه احتكاكه السياسي بمنظري الحكم وقادة العصر من إدراك توازنات القوى بدقة الجراح. ولما عاد الشريف إلى مكة كان يحمل في صدره يقينا مرا، فقد أدرك بوضوح رؤيته أن جدار الخلافة قد تصدع من الداخل. لقد كانت لحظة الانكشاف قاسية حين رأى الدولة وهي تسقط في قبضة جمعية الاتحاد والترقي، حيث ساد الفساد الإداري والسياسي وهيمن الاتحاديون بعقليتهم العنصرية، فمارسوا إهانة العرب في كرامتهم وتهميشهم في أرضهم وممارسة أصناف الظلم والاضطهاد ضدهم. فاستشعر أن ميزان القوة قد اختل لصالح فئة تسوق الأمة نحو الهاوية. وفي ذروة هذا الاحتدام، وبينما كان العالم ينجرف نحو الحرب العظمى، تجلت شهامة شيخ الثوار الحسين في رسالة التحذير من دخول الحرب التي وجهها للدولة، إذ كانت صرخة ناصح أمين يدرك أن الانخراط في صراع الإمبراطوريات هو انتحار استراتيجي سيمزق البلاد. مكابدة الصبر وفصل الخطاب. قرار القطيعة عند الحسين بن علي كان ذا وقع أليم بين ولاء تأصل في وجدان الهاشميين تجاه الخلافة وبين واقع مترد استباح كل المحرمات. لقد ظل الشريف يمسك بحبال الود برغم التدهور، محاولا رتق الفتق صابرا على الأذى في سبيل وحدة الأمة، لكن الأسباب أخذت تترادف كأمواج مظلمة، فانفجر الصبر حين استبيحت الدماء العربية الطاهرة في أرجاء الدولة، وتحولت أعواد المشانق بدمشق وبيروت إلى منارات

0: أعلنوا موت الثقة، وتفاقم الاحتدام في عسير وغيرها من الثغور، حيث بلغت سياسات التتريك والإقصاء العنصرية ذروة قسوتها. هناك وأمام هذا التراكم الدامي، أدرك الحسين أن لا بد من بتر يد الظلم. الثورة، نداء الحق في دياج القهر. عندما وقف منقذ العرب الحسين ليعلن للعالم لماذا الثورة، كان يخط بيمينه دستورا لنهضة تبتغي وجه الحق. فانبثقت الثورة من مشكات حفظ الدين وصون قيمه التي شوهتها سياسات التتريك، لتعيد للإسلام وجهه العربي المشرق الذي لا يعرف الاضطهاد. لقد رسم الشريف في أفق النهضة معالم الوحدة العربية كحلم يلم شتات القبائل والأمصار ويصهرها في بوتقة الدولة المستقلة، مؤكدا أن هذه النهضة هي لكل عربي صادق لا يفرق فيها بين مسيحي ومسلم، فكلهم أبناء قدر واحد ومصير واحد. صناعة النهضة، حشد الروح والمادة. الثورة في عقل الشريف الحسين بن علي بناء استراتيجي شيد بأدوات فعل قرأت الواقع وحشدت القوى. لقد كانت القاعدة الاجتماعية هي الروح التي سرت في جسد النهضة، حيث التفت القبائل الأبية بفرسانها ورجالها لتشكل مع الحاضنة الشعبية المتلهفة للحرية جيشا من المتطوعين لا يلين له قناة. هذا الحشد آزره عقل النخبة الفكرية من أحرار العرب الذين صهروا تطلعات الأمة في ميثاق دمشق الذي حدد فيه القادة والمفكرون السياسيون العرب مطالبهم السياسية بإنشاء الدولة العربية المستقلة المستندة إلى حدود واضحة المعالم. وإذ انفتحت أبواب المصالح الدولية على مصراعيها، خاض الحسين بن علي غمارها بندية سياسية استندت إلى شرعية المطلب وقوة الموقف. لقد كانت المراسلات مع نائب ملك بريطانيا في مصر حلبة لصراعات الإرادات، حيث وزن الشريف كل كلمة بمقدار ما توفره من سيادة وحرية وحياة فضلى للعرب. ميزان المصير، عهدة الأحرار في لحظة الانعطاف. بلغت العاصفة ذروتها، فوقف الشريف الحسين بن علي أمام لحظة اختيار صعب وحاسم، حيث تجمعت الخيارات كأنها نذر الفناء. كان الخيار الأول هو البقاء مع العثمانيين، وهو رهان يعني القبول بسياسة التتريك والظلم والاضطهاد والانتحار العسكري خلف قيادة أهانت العرب ونقضت عهودها. وكان الخيار الثاني هو التسليم لأطماع القوى الكبرى في زمن كانت فيه المصالح الدولية تعصف بمصائر الأمم. لكن الحسين بوضوح رؤيته الاستراتيجية اجترح طريقا ثالثا، طريقا ينبع من قلب الأمة ولأجلها، لا شرقية ولا غربية، بل نهضة عربية خالصة. فثبت عبر اشتباكه السياسي حدود الدولة العربية المنشودة، منتزعا الوعود البريطانية بالاستقلال والوحدة كاستحقاق تاريخي لا منة من أحد. الرصاصة التي أعادت صياغة الزمن. حين استوت الإرادة على سوقها، غدت الصحراء مسرحا لجيش يحمل وجه الأمة وأشواقها. مسيرة بدأت في العاشر من حزيران لعام 1916، لحظة أطلق الشريف الهاشمي الحسين بن علي رصاصة النهضة من مكة المكرمة لتتحرر الأرض المقدسة وتطهر من ركام الظلم والتبعية. انطلق سيل الأحرار تتقدمهم الروح قبل الأجساد، فكانت جدة والطائف والمدينة محطات في سفر الأمل العربي، حيث أثبت المقاتل العربي أن الحق إذا سند باليقين لا يغلبه غالب. ومع انتقال الثورة إلى مرحلة جيش الشمال بقيادة الأمير فيصل، دخلت الملحمة طورا استراتيجيا جديدا. فبعد شهر من إقرار علم الثورة، كان تحرير العقبة في تموز عام 1917 هو المفتاح الذهبي الذي فتح أبواب الشام وحول الأردن إلى الميدان الأكبر والقلب النابض للعمليات. وفي هذا الميدان لم تكن الطريق ممهدة، بل كانت جبال الأردن شاهدة على ملاحمة كبرى، لعل واحدة من أصلبها عوداً معركة حد الدقيق في نيسان عام 18. هناك حيث تعانقت قمم الطفيلة بفرسانها مع حكمة القيادة الهاشمية، فكسر الأحرار بصمودهم الأسطوري شوكة البغي، وحموا ظهر النهضة من غدر الالتفاف، لتظل الطفيلة ومعان والكرك قلاعاً عربية عصية. ثم جاءت الذروة الحاسمة في 21 من آب لعام 1918، حيث انطلقت الجحافل من معسكر أبو اللسن تسلك طريقها من جنوب معان نحو الجفر وباير والطوبة، وصولاً إلى الأزرق الذي احتضن في 6 أيلول طلائع الفرسان بقيادة الشريف ناصر بن علي. ومن هذا المحشد انطلق الزحف نحو درعا ودمشق. لقد أدرك الأمير آنذاك الملك فيصل الأول أن الزمن يسابق الأطماع الدولية، فقرر أن يكون الدخول إلى دمشق بأيد عربية خالصة، وبعد إقامة نظام إداري متكامل في درعا كبذرة للدولة المنشودة، تابع العرب زحفهم المظفر. وفي 25 من أيلول كان القدر على موعد مع الشام، حيث دخلت جحافل الحق تتقدمها الأعلام العربية وهتافات النصر، لتعلن دمشق من فوق مآذنها وقناطرها انبلاج فجر الحكومة العربية الأولى واسترداد العرب لوجههم الذي ضاع في غياهب القرون. انكسار الوعود ومرارة الخذلان. كان النصر تجسيداً لآمال الأمة في الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة، حيث توجت تلك اللحظات بالبيعة لفيصل بن الحسين ليعلن للعالم أن الحكومة العربية هي الثمرة الشرعية للنهضة. لكن سرعان ما بدأ الاستعمار يطل بمعاول هدمه لتمزيق وحدة البلاد التي روتها دماء الشهداء. وبينما كان العرب يبنون دولتهم، كانت الاتفاقيات المكتومة كسايكس بيكو تضع حدوداً وهمية لوادي حلم الوحدة. وأمام هذا الانهيار الأخلاقي للقوى الكبرى، وقف الشريف الحسين بن علي كالطود العظيم، رافضاً المساومة على حق العرب في السيادة وعن ذرة تراب عربية.
1: وكان الشريف الحسين بن علي أول من دفع ثمن موقفه للدفاع عن عروبة فلسطين والرفض للمساومة أو التفريق بأي حق من حقوق الأمة العربية.
0: الترفع والفداء النبيل. وحين انغلقت أبواب السياسة الدولية على غدرها، انفتح أمام الحسين بن علي أبواب الخلود، فلقد اختار الشريف مرارة الاغتراب على حلاوة المساومة، ومضى في رحلة الرحيل يحمل بين ضلوعه فكرة الأمة الجامعة التي لم تلوثها الاتفاقيات. كان في منفاه كما كان في ملكه واضح الرؤية السياسية، يرى في وقوفه وحيداً انتصاراً للأجيال القادمة وبرهاناً على أن النهضة العربية رسالة. وحين دنت لحظة الوفاة، رحل المغفور له بإذن الله الشريف الحسين كرجل نذر حياته لتخليص العرب من الظلم وتحقيق الاستقلال والوحدة. لقد كان موته إعلاناً ببدء حياة جديدة للفكرة، حيث استودع الأمانة في أردن الرباط ليبقى عهده ديناً في عنق التاريخ. دولة الرسالة وتجليات المبدأ. على أنقاض العهود التي تناثرت وبعد أن أطفئت دمشق بسيف القوى الاستعمارية، نهضت معان كنبض يستعيد الروح. في 21 من تشرين الثاني عام 1920، أقبل الأمير آنذاك المغفور له بإذن الله الملك عبد الله الأول بن الحسين يحمل الحلم في قبضة لا تلين، فالتف الناس على نداء يعيد للثورة طريقها. من هناك ارتفع الصوت وتقدم المسير إلى عمان، حيث انعقدت البيعة وتشكلت اللبنات الأولى، وانبثق البناء دولة تصاغ بالصبر وتحرس بالإرادة. وفي وجه الانتداب اشتد النضال حتى استقام الاستقلال حقا كاملا، فارتفعت الراية مملكة هاشمية تمضي بما حملت من عهد، وتبقي جذوة الثورة حية في قلب الدولة.

0: أنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه.
1: الدولة الأردنية هي بذرة ممتدة من رصاصة النهضة، وهي الوعاء الذي استقرت فيه مبادئ الثورة لتتحول من تحرير الإرادة إلى تنظيم هذه الإرادة. إننا أمام معادلة المبدأ وتجليه، فحرية العرب وحفظ الدين ووحدة الأمة تجسدت في بناء كيان يجعل من القيمة أصلاً ومن المؤسسة ترجمة لها. لقد غدا كل قطاع في الدولة الأردنية تجلياً أخلاقياً بمبادئ النهضة، فكانت مسارات التعليم والثقافة والإعلام والتكنولوجيا ميدان استرداد العقل العربي في محاولات المصادرة والتغييب، وغدت الصحة والرعاية الاجتماعية حراسة لكرامة الإنسان التي خرجت الثورة انتصاراً لها، وتحولت الزراعة والمياه ومشاريع الاستقرار إلى تثبيت للإنسان في أرضه، فيما ارتفعت الصناعة والتجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل مدارج عبور إلى صلابة القدرة والسيادة. وفي امتداد هذا البناء جاء دستور عام 1952 الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال ابن عبد الله الأول، فاستوت به الدولة على ميثاق راسخ وتعانقت تحت رايته شرعية التاريخ وهيبة القانون. وفي هذا الواقع التاريخي المتصل برزت الوصاية الهاشمية على المقدسات ومركزية فلسطين كامتداد طبيعي أصيل للدور التاريخي الذي بدأه الحسين بن علي وصانه الأردن كعهد لا ينفصم عن شرعية الوجود. وهكذا استوت الدولة على ركائز المبدأ، وكان لابد لهذا الحق من قوة تحميه ولتلك الإرادة من سياج يصونها، فبرز الجيش العربي كالذراع التي تحرس الإرادة.
2: وللجيش العربي الأردني المصطفوي رسالة راسخة مميزة متوارثة منذ الثورة العربية الكبرى في الذود عن حمى الأمة العربية في كل بقاعها.
3: كل الثقة والاعتزاز فيكم، حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد.
1: الوريث الشرعي لسمات جيش النهضة، الجيش العربي الأردني منذ بدايته في نيسان من عام 1921 ضم نخبة من الضباط العرب المتمرسين الذين التحقوا بقوات الثورة العربية الكبرى، مما أضفى عليه صفة الاحترافية والقدرة العالية على أداء الواجب الوطني والقومي. وتطورت تشكيلاته من القوة السيارة وكتائب الدرك الاحتياطي والهجانة لتنمو وتتسع مع زيادة طول الحدود ومضاعفة المساحة، وصولا إلى تشكيل قوات البادية في نهاية عام 1930. ولقد برزت فاعلية الجيش العربي عالميا بمشاركته المحورية خلال الحرب العالمية الثانية في معركة العالمين كقوة إسناد خبيرة بحرب الصحراء وتجهيزاتها المتحركة. وفي تموز عام 1948 وضعت النواة الأولى لسلاح الجو بتبرع شعبي لشراء الطائرات وبدء تدريب أول 8 طيارين أردنيين في بريطانيا حماية لسماء الوطن. وفي سياق استمرارية الفكرة لم يكن الجيش العربي يوما غائبا عن جراحات الأمة، فكان دور القوات الأردنية في فلسطين منذ 20 القرن الماضي وتزويد المناضلين الفلسطينيين بالذخيرة والسلاح والتدريب ترجمة عملية لمبادئ الثورة في صون حقوق الأمة.
4: دفع الجد المؤسس حياته ثمن لهذا الموقف.
1: لقد خاض الجيش العربي ملاحم الخلود في عام 48 و900 و1000 على ثرى باب الواد واللطرون والقدس، حيث صد الأطماع وحافظ على عروبة المقدسات مقدما قوافل من الشهداء يشهد التاريخ أن

0: أسس المملكة الملك عبد الله الأول، كان واحدا منهم، إذ فاضت روحه على ثرى الأقصى المبارك فداء لفلسطين وقضيتها.
1: أما الوالد الله يرحمه، فالبعيد والقريب يعرف كم تحمل وكم عانى في سبيل هذه القضية.
0: ومع تولي المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية، دخل الجيش مرحلة جديدة من تفعيل الدور الوطني والقومي، توجت بقرار تعريب قيادة الجيش وبتزويده بأحدث الأسلحة، فاشتدت عقيدته القتالية وتعظم حضوره في ميادين الأمة، ومن السموع إلى القدس واللطرون وباب الواد وغيرها، قاتل الجندي الأردني بثبات في أقصى الظروف، محققا أعظم انتصار للعرب في التاريخ الحديث في معركة الكرامة الخالدة عام 1968. وعند اشتعال حرب رمضان عام 1973، اندفع الجيش الأردني إلى الجبهة السورية يحرس دمشق بدمه، لتبقى عقيدته وفية لرسالة الثورة. ومع تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد القيادة، دخلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مسارا تاريخيا من التحديث الشامل، يجمع بين تطوير التسليح وإعادة هيكلة الأجهزة، بما في ذلك دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن منظومة أمنية متكاملة. لقد أعلن جلالته تحولا بنيويا عميقا أعاد صياغة العقيدة العسكرية، لتتحول المؤسسة من الدفاع التقليدي إلى قوة ذكية ورشيقة، قادرة على الردع والامتثال للتحديات المتغيرة، من التهديدات العسكرية المباشرة إلى التحديدات السبرانية والتقنية في بيئات عمليات معقدة. وارتكزت هذه الرؤية على التفوق النوعي بدمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة في قلب منظومات القيادة والسيطرة. وإلى جانب قوته الضاربة، تجلى الجيش الإنسان في أبهى صوره، من خلال الدور الريادي للخدمات الطبية الملكية التي تأسست عام 1941، وبنت صروحاً طبية عالمية كمدينة الحسين الطبية، لتقدم الرعاية لملايين المواطنين وترسل المستشفيات الميدانية إلى مناطق النزاع والكوارث في غزة ورام الله وجنين وغيرها. كما برز الدور الإنساني العالمي عبر المشاركة الواسعة في عمليات حفظ السلام الدولية منذ عام 1989، حيث قدم الجيش عشرات الشهداء ذوداً عن أمن واستقرار العالم. وبالروح ذاتها، اطلع الجيش بدور متكامل في مواجهة اللجوء السوري منذ عام 2011، وفي معركة الوعي عبر مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية التي توفر التعليم في المناطق النائية. ليظل الجيش العربي بقيادته الهاشمية هو المؤسسة التي تزاوج بين احتراف القتال ونبل الإنسانية، حارساً للإرادة وبانياً للمستقبل.
2: لقد كان الأردن وسيظل بعون الله وارث رسالة الثروة العربية الكبرى وأهدافها وغاياتها النبيلة في الحرية والوحدة والحياة الأفضل، وسيظل كما كان على الدوام عربي الانتماء والموقف والرسالة.
0: الرسالة التي أوقدت شرارتها الثورة العربية الكبرى وحرست مبادئها بنادق الجيش العربي، تتجلى اليوم في هذه المحطة كبيعة متجددة على أن يبقى هذا الوطن الذروة السامقة للمبدأ، والرسالة التي تمضي نحو المستقبل بخطى الواثقين، حارسا للإرادة وبانيا للسيادة، وأملا لا ينطفئ للأمة العربية. ملحمة النهضة وسياج الحمى، إشراق المبدأ في هيكل الدولة والمؤسسة. من إعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، تقديم لؤي مسلم.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

0: يا صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان. اليوم مستمعينا اليوم الأربعاء الموافق 10 حزيران 10/6 للعام 2026 ميلادي. أتوقع اليوم الكل بيعرف شو يعني 10 حزيران، والكل عنده علم بعشرة حزيران، خصوصا الأردنيين بالتحديد، يعني سواء حتى طلاب المدارس مستمعينا، من طالب صف رابع صار يعرف شو يعني 10 حزيران. هذا اليوم المميز إن جميعا، كل عام وأنتم بألف خير يا رب. الموافق 24 ذو الحجة للعام 1447 هجري. بداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.
1: يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يحيى الأردن، يحيى الأردن، يحيى الأردن. كافي المعنوية،

بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا ومرحبا بكم. إذا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم حلقة هذا الصباح. ونحن قلنا لكم هذه الأيام هي أيام عظيمة في تاريخ الأردن، نحيي فيها مناسبات عظيمة في هذا الوطن الكبير وهذا الوطن العظيم، الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية. يوم أمس احتفلنا جميعا بعيد الجلوس أو عيد الجلوس الملكي لمولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. الأفراح مستمرة والمناسبات الوطنية مستمرة. هذا اليوم، اليوم هو العاشر من يونيو حزيران للعام 2026. إخواني، قبل 110 سنوات من اليوم أطلقت الرصاصة الأولى إذانا ببدء الثورة العربية الكبرى، الثورة على الظلم، الثورة على مصادرة الأملاك، الظلم على التجنيد الإجباري للعرب في كل مكان ونقلهم إلى ميادين القتال في معارك لا علاقة لنا بها في البلقان وغيره وغيراته. فجاء هاشمي ذو إرث تاريخي وديني ليقول لا، لا للطغيان، لا للظلم، نعم لإقامة دولة عربية موحدة يكون أهدافها عربية قومية تخدم قضايا هذه الأمة العظيمة، الشريف الحسين بن علي. هذا الكلام 1916 تحديدا في العاشر من حزيران يونيو منذ ذلك القرن. وبدأت الثورة العربية الكبرى، بدأت القصة والرواية والحكاية العظيمة، حكاية تحرر الأمة العربية من براثم الظلم والجهل والاستعباد. وهب أحرار العرب من كل صوب ومكان يساندون شريفهم في هذه الثورة العادلة، وكانت الثورة العربية الكبرى. أيضا هذا اليوم هو يوم مهم لجيشنا العربي المصطفوي، حيث نحن نؤمن تماما أن هذا الجيش ولد من رحم جيش الثورة العربية الكبرى. فلا تتفاجؤون أن تروا كل نشمي أردني يلبس الزي العسكري يوشح رأسه بوريه مكتوب عليها الجيش العربي، ليس مكتوب عليها وغير مكتوب عليها الجيش الأردني، مكتوب عليها الجيش العربي، حيث أنها سرية ونواة، نواة للثورة أو جيش الثورة العربية الكبرى الذي قاتل ضد الظلم، ضد الطغيان، قاتل ضد الاستعباد، قاتل ضد مصادرة الأملاك، قاتل ضد سياسة التتريك التي مورست ومارستها الحركة الفتاة آنذاك، أو تحديداً

0: التتريك، وكنا نذكر قصص جمال باشا السفاح ما قرأناه تحديدا الاتحاد والترقي الذي استلم زمام الأمور في تلك الفترة ومارس كل هذه الأفعال. اليوم بعد 110 سنوات يا أستاذ إمها نستذكر هذا اليوم العظيم، نستذكر ونحتفل بذكرى الثورة العربية الكبيرة، نستذكر بطولات جيشنا العربي منذ ذلك الوقت، منذ ذلك التاريخ وبعدها، في تأسيس الإمارة في 21، 28، في 46 في الاستقلال، في 48 في الحرب، الضروس التي خاضها أبناء الجيش العربي دفاعا عن فلسطين وعن القدس، في 67 في الحرب التي حققنا فيها انتصارا عظيما، في 68 مشاركات الحرب أيضا، في 70s والجهد الكبير الذي يبذله الجيش العربي تنمويا وعسكريا حتى هذا اليوم، حتى هذا الصباح، حتى الساعات الماضية، الأردن يمارس دوره والجيش يمارس دوره في الدفاع وحماية هذا الوطن العظيم من أي اعتداء قد يعني يقوده أي شخص سولت له نفسه أن يعتدي على الأردن، على ثرى الأردن، على مقدرات الأردن، على سيادة الأردن. نبدأ هذا الصباح بهذه الافتتاحية، سنحتفل اليوم، سنغني للجيش، سنستذكر الثورة العربية الكبرى، سنتحدث عن أهميتها وواقعها الذي فرضته في ذلك الوقت لأمة عربية خالدة قومية تدافع عن قضاياها الخاصة وعن مقدساتها الإسلامية والمسيحية. سنتحدث كل هذا الكلام في حلقة هذا اليوم، البث المباشر من عمان، يتخلله قضايا، لقاءات، حوارات. امبارح برضو كان في لقاء جدا يجب أن نعرج عليه معها لسمو ولي العهد من معسكر النشامة، إن شاء الله اللي راح يرفعوا راسنا خلال أيام، قضايا كثير راح نتحاور فيها. صباح الخير، كل عام تبقى ألف خير يا مها.
1: يسعد صباحك صدام، صباح الخير إلى كل وطننا الحبيب ولقائدنا وشعبنا. زي ما حكيت صدام، هاي المناسبات خصوصا بحزيران شوي بتكون تقيلة نوعا ما،
0: وطنية عظيمة.
1: نعم بامتياز.
0: صحيح.
1: اليوم هاي المناسبات شو بتحمل دلالات عميقة في وجدان الأردنيين، فهي ليست مجرد محطات بنستذكرها ونذكر تاريخها، هي قيم ومبادئ، مسيرة متواصلة من العطاء والبناء والتضحية. إن شاء الله دايما يا رب بلدنا بيبقى بخير
0: يا رب،
1: وربنا يقوي النشامة وجيشنا العربي. يعني يمكن كمان بنفتخر إنه إحنا ما بنحكي بجيش الأردني، إحنا بنحكي هو الجيش الوحيد اللي بينحكى عنه الجيش العربي، فهي شيء كمان إلها قيمة كبيرة عند الأردنيين وبيفتخروا فيها. وكلنا بنفتخر إنه ما بنحكي إحنا الجيش الأردني، بنحكي الجيش العربي. فكل عام وأنتم بألف خير يا رب.
0: أنا في هذا الصباح بدنا نحيي كل وحدات الجيش العربي بكافة صنوفه، بكافة سرايا، في كافة مواقع اللي موجود الآن فيها جيشنا العربي الذي يحمي الحدود ويحمي كل مدن هذا الوطن. الجيش العربي وبكل مكوناته يقف سدا منيعا مها اليوم في الدفاع عن هذا الوطن العظيم. تحية عظيمة كبيرة للجيش. اليوم كنا بدنا نحتفل بالجيش لأنه من منا اللي ما خدم بالجيش، إما أن والده أو والده خدم بالجيش، أو شقيقه خدم بالجيش، أو شقيقته، أو عمه، أو خاله. إذن الجيش والفتيك موجود في خزانة كل أردني، موجود في بيت كل أردني. البوري هذه التي يلوح فيها النشامة تحية لقائدهم دوما وأبدا، أو كلما شعروا بالفخر دائما وأبدا، هذه البوري موجودة في كل بيت، ستبقى في كل بيت تحية للجيش العربي. وخلينا نسمع صيحات الجيش معاكم كمان شوي، صيحات الجيش الجميلة التي يحبها منتسبو الجيش العربي، هم يمارسون تدريباتهم الصباحية كل يوم لحماية هذا الوطن العظيم العزيز. إذن أبشروا مني ومن مها ومن فريق العمل بحلقة استثنائية مميزة، نتغنى فيها بجيشنا، نستذكر فيها بطولاتنا، نحكي فيها عن ثورتنا العربية الكبرى، سموها النهضة العربية بالمناسبة لأنها نهضت بواقع العرب. نتحدث عن كل هذه

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا صباح الوطن الجميل. تحياتنا لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويهلا فيكم. والله في كثير أشخاص عم بيباركوا لما جبنا سيرة الجيش وبنحكي عن الجيش وعن يوم الجيش، عم بيباركوا للكل الأشخاص اللي كان في إلهم ترفيعات قبل يومين تقريبا. مبارك إلكم جميعا.

يا رب. اليوم صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا. موسى الخشان صباح الخير، ونادر أبو الحاج بهنئ النقيب رجاء حجازين بمناسبة الترفيع، مبارك يا رب.

أمل حماد يسعد صباحك، صباح الوردة. وإيمان أبو ليلى صباح الخير. رجاء سنقرط يسعد صباحك. ومعاذ عبيدات صباح الورد. أبو حازم الدبايبة يسعد صباحك. عيسى أبو حماد يسعد صباحك، صباح الخير. أم مراد يسعد صباحك، صباح الخير.

عادل النعامنة يسعد صباحك. علي ضيف الله، صباح الورد، صباح الورد. عزمي خليفات، صباح الخير.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الإنجاز الأردني، صباح الفخر الذي صنعوا نشامة وكتبوا به صفحة جديدة من تاريخ الرياضة الوطنية. كان بالأمس شاهدنا سمو ولي العهد في مقابلة خاصة يواصل الدعم لمنتخبنا لكرة القدم استعداداته للمشاركة الأولى في كأس العالم. جاءت كلمات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في معسكر المنتخب في سان دييغو لتؤكد أن ما حققه النشامة لم يعد مجرد نتائج رياضية بل قصة وطنية. سموه أكد أن المباريات الودية ليست مقياسا للنجاح بقدر ما هي محطة لاستعداد، وأن النشامة أثبتوا في اللحظات الحاسمة أنهم بياض وجه، كما شدد على أهمية الاستثمار في الرياضة وصناعة أجيال جديدة تحمل الراية مستقبلاً.

0: للحديث مستمعينا عن دلالات هذه الرسائل وأبعاد الإنجاز الأردني، ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير عام هيئة شباب كنا الأردن أستاذ عبد الرحيم الزواهر. أستاذ عبد الرحيم صباح الخير.
1: صباح النور إليك ولكل المستمعين.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. يعني بالأمس كان في هناك مقابلة مع جلالة مع سمو ولي العهد الأمير الحسين، مع يعني ما شاهدناه ما تحدث فيه عن النشامة، كيف تقرؤون الرسائل التي حملتها تصريحات سمو ولي العهد في معسكر النشامة؟
1: بداية صباح الخير إليك، صباح الخير لكل مستمعينا الأعزاء عبر هذا الأثير الوطني اللي دائما بنشر محبة الوطن، ويعني رسالتكم المميزة. صباح الخير لفريق العمل المميز،
0: الله يخليك
1: أيضا بإذاعتنا الحبيبة، وإن شاء الله دائما نلتقي على العطاء وحب الوطن.
0: نعم.
1: يعني أول شيء إحنا يعني وإحنا يعني خلال هذا الشهر الحمد لله مجموعة الأعياد اللي إحنا دائما نستذكر فيها إنجازات الوطن.
0: صحيح.
1: يعني سواء الأعياد الدينية أو الأعياد الوطنية، عيد الاستقلال.
0: نعم.
1: يعني هاي المحطة المهمة في تاريخ الأردن. أيضا بنهني قيادتنا وبنهني جلالة سيدنا وسمو ولي العهد.
0: نعم.
1: وأيضا الأعياد الدينية عيد الأضحى المبارك، وأيضا إحنا بنبارك لوطننا ونبارك لقيادتنا الداعم الرئيسي دائما بإنجازات المنتخب اللي فرح الشعب الأردني.
0: نعم.
1: وأدخل الفرحة والبهجة على كل بيت أردني من خلال الوصول لهذا المنجز العظيم، المشاركة في المونديال في كأس العالم اللي راح يبدأ هذا الشهر، ويعني بيكون الفريق مع عدد من الفرق اللي إلها باع طويل في هذا المجال. وهذا الوصول وهذا الإنجاز العظيم اللي يسجل كتيبة النشامة ما كان لولا دعم القيادة، وتحديدا سمو ولي العهد اللي احنا يعني شفنا متابعاته ويعني تواصل المستمر ويعني متابعة أدق التفاصيل المتعلقة في المنتخب ويعني تدليل الصعاب. يعني هذا المنجز اللي تم، ويعني احنا شفنا سمو ولي العهد اليوم هو موجود في ارض الميدان. يعني هذا شيء احنا ما بنشوفه مع فرق غير.
0: صحيح.
1: فريق النشامة، يعني ولي العهد اليوم موجود زار المنتخب، موجود زار مكان إقامة المنتخب، حفز الفريق، تحدث مع المدرب، تحدث مع الفريق الفني، تحدث مع الفريق اللي بتابع اللياقة، تحدث مع المدربين في الميدان. شفنا زيارته خلال الأيام السابقة والحديث والتواصل المباشر. ويعني أيضا سمو ولي العهد في المقابلة اللي تم تحدث جليا عن أهمية الوصول لمنتخب النشامة وأهمية المشاركة. اليوم أستاذة مها والمستمعين الكرام، المعنى في المشاركة هي إبراز دور الأردن السياحي والحضاري والثقافي وتقديم صورة الأردن اللي إحنا كنا بنعتز فيها للعالم من خلال هذا المحفل العالمي اللي كل العالم مليارات البشر بيتابعوا هذا المحفل الدولي سواء من خلال الحضور أو من خلال شاشات التلفزة.
0: نعم.
1: فلذلك اليوم إحنا بنقدم يعني منجز عظيم يسجل لسمو ولي العهد متابعته والاهتمام المباشر والدعم المادي والدعم المعنوي لسمو ولي العهد في المنتخب.
0: نعم. اليوم عندما نتحدث أو عندما يرتدي النشاط

0: أما قميص الوطن لا يلعب 11 لاعبا فقط، بل يلعب معهم ملايين الأردنيين بأحلامهم بطموحاتهم وإيمانهم بأن الأردن قادر دائما على صناعة الإنجاز. اليوم ما الذي يتغير عند شبابنا؟ اليوم عم نشوف في هناك تطورات في الأداء، سواء في أيضا في النشامة. اليوم هل دعم سمو ولي العهد أثر له أثر كبير لأداء النشامة ووصولنا إلى ما إحنا عليه الآن؟
1: يعني أشكرك على هذا السؤال المهم. يعني أنا بحكم عملي أول شيء يعني عامل مع الشباب، وأيضا بحكم تجربتي أنا لاعب كرة قدم سابق، ويعني بعرف قديش انعكاس الدعم المعنوي والدعم النفسي للاعب داخل الميدان. هذا بيعطي قوة إيجابية وبيعطي عامل تحفيز للاعب ليزيد الإنتاجية وبيحقق الإنجاز. أنا بنظري الحالة اللي تشكلت بالفترة الأخيرة، يعني إحنا المنتخب شارك بدورات سابقة، لكن بالفترة الأخيرة من خلال اهتمام سمو ولي العهد واهتمام، وهذا بتوجيه سيدنا، يعني سمو ولي العهد يعني بزياراته لما بيزور المنتخب أو يلتقي بالمنتخب بيحكي أنا بتوجيه من جلالة سيدنا، لأنه دائما جلالة سيدنا بيوجه الجميع، وسمو ولي العهد قرة عين القائد، ويعني اليوم احنا بنشوفه بكافة المجالات. لكن في موضوع المنتخب سمو ولي العهد هو في عمر الشباب، قريب من الشباب الموجودين وبيحفزهم، حتى هو شارك معهم بأكثر من تمرين، يعني شارك معهم بتمرين، هذا انعكاسه. واحنا بنتحدث مع اللاعبين يعني من خلال اللقاءات المختلفة بنشوف قديش الأثر. اليوم أستاذة ما اللاعب الموجودين في الملعب 11 لاعب، لكن أنا بنظري 11 مليون
0: اللي بيلعبوا
1: 11 مليون أردني يلعبوا.
0: صحيح.
1: اليوم لو بتشوفي قديش حجم الطلب على قميص المنتخب،
0: صح صح،
1: يعني اليوم بالبيت يعني الـ الأسرة، الأب، الأم،
0: الكل، صحيح، نعم نعم،
1: بيسجل. كنا زمان نقرأ أسماء لاعبين أجانب، اليوم نقرأ
0: صح.
1: اسم
0: هناك تغير حتى بالتشجيع واختيار اللاعبين واختيار أيضا أسماء اللاعبين. ويمكن زي ما تحدثت أستاذ عبد الرحيم، يمكن بعد ما بنشوف التطور اللي بيكون على النشامة بيكون في هناك دائما كل يوم تشجيع أكبر للنشامة. إحنا بنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وإحنا دائما بنحكي إحنا معاهم، وإحنا إن شاء الله دائما بندعي لهم إنه الله يوفقهم، وإحنا سعيدين جدا باللعب اللي بيقاموا فيه ومشاركتهم أيضا لأول مرة في كأس العالم. أنا بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم، شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا إياها لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مدير عام هيئة شباب كنا الأردن أستاذ عبد الرحيم الزواهري، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
1: شكرا إليك، ونتمنى التوفيق لفريق النشام.
0: يا هلا فيك.

يا صباح الورد والياسمين والعطر. مش حكينا شوية؟ كان مبارح اللقاء جدا مهم، وأنا بعتقد أنه هذا اللقاء لقاء سمو ولي العهد يعني فيه دفعة معنوية كبيرة للنشامة، وفي دفعة معنوية إن إحنا، وحديثه عن الرياضة الأردنية وتشخيصه للحالة الرياضية ودعمه للنشامة. أنا واثق أنه وجوده مبارح رفع مستوى المنسوب الحماسة والتفاؤل عند النشامة الموجودين في المعسكر في أمريكا في سان دييغو تحديدا لفوق 100. وأنا واثق أنه إن شاء الله هذا اللقاء وهذه الزيارة لمعسكر النشامة ستلقي بأثارها، وراح نشوف النشامة في المباريات الأسبوع القادم بشكل مختلف تماما. صباح الخير زياد بن عيسى وسليمان أبو نايف، كل الحب والاحترام لكم جميعا. طبعا احنا زي ما قلنا لكم نحتفل، فرحانين مبسوطين اليوم. أخونا موسى الحرايز بتذكر ذكرياته مع الجيش، معها خادم بالجيش من 90 للـ94، بقول أيام لا تنسى، الله يحمي الوطن. طبعا صباح الخير لأبو شاكر الخلايلة، بحيي زوجته أكيد أم مراد. أبو معتز العرعري صباح الخير، تحياتنا لإيمان أبو ليلى صباح الخير أيضا. كلهم طبعا بحيوا الجيش العربي، بحيوا النشامة، بحيوا الأردنيين في كل مكان. صباح الخير أخوي الحبيب رزق التلاوي، وبحييك مها. أخونا طايل باير الحديد صباح الفل والياسمين، رمضان البدور، ومحمد فؤاد زيد الكيلاني، أختنا العزيزة رائد بريزات صباح الخير. أبو هلال العبادي وأيضا إلهام العبادي بتقول إلى نشامة الجيش العربي الأردني درع الوطن وسياجه المنيع، كل عام وأنتم رمز الفخر والاعتزاز، دامت سيوفكم مشرعة بالحق، وكل عام والوطن وقائده بألف خير. شكرا على الكلام الجميل يا إلهام العبادي. تحياتي لشريف شريف ضمرة، كل الحب والاحترام لك يا سيدي.

0: صباح الخير لأبو خالد الشوبكي وأيضا ل والله إيمان أبو ليلى. يا مها بتقول أنا خدمت بالجيش لمدة كأنه 6 أشهر أو 6 سنوات.
1: والله
0: أم دحام صباح الخير، وفدوى الخصاونة، ناصر كريم، محمد تيم، أبو عمر، علي سالم، مين كمان، يونس سليمان، ياسمين لسعود، صباح الخير ياسمين. أكيد انبسطت بلقاء سمو ولي عهد مع النشامة أكيد. نور سلامة صباح الخير، وحبيب العبادي، سفيان انجادات، بهجة العبويني من إربد عروس الشمال صباح الخير، ومرام الجمال، وناجح الحرايزة، عدنان شاهين تحياتنا لك. نور سلامة أهلا وسهلا فيك يا نور. ودروعك يا راع الهدلة سامي العبادي، يهني العقيد، عماد شريف المغاريز. اخواني انا بدي اقول شيء، انا ما عنديش مشكله بالتهنئه والله يا مها، بدي اقول شيء، انا ما عندي مشكله انك تيجي تقول انا اهني فلان وهني فلان، لكن انا بعتقد انه احنا بنرتكب خطا بطرح صور هذول الضباط، خاصه اللي بيشتغلوا في مواقع حساسه وتنزلوا عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر الذكاء الاصطناعي، وأنا بعتقد أنه هاي بعضهم موجودين في مواقع حساسة حساسة، ما بيجوز إحنا نشير إلى مواقعهم أو إلى أسمائهم. أنا ما الله ما بعرف، لا خلاص الحد كلها الناس بينزلوا، بس أنا بعتقد أنه في القادم، أنا أعتقد أنه في القادم راح يكون في قيود شوية على موضوع التهنئة، أو خاصة تنزل الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا تذكر الموقع الحساس اللي موجود فيه هذا الشخص.
1: صح.
0: يعني أنا بعتقد أنه هذا الإشي يعني مش كتير مناسب طبعا، لكن إحنا بنعذر الناس، فرحانين ومبسوطين بقرايب.

هم أهلهم بهنوهم، لكن أنا بتمنى حفاظا عليهم وعلى مواقعهم وعلى عمل جيشنا العربي والأجهزة الأمنية المختلفة أن نراعي شوية تحديدا ذكر المواقع اللي يشغرها هؤلاء النشامى. والله يجبر الخير دائما يا رب.

0: مستمعينا معكم في هذا اليوم المميز وهذا اليوم اللي كل الأردنيين يعني على علم بهذا اليوم. اليوم مستمعينا نقول إنه الثورات تقاس أحيانا بنتائجها المباشرة، لكن الثورة العربية الكبرى بقيت حية لأنها تحولت إلى فكرة ورسالة وقيم حملتها الدولة الأردنية واستمرت في الدفاع عنها عبر أكثر من قرن. للحديث أيضا حول أهمية هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور ممدوح الخرابش، أستاذ التاريخ في جامعة الزرقاء الخاصة. دكتور ممدوح صباح الخير.
1: صباح النور.
0: تحياتنا لك يا دكتور، يسعد صباحك.
1: أشكرك وتحياتي لكم الإذاعة الأردنية في هذا اليوم المبارك اللي هو ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. أتقدم بخالص التهاني إلى مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وإلى العائلة الهاشمية الكريمة، وإلى رفاق السلاح في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عاملين ومتقاعدين وفي الأجهزة الأمنية. كما أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى رفاق السلاح بصدور الإرادة الملكية السامية بترفيعهم إلى رتبهم الجديدة.
0: نعم، بداية دكتور نتحدث عن الأهداف التي حملتها الثورة عند انطلاقها.
1: ستي الكريمة، أهداف الثورة العربية الكبرى هي أهداف كانت لمصلحة العرب في الوطن العربي. لأنه عندما بدأت خلينا نقول سياسة التتريك اللي اتبعها الاتحاديين والاضطهاد اللي تعرض له أحرار العرب، لم يجد قادة العرب ملجأ من الاتحاديين إلا أنهم توجهوا إلى مكة، إلى شريف مكة. الشريف الحسين بن علي طيب الله صراه، لإنقاذهم مما وقع عليهم من الظلم على يد الاتحاديين. فلذلك حاول الشريف الحسين بن علي رحمه الله أن يثني الاتحاديين عن ما كانوا يقوموا به من اضطهاد للقيادات والأحرار العرب، ولكنه وصل إلى طريق مسدود بحر.
0: نعم.
1: وبالتالي لم يكن أمامه إلا إعلان الثورة العربية لتحرير العرب من اضطهاد الأتراك.
0: نعم. اليوم دكتور نتحدث عن العلاقة، ما العلاقة بين الثورة العربية الكبرى والهوية الوطنية الأردنية؟
1: ستي الهوية الوطنية الأردنية تنطلق من مبادئ الثورة العربية الكبرى. وهذا كان خلينا نحكي أول أو بداية أنه تأسيس الجيش العربي الذي نظره الملك المؤسس طيب الله ثراه للعرب، ولذلك أطلق عليه الجيش العربي ولا زال يحمل هذا الاسم منذ 105 أعوام من تأسيسه.
0: نعم دكتور، نتحدث عن أبرز القيم التي تركتها الثورة للأجيال العربية المتعاقبة.
1: ستي أبرز القيم الاعتزاز بعروبة بالعروبة وباللغة العربية وبالدين الإسلامي والانتماء للأوطان هذا من خلينا نحكي القيم اللي غرستها ونمتها وأكد عليها القادة الهاشميون منذ الملك المؤسس وحتى جلالة الملك المعزز عبد الله بن الثاني.
0: نعم.
1: عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
0: نعم، الجيش الأردني دكتور ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل أحد أهم أعمدة الدولة الأردنية وشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية والاستقرار. ما العلاقة التاريخية بين الجيش العربي والثورة العربية الكبرى؟
1: الجيش العربي الأردني هو نواته الأولى كانت في مدينة معان في عام 1921 عندما وصل المغفور الملك المؤسس في نهاية عام 1920 إلى مدينة معان قادما من الحجاز. نواة الأولى للجيش العربي الأردني كانت الفرسان الذين رافقوا المغفور الملك المؤسس عند قدومه من الحجاز.
0: نعم.
1: إضافة إلى أبناء الوطن من أبناء القبائل العربية التي تفطن في الأردن، إضافة إلى الضباط والجنود الذين كانوا يخدموا في الجيش الفيصلي، إضافة إلى الضباط والجنود الذين كانوا يخدموا في الجيش العثماني. هذا هي كانت النواة الأولى للجيش العربي الأردني الذي نذره كما قلت الملك المؤسس ليكون جيشا للعرب.
0: نعم دكتور، اليوم ما الذي يميز الجيش العربي الأردني عن كثير من الجيوش في المنطقة؟
1: ما يميز الجيش العربي الأردني عن كثير من الجيوش في المنطقة أن أول جنوده ملك وثاني جنوده أمير. وهذا الجيش الذي شرفت بإني خدمت فيه، خلينا نقول زهرة شبابي قضيتها فيه.
0: إنه
1: جيش
0: نعم،
1: خلينا نقول رحمة لمن يطلب الرحمة وعذاب لمن يريد الشر بالوطن وأهله.
0: نعم دكتور، أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا على تفضل يا سيدي.
1: ستي أنا بشكرك، ومرة ثانية بقدم خالص الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية وللوطن. وبس ملاحظة أنه لا يخلو بيت أردني
0: طبعاً
1: من أحد أفراد الجيش العربي الأردني.

0: ضابط أو ضابط صف أو جندي، وهو جيش انطلق في ربوع الوطن انطلاق شرايين القلب.
1: نعم
0: انطلاق
1: صحيح.
0: شرايين القلب في الجسم.
1: نعم شكرا دكتور ممدوح الخرابش أستاذ التاريخ في جامعة الزرقاء الخاصة، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: الله يعطيك العافية ويومك سعيد إن شاء الله.
1: يا هلا فيك جميعا.
0: أهلا.

مراسلات الشريف الحسين بن علي مع السير هنري ماكماهون. سياسة واعية انتهجها الشريف الحسين بن علي لا تنازل فيها عن أي حق عربي، فانتهج أمانة المسؤولية والالتزام بميثاق العرب والتصميم على تحقيق الأهداف. كانت فاتحة الاتصالات بين الشريف الحسين بن علي وممثل جلالة ملك بريطانيا في مصر ماكماهون بتاريخ 14 من تموز من عام 1915 في رسالة يخطها الحسين تبدأ بقرار العرب أن يعيشوا وأن يفوزوا بحريتهم المطلقة وأن يتسلموا مقاليد الحكم نظريا وعمليا بأيديهم. وتواصلت الرسائل العشر تسري في الاتجاهين، خمسة من كل اتجاه يركز الشريف

الحسين برسائله على وحدة الأرض العربية ورغبة العرب في الاستقلال التام وتأمين المستقبل العربي والنهوض بالأمة اقتصاديا واجتماعيا وأن يكون مستوى التنسيق عسكريا في مستواه المميز. أخطر الرسائل كانت الخامسة بتاريخ 25 تشرين عام 1915 التي تضمنت التأكيد على عدم استثناء أي قطعة من أرض العرب. أما آخرها فقد كانت 10 من مكمهون إلى الشريف الحسين في 10 من آذار عام 1916 والتي يقول فيها إن بريطانيا قد وافقت على تحقيق المطالب العربية.

ومستمعينا، قد ما منحب الوطن بنحب الجيش، وبمقدار انتمائنا لهذا الثرى الغالي نقدر عاليا هذه المؤسسة الوطنية الغالية على قلوب كل الأردنيين.

صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. ويسبر هارت صباح الخير. أحمد حسن عبد الله صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة يا حي الله يسعد صباحك. محمود خليفات صباح الخير. ماجد أبو رياش يسعد صباحك. وأم هاشم الردايدة يسعد صباحك.

هاشم الحويطي، يسعد صباحك يا صباح الورد. أبو ركان المغاربة، صباح الخير. خالد الزريقات وعمر السردي، يسعد صباحكم، صباح الورد.

سهام حدادين ولؤي تيم، صباح الخير. محمد الحمايدة أبو أيهم، صباح الورد. سلطان العاشق وأخو علي الزطايمة، صباح الخير. موسى الحرايزة، صباح الخير. رضوان اللنسور، صباح الورد. محمد العمارين، صباح الخير. أبو رزق الخزاعلة وخالد حجازي، صباح الورد. محمد كامل الزعبي ولؤي تيم، صباح الخير.

نور سلامة، صباح الخير، يسعد صباحك. وأيضا محمد أحمد وهاني لنصور، يسعد صباحكم. ناجح الحرايزة ونداء عبادات، صباح الخير. عاطف الفراي أبو محمد، تحياتنا لكم، صباح الخير. عدنان شاهين وعواد قاقيش، صباح الخير. نايف الهبهبة، يسعد صباحك يا سيدي. زياد بني عيسى، يسعد صباحك. سهام مرديني، صباح الخير. ناصر النابلسي، يسعد صباحك.

لؤي تيم، يسعد صباحك. والله احنا بنحاول قدر الامكان نذكر جميع الاشخاص اللي عم بتواصلوا معنا وعم بيصبحوا وعم بيدعوا لبلدنا ووطننا الحبيب. تحياتنا لكم جميعا المستمعين، يسعد صباحكم. حنان الخضير يسعد صباحك، سميح يسعد صباحك، نواف فالح يا هلا والله.

حصونة صباح الخير، عبد الكريم لبطوش صباح الورد، محمد أبو علاء صباح الخير. أبو مازن بني حمد صباح الخير. شديدة هاي أبو ينال؟ نعم. فيصل المومني صباح الخير.

عبد الهادي مساد يسعد صباحك. أبو راشد صباح الخير. يا هلا. محمد فريد العمري تحياتنا إلك صباح الخير. جميلة جدا هاي الأغنية.

أهلا ومرحبا بكم من جديد، عدنا إليكم والعود أحمد. يا مرحبا بكل مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، شرفتونا، نسعد بمتابعتكم وإصغائكم ووفائكم لإذاعة الوطن. كما كنا منذ ساعة الصباح نحن نحتفل اليوم، نحتفي بمناسبات أو نستمر بالاحتفاء. يوم أمس كان الجلوس الملكي، قبلها احتفلنا بالاستقلال. هذه فترة الشهرين، يعني هذه فترة الأعياد الوطنية بالمملكة الأردنية.

0: هاشمية، يوم العلم، الاستقلال، الجلوس الملكي. اليوم نقف عند محطة جدا مهمة، محطة تاريخية، محطة لعبت دور كبير وتأثير كبير لاحقا على الدولة الأردنية بكافة تفاصيلها. نتحدث عن الثورة العربية الكبرى، نتحدث أنه هذا اليوم العاشر من حزيران يونيو 1916، في ذلك الوقت كانت الطلقة الأولى إذانا بالنهضة العربية، الثورة العربية، الثورة على الظلم، على الطغيان، على الجهل، على مصادرة الأملاك، مصادرة الأموال، على التجنيد الإجباري لأبنائنا العرب يذهبون إلى دول البلقان وغيرها، وتفاصيل عديدة وكثيرة. شريف هاشمي تصدى لكل هذا الأمر، نتحدث بالتفاصيل مع الخبراء والمؤرخين، وأيضا نتوقف أيضا عند هذا اليوم، اليوم العظيم، يوم الجيش وعيد الجيش الأردني العظيم، الجيش العربي، احنا بنقول عن الجيش العربي، على البورية موجود الجيش العربي. يسرني أن أرحب بضيفي الكريم الباحث المتعمق جدا بهذا الشأن، الدكتور بكر خازر المجالي، أعرف عليه الكاتب، زميل الإعلامي، الصحفي، ابن الجيش العربي، المؤرخ المختص بهذه الشؤون، عموما هو المعروف والمعروف لا يعرف. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
1: أهلا بك يا هلا فيك.
0: شرفنا. أهلا وسهلا. حبينا يعني أن نخوض هذا الحوار الصباحي والدردشة الصباحية مع عنايتكم دكتور. نحكي بتفاصيل كثير مهمة، وأنت دائما وأبدا تذهب إلى تفاصيل المستمع الكريم بحاجة أن يستمع إليه، أن يذهب إلى التفاصيل وإلى معلومات كنا بحاجة أن نعرفها. الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش ترى لا يمكن أن نفصل بينهما، وهما صنوان. نحكي عن أهمية هذه الثورة، نهضة، يقولون النهضة العربية، وعن تفاصيلها، وبعدين كيف ألقت بظلالها على هذه الدولة ومشروع هذه الدولة واستمرارية هذه الدولة وجيش هذه الدولة وأفكار هذه الدولة ومواقف هذه الدولة حتى هذا اليوم. بدنا نستمع لك، وأنا واثق أنه فيما ستقوله ستثري فيه الحوار والنقاش يا دكتور. كنا أذان صاغية لك.
1: شكرا لك.
0: تفضل دكتور. لك.
1: يعني بهذه الذكرى، ذكرى انطلاقة الرصاصة الأولى في 9 شعبان من عام 1334 للهجرة، اللي هو 10 من حزيران 1916، هي ذكرى تدعونا باستمرار لإعادة النظر في تاريخنا وكيفية تدوين هذا التاريخ، خاصة ونحن نشتغل الآن على موضوع السردية الأردنية. وجزء أساس من هذه السردية هي الثورة العربية الكبرى التي لا يمكن أن نتخطى تفاصيلها وما جرى فيها وما هي الأهداف والأبعاد، ولكن دائما نسأل سؤال: هل كان من الضروري أن تقوم الثورة العربية الكبرى؟ ما هي حاجة العرب لمثل هذه الثورة في ذلك الحين؟ أو هل هناك حاجة للعرب لمثل هذه الثورة
0: في ذلك الوقت إنهم
1: في ذلك بثورة؟ الحين؟ وشو الإرهاصات اللي كانت قبل قيام الثورة اللي تمهدت لقيام هذه الثورة مثلا؟ يعني إحنا العملية الأولى إنه العلاقة كانت مع القيادة العثمانية، هي علاقة اجتماعية دينية.
0: نعم. لكن معلومة، الدولة العثمانية هي المسيطرة، يعني عشان إخوانا اللي بيسمعونا، الدولة العثمانية هي
1: الموجودة في المنطقة بالطبع، وموجودة على مدى 400 سنة كانت موجودة. هي دخلت إحنا الثورة العربية في عام 1916. دخول العثمانيين إلى منطقتنا كان في 1516، في 4 قرون كان على هذا المدى. وجود هؤلاء كما ذكرت ما كان في هناك أي شكل من أشكال العدوان في المنطقة العربية، لم يكن هناك أي شكل من أشكال الاستفزاز للعرب، ما كان في صهيونية،

0: مثلا.
1: صحيح.
0: ما كانش في استعمار
1: نعم.
0: في ذلك الحين، لذلك كانت العلاقة ساكنة ما بين العرب والعثمانيين، كما ذكرت علاقة اجتماعية دينية.
1: أمور ماشي، الناس عايشين بأكلوا
0: كل
1: بيشربوا،
0: الناس عايشة
1: بيزرعوا
0: في
1: بيفلحوا.
0: نعم في عملية تجنيد في الجيش التركي، كان عرب يشتغلوا في الجيش
1: نعم
0: التركي، وكان
1: نعم
0: هذا أمر صحي وسليم في ذلك الحين، ما كان في رؤى لأي كان. لكن إحنا مع تقريبا سنة 1850 ميلادي، إحنا بنعتبر من هنا بدأت النهضة العربية أو ملامح هذه النهضة، عندما بدأت هناك ملامح الاستعمار، لما صار في عندنا الثورة الصناعية، صار عندنا في ثورات اجتماعية كثيرة، صار البحث عن الأسواق، البحث عن مصادر المواد الخام،
1: نعم،
0: في العالم، فتوجهوا إلى منطقة الشرق العربي. منطقة الشرق العربي لأسباب عديدة، إنها منطقة متوسطة ما بين الهند، شمال إفريقيا، أوروبا. لاحظ هذا المثلث الموجود،
1: تمام.
0: نجد أنه منطقة الشرق العربي، الشرق العربي في الوسط جاي، صار اهتمام بهذا الجانب. ثم برزت الأطماع الأوروبية وبرزت حالات الاستعمار، وأيضا برز أمر مهم جدا احنا كثير ما بنتناوله، أن أوروبا كانت تريد الخلاص من اليهود الموجودين في مجتمعاتها،
1: صحيح،
0: وإخراجهم من هذه المجتمعات. فمن هنا بدأ البحث عن مكان ينقل إليه اليهود.
1: تمام،
0: هذه نقطة مهمة
1: مهمة جدا
0: جدا. أول من فكر في عملية نقل اليهود إلى فلسطين فكرة نابليون.
1: نابليون بونابرت.
0: نعم، نابليون بونابرت هو أول من فكر بأن ينقل اليهود إلى فلسطين، أول واحد. ثم توالت حوالي 23 محاولة ووعد، قبل وعد بالفور،
1: قبل وعد بالفور،
0: بالفور أعطى وعدين على فكرة، أعطى وعد سنة 1912 لإسكان اليهود في أوغندا.
1: نفس هذا سبق الوعد الأخير المتعلق
0: نفس الوعد اللي أعطاه سنة 1917 لإسكانهم في فلسطين. فقبلي نفسه هو أعطى وعد لإسكانهم في منطقة في أوغندا. من هنا بدأ أن العرب شعروا أن هناك في تكالبات خارجية قاعد بتتجه نحوهم، وأن الدولة العثمانية لم تعد بتلك القدرة لحمايتهم، بسبب آخر أيضا أن سلطة الباب العالي لم تعد تلك السلطة العثمانية، وإنما صارت سلطة يهود الدونما والتتريك.
1: تمام.
0: والاتحاد
1: والترقي.
0: والترقي، هذه الأمور كلها
1: وأفكار التركية والتعصبية
0: والتعصب والعدبهم. هي معروف جدا أن العثمانيين عندما قدموا إلى تركيا هم لم يكونوا أتراكا، عثمانيين مش أتراك على فكرة نهائيا، عثمانيين إجوا من أواسط آسيا، وإجا السلطان محمد الرئيس الأول لهم، شايف، بعد فتح القسطنطينية سنة 1453 ميلادية، وبدأت تلك النهضة العثمانية هناك. وبالتالي الآن أصبح في نهضة تركية داخلية عنصرية تدعو إلى العودة إلى التركية. طبعا لأن دائما
1: وبعدين فهمنا شيء اسمه سياسة التتريك،
0: التتريك
1: حاولوا تركوا المناهج،
0: نعم،
1: الكلام، اللهجة، اللغة.
0: لذلك في الحديث عن الثورة العربية الكبرى باستمرار هناك خلط أحيانا يكون مقصودا وأحيانا يكون غير مقصود عن جهل، وهو يجب التفريق ما بين التركية والعثمانية.
1: هناك فرق
0: كبير
1: بينهم.
0: الثورة العربية الكبرى هي ضد التركية وليست ضد العثمانية، يعني هذا شيء مهم. وكثير
1: هم يوم يقولوا ضد الدولة العثمانية يقصدوا في حينها الإدارة الواقع، ولكن تسيطر على مفاصل،
0: نعم،
1: الدولة العثمانية.
0: نعم،
1: على ما أعتقد
0: الأتراك هم الأتراك. فهي قضية
1: أقول لمستمعين بالله عليكم أن تسمعوا هذه التفاصيل، يمكن ما اعتدنا أن نسمع هذا السرد التاريخي.

0: الذي يسبق الثورة. فجدا
1: نعم.
0: مهم، تفضل
1: لا،
0: آسف لما
1: فهذا
0: انقطع.
1: شيء مهم، انه دائما باستمرار لما صار في عنا سيطرة يهود الدونما، يعني يهود الدونما اللي أسسهم اسمه سبتاي زئيفي، وجه على تركيا، و

0: يهود الدولمة.
1: هذا يهود الدولمة، وأصلا سمي كلمة الدولمة
0: دولمة
1: هي من باب التخفي. يعني احنا في عندنا لعبة شعبية أو لعبة اسمها لعبة الدولمة. لعبة الدولمة هي أنه أرقام أنت بتشوفها المقابلك مش شايف إشي هو
0: صحيح
1: الشيء المخفي يعني اللي يظهر
0: تقصد اللي بنقول عنها اليوم الدومينو.
1: هي الدومينو
0: الدومينو
1: لعبة الدومينو. لذلك الآن صار في تغير كبير، زائد صار في حركات نهضة أوروبية عديدة جدا تسعى إلى موضوع الاستقلال وسيادة الشعوب، خاصة
0: استقلال عن الدولة العثمانية،
1: عن الدولة العثمانية وأيضا استقلال عن بعض الجهات الخارجية. يعني حتى أوروبا كان فيها دول مستعمرة من أوروبيين آخرين، من هولنديين مثلا، إنجليز وغيرهم.
0: الإنجليز كان عاملين عملتهم والفرنسية
1: طبعا. لذلك احنا بدأت تهب على الشرق رياح
0: التغيير،
1: التغيير، رياح الفكر، رياح النهضة. من الذي نقل ذلك؟ يجب أن نعترف، هم التجار اللبنانيين. لأنه كان الساحل اللبناني بانفتاح تجاري مع جنوب أوروبا. يعني لما تأخذ الساحل اللبناني تجد أنه مواجه
0: صحيح
1: لساحل جنوب أوروبا.
0: نعم.
1: وكانوا هناك التجار اللبنانيين يدركوا تماما أن الشعوب بدأت تتحرك وتنتقل وتتغير كل شيء
0: بحكم تعاملهم معهم.
1: نعم، تعامل كل شيء. فهم أصبحوا أيضا يتحدثوا في الأوساط الأوروبية والشامية بشكل عام أنه اللي قاعد بصير هناك في تغيير، في شعوب تبحث عن استقلالها، عن وحدتها، وإحنا كعرب أجدر بأن نكون أيضا نحظى بالاستقلال.
0: ينقلوا هذه الأفكار
1: أفكار دائما. فبدأت في لبنان بداية تشكيل الجمعيات الأولى للنهضة العربية. هذه البداية
0: في لبنان،
1: في لبنان. ولبنان طبعا انتشرت إلى دمشق
0: طبعا
1: وغير ذلك
0: طبعا بحكم المسافة والقرب. نعم. والامتداد.
1: صار في يعني حركات نهضوية إنهم يجب أن نبحث في أنفسنا. وبعدين صار في إدراك إنه الصراع في داخل الدولة العثمانية سيأكل الدولة العثمانية نفسها. وبالتالي إذا انتهى الحكم العثماني نحن ما هو مآلنا؟ أين سنذهب؟
0: علينا إذن نستعد
1: ونرسل
0: مستقبلنا بيدنا.
1: بذلك من هنا كان هناك الأمير فيصل بن الحسين.
0: نعم.
1: يتردد على سوريا، له أصدقاء في سوريا.
0: نعم.
1: بعضهم من المفكرين
0: طبعا
1: مثل نسيب البكري وغيره وراسم سردست وذلك، وصار يلتقي مع اللبنانيين.
0: نعم.
1: وصار هناك حديث عن أنه يجب أن يكون هناك لدينا ما يمكن أن ينقذ العرب
0: في حال
1: من أجل العربية،
0: من أجل العربية
1: ومن أجل القومية العربية. من أجل العروبة. التفكير كان عربي، لذلك الثورة في نشأتها الأولى لم تكن إقليمية، وللآن ليست إقليمية أبدا، وإنما ذات بعد
0: عربي قومي،
1: عربي قومي.
0: هذا تخدم الأمة العربية.
1: نعم.
0: نعم.
1: ومن هنا بدأ التفكير والحديث. لذلك في لبنان، في سوريا، ومعهم الأمير فيصل بشتغل، صارت مسألة الأولى هو البحث عن القيادة.
0: نعم.
1: بأن القيادة،
0: القيادة تقود هذه الثورة،
1: تقود هذه الثورة. لذلك هم اقترحوا على الأمير فيصل أن ينقل ما يفكرون به إلى الشريف،
0: إلى الشريف الحسين بن علي.
1: لكن
0: صفته طبعا الدينية والتاريخية،
1: التاريخية والشرعية،
0: واحترام الأمة العربية.
1: نعم.
0: له
1: يعني
0: في كل
1: أوصاله. كان هو المسلمين يحجون إلى مكة
0: طبعا،
1: وكان دائما الحج كان يعتبر كأنه مؤتمر إسلامي.
0: نعم.
1: مؤتمر عربي.
0: نعم.
1: مؤتمر إسلامي، لأنه الذين يحجون من مختلف الجنسيات. فلذلك أول ما اجتمع اللبنانيين والسوريين في دمشق أخرجوا ميثاق دمشق، اسمه ميثاق دمشق. في عام 1915 تقريبا بشهر أيار

0: أو حتى كان هو بتسعة أيار من عام 1915.
1: نعتبر أنه هذا هو يعني الـ الـ الـ هنا دق بدأ العمل.
0: نعم
1: هنا
0: هو
1: بدأ العمل.
0: هو عبارة عن تصور لدستور العربي المقبل ومنهج العربي المقبل الذي كان يتألف من ستة نقاط أو ست نقاط. هذا المشروع أهمها تحديد حدود الدولة العربية. أين هي حدود الدولة العربية؟
1: دولة عربية لها حدودها؟
0: حدود رسمت في هذا الميثاق، ميثاق دمشق.
1: ماذا كانت يعني، ما هي حدود الدولة؟
0: نعم، كانت هي تبدأ حدود الدولة العربية من حدود النقطة العلوية من البصرة،
1: نعم،
0: في الخليج العربي، لتسير شمالا مع حدود جبال توروس أو زاغروس كان اسمها، وتتجه إلى الحدود الجنوبية لتركيا من منطقة ماردين، ديار بكر، أضنة، هذه المناطق، ثم تنتهي عند الإسكندرونة. إسكندرونة هي كانت ضمن الدولة العربية،
1: نعم،
0: هذا من الحد الشمالي. المهم ثم لتنتقل أيضا، تأخذ الخليج العربي
1: طبعا
0: كاملا وتنزل إلى بحر العرب جنوبا وتسير باتجاه باب المندب، مع استثناء عدن في ذلك الحين.
1: لماذا عدن تستثنى؟
0: عدن لأنها كانت محتلة بريطانيا،
1: محتلة بريطانيا
0: من سنة 1839، محتلة، أعطوها خصوصية نهاية.
1: لكن باقي المناطق اليمنية،
0: نعم،
1: كانت ضمن الدولة،
0: ضمن الدولة العربية،
1: الدولة العربية
0: إلى المندب، ثم إلى من داخل البحر الأحمر كله كاملا إلى خليج العقبة. من خليج العقبة تتجه غربا
1: إلى مصر،
0: إلى غزة.
1: غزة
0: غزة ضمن الدولة العربية،
1: نعم،
0: ثم ساحل البحر الأبيض المتوسط لتتجه شمالا لتلتقي مع الإسكندرونة اللي هي
1: تمام.
0: هي كانت حدود الدولة العربية، هذه الحدود.
1: هذا الكلام في عام 1915 دكتور.
0: هذا لاحظ
1: ميثاق دمشق،
0: ميثاق اسمه ميثاق دمشق، واضح جدا. في نقاط أخرى موجود في هذا النقاط، هذه كلها نقلت إلى الشريف الحسين بن علي،
1: نقلها الأمير فيصل. الأمير فيصل،
0: وعلى هذا الأساس الشريف حسين بن علي قبل هذا التوجه العربي. مدام هذا التوجه العربي وهذه الدولة العربية ستكون كاملة،
1: هذه
0: قبل
1: عربية
0: أن يكون قائدا لهذه النهضة. نعم، لذلك بدأ الآن التحضير.
1: النهضة، هم كانوا يقولوا النهضة العربية،
0: النهضة هي أكثر شيء، النهضة،
1: النهضة.
0: يعني الثورة
1: يعني يوم أخذت جانب مسلح ودخلت في حروب، صرنا نقول ثورة، لكن هي بالأساس النهضة العربية.
0: نعم، ومن ثم يعني هذا ميثاق دمشق للذي يجب أن نعلمه جميعا، كان هو الأساس إلى ما عرف بمراسلات الشريف حسين بن علي مع السير ماكمهون.
1: السير ماكمهون
0: كانت هذا الأساس. أبدا الشريف حسين بن علي ما حاد عن مقررات ميثاق دمشق أبدا في حديثه، في مراسلاته مع الشريف، مع السير ماكمهون اللي كان المعتمد البريطاني في مصر. وركز أكثر شيء على مسألة الحدود، وبالتالي عندما جرت المراسلات وعددها يعني مجموع الكل عشر مراسلات، خمسة بكل اتجاه، كانت المراوغة البريطانية في المراسلات فقط تركز على مسألة الحدود،
1: حدود الدولة العربية،
0: حدود الدولة العربية باتجاه منطقة جنوب لبنان، فلسطين والقدس.
1: وهنا بنيجي بنحكي لعاد فكرة الوطن البديل اللي
0: نعم.
1: لهذا السبب
0: فذاك أوكي، كلهم إحنا قاعدين كلهم موافقين على كل الحدود،
1: بس هاي النقطة بدنا شوي
0: نعم.
1: كانوا
0: فهنا باستمرار كانوا يحاولوا يرسموا خط إضافي لخط ميثاق دمشق، إنه يسير من جنوب بيروت هذا الخط ويسير باتجاه إلى القدس، وحول القدس يلف ويتجه إلى البحر الأبيض.

0: المتوسط، إنه هاي المنطقة بين فيها القدس بدنا تستثنيها من
1: هذه الدولة
0: العربية. الشريف حسين بن علي رفض أي تنازل عن هذا الموضوع. طبعا هم استثنوا بعض المناطق في منطقة ديار بكر، أضنة، ماردين. الشريف حسين بن علي وافق على أنها تنضم لتركيا، لأنه معظم الشعوب
1: لغتهم
0: تركية، معظم الشعوب
1: تركية
0: في ذلك
1: يعني
0: الوقت.
1: المنطق كان يقول أنه مش مشكلة، هذول الناس مشكلة
0: من الأرض يروح. أما موضوع القدس ما كان في أي.
1: طيب أنا دكتور بحاول يعني مع الفترة التاريخية طويلة وممتدة، أنا بحاول يعني عشان نستفيد من الوقت وننتقل شوي في السرد التاريخي، خلينا نوصل لعام 1916. نقول الفترة الأخيرة، الشهور الأخيرة التي حزم فيها العرب رأيهم.
0: نعم، إعلان الثورة طبعا.
1: وقالوا نحن ذاهبون حتى لو كلفنا هذا أمر، مهما يكون حرب. نعم. ثورة، بدنا نقوم بهذا الأمر.
0: في شيء مهم يعني ثوابت أساسية.
1: تفضل دكتور.
0: أولا أن بريطانيا لم تكن توجه الثورة العربية الكبرى بأي شكل من الأشكال.
1: نعم.
0: العرب كانوا هم أسياد أنفسهم.
1: مم.
0: ويتخذون القرار بأنفسهم.
1: إدارة الثورة وقيادة الثورة عربية خالصة وأفكارها عربية خالصة.
0: كثير ناس بيسأل بقول يعني اللي كان يقود الثورة ويوجهها وإشي لورانس. لورانس لم يكن بأي حال من الأحوال إلا عبارة عن وسيط مع بريطانيا.
1: بس نوضح لإخواننا، لورانس هو الضابط البريطاني اللي كان موجود للتواصل.
0: أصلاً هو بالأصل هو كان عالم أو خبير آثار.
1: هو اسمه لورانس؟
0: هو
1: اسمه.
0: نعم.
1: لورانس؟
0: لورانس هو اسمه. لورانس هو طبع آثار كان. وكان مهتم بالآثار في شمال سوريا.
1: تمام.
0: في منطقة الأثريات المشهورة في منطقة اسمها جيلجامش.
1: نعم.
0: وأصلا أصدر كتاب، هو لا زال موجود بين أيدينا الكتاب، اسمه القلاع الصليبية في بلاد الشام. له كتاب في ذلك.
1: تمام.
0: نعم. فاهتم بهذا الموضوع، لكن كان له صديق في القيادة البريطانية الموجودة في مصر. كانت القيادة الرئيسية للقوات البريطانية في مصر.
1: في مصر. في مصر.
0: القائد هو ضابط بريطاني ميجر اسمه نيو كومب. فراح لعند نيو كومب وصار يشتغل معه في المساحة والرسم.
1: تمام.
0: في هناك، ثم سمع عن حركة النهضة العربية اللي موجودة، فهو بحب المغامرة وبحب الأشياء، فطلب من يوكم إنه خليني أروح على الثورة.
1: بهدف
0: بده يمارس دور، يشوف يستكشف الجزيرة العربية
1: بما يخدم طبعا مصالح البريطانية،
0: مصالح بريطانية ومصالحه الذاتية هو.
1: تمام.
0: والشخصية هو لا علاقة له حتى ليس له علاقة بالتفجيرات، مش طاب التفجير ولا أي شيء ابدا. فسمحوا له. ومتى جاء الى الثوره العربيه الكبرى؟ بعد سنه من قيام الثوره
1: ب 1917
0: اجى. اجى للامير فيصل على معسكره الذي كان في الوجه في شمال البحر الاحمر تقريبا.
1: نعم.
0: لهناك، وهناك بدا يتعرف وكذا والى اخره. فعندما اتى عودة ابو تاية الى منطقه الوجه على راس كوكبه من الفرسان
1: للقاء الأمير
0: فيصل. الأمير فيصل ووضع خطة احتلال العقبة. ترجى لورانس فيصل أن يرافق هذه الحملة. فالكل كان معارض، كان معارض عليه لأنه العرب عندهم حالة عدائية ضد البريطانيين.
1: نعم نعم.
0: فقال إحنا ما بنأمن عليك لأن راح تقتل.
1: ما بنضمن سلامتك.
0: ما بنضمن سلامتك. وافقوا بالأخير وحطوا معه حرس أربعة
1: مع لورانس.
0: مع لورانس
1: للحفاظ على حياتي وحماية.
0: نعم. وصارت الحملة حملة العقبة اللي بدأت بشهر أيار من عام 1917 باتجاه تبوك، ثم عندما دخلت الثورة العربية الكبرى إلى أرض الأردن، أول دخول للثورة العربية إلى أرض الأردن كان تقريبا في 28 أيار من عام 1928 حزيران من عام 1917 في باير. باير هو أول نقطة دخلت منها القوات الثورة العربية الكبرى.

0: وواصلت السير إلى الجفر،
1: نعم،
0: بلد عودة أبو تاي.
1: نعم،
0: عودة أبو تاي كان معهم،
1: نعم،
0: معهم الشريف ناصر بن جميل في ذلك الحين، واستمرت إلى منطقة أبو اللسن، ونزلوا رأس النقب وخاضوا أول معاركهم أصلا في اللسن. كانت أول معركة خاضها قوات الثورة العربية الكبرى كانت في مع قوات بريطانيا تركية قليلة في منطقة اسمها غدير الحاج،
1: حامية تركية، كانت
0: حامية تركية، ومن ثم إلى أبو اللسن. هناك كان في معركة كبيرة معروفة، ثم نزلوا إلى منطقة القويرة واحتلوا منطقة القويرة، بعدين إلى الخالدي، هذا المسير الأول.
1: نعم.
0: ثم إلى منطقة اسمها خشم القثرة، اللي هي جاي خشم القثرة بالضبط عند من نقطة الجمرك حاليا اللي في مدخل العقبة من جهة وادي اليتم، بعدها بشوي. ثم فاجأوا القوات التركية في العقبة في يوم 6 تموز من عام 1917. هنا نقطة التحول في الثورة العربية الكبرى، لما نجح العرب في احتلال العقبة في ذلك الحين. كان متصرف العقبة شخص اسمه مسلم العطار في ذلك الوقت، ثم مسلم العطار انضم للثورة العربية الكبرى.
1: قد يكون سوري، يعني هو
0: أو
1: سوري،
0: أو سوري، لا، من ضم للثورة العربية الكبرى، وصار من شخصية
1: عائلة العطار يعني شهيرة.
0: نعم، وانضم للثورة العربية الكبرى وغير ذلك. في هاي نقطة التحول، كانت نقطة تحول فتحت عيون،
1: يعني انسلخ عن الدولة العثمانية وانضم إلى الثورة.
0: نعم، هو خلص يعني انتهى يعني انضم. هاي النقطة فتحت عيون فرنسا وبريطانيا على الثورة العربية الكبرى، لأنهم كانوا يريدون الثورة أن لا تخرج من الحجاز بأي شكل من الأشكال.
1: طيب، دخلت الآن بلاد،
0: فكيف وصلت إلى العقبة؟
1: وصلت إلى العقبة وبوابة.
0: لذلك الآن بدأ عندنا مسار آخر موازي لمسار الثورة العربية الكبرى، اسمه المسار التخادعي. عرب ماشيين في خطتهم للوصول إلى النهضة والاستقلال والدولة والحرية.
1: ومسار الآخر،
0: المسار الآخر التخادعي.
1: من يمشي في هذا المسار؟
0: التخادعي هو بقيادة بريطانية فرنسية.
1: تمام،
0: هذا التخادعي.
1: ومن يجندون؟
0: نعم، لما دخلوا العرب إلى العقبة في تموز 1917، فرنسا وبريطانيا كانت موقع اتفاقية ساكس بيكو،
1: صحيح،
0: اعتبرت أن دخول العرب إلى العقبة هو اعتداء على اتفاقية الحدود، اتفاقية ساكس بيكو الجنوبية
1: ب 1916 على ما أعتقد. ساكس بيكو
0: طبعا 1916، ساكس بيكو هذا كمان برجع لمسار التخادعي، أنه بعد ما أنهى الشريف الحسين مراسلاته مع
1: السير ماكماهون،
0: وثبت قضايا كثيرة لمصلحة العرب في هذه المراسلات، اجتمع البريطانيين والفرنسيين بعد هذه المراسلات مباشرة ووقعوا اتفاقية ساكس بيكو. اتفاقية ساكس بيكو نسفت كل ما جاء من تعهدات في هذه المراسلات. هاي النقطة الأولى في التخادعية.
1: هل علم بها العرب آنذاك؟
0: لا،
1: ساكس بيكو اكتشفت. يعني هاي نقطة مهمة، الناس يظنون أنهم يعني حضروا وحفلوا وشافوا، ما كانوا يعلمون بتفاصيل ساكس بيكو
0: أبدا. فبعد احتلال العقبة أيضا، زي ما ذكرت كيف اعتبروها اعتداء على الاتفاقية ساكس بيكو،
1: وخرجت من حدودها اللي كانت مرسوم لها الثورة،
0: مرسوم لها الثورة بالحجاز. في هذا الحين ما الذي تحرك في هذا المسار التخادعي ودخل عليه؟ اللوبي الصهيوني، انه الان وجود العرب لما صار بهذه المنطقه، ثم في فتره بسيطه اجى الامير فيصل على العقبه، وانتقلوا من العقبه الى القويرة.
1: نعم،
0: مسافه حوالي 35
1: كيلومتر
0: الى الشمال من العقبه، وصار هناك معسكر اسمه معسكر الاردن حاليا، وهذا مهمل تماما، الذي يجب ان يوجه اليه الاهتمام، يكون في متحف، يكون في شيء معين في هذا المعسكر. هذا هو نواة الثورة العربية الكبرى في الأرض الأردنية، اللي منها انطلقت الجيوش باتجاه الشمال في منطقة القويرة. هناك لما شافوا أن الجيش صار يزحف هناك، أجوا الصهاينة الذين يفكرون بفلسطين من زمان، تقول أنه صار العرب خطرا على فلسطين.
1: طبعا صاروا قريبين من المنطقة اللي حاطين عينهم عليها،
0: على فلسطين.

0: طبعا شو اجى له بعدها 6 تموز 1917؟ شو اللي حصل؟ لتطمين اليهود اصدروا وعد بالفور،
1: نعم،
0: ب 2/11/1917
1: عشان يعني يطمنوا اليهود انه
0: حوالي 4 شهور
1: البلد او الوطن اللي اخترنا لكم عليه مشكله ومضبوط،
0: هاي وعد لكم. في هذا كمان تخادعيه اخرى، لاحظ العرب بصيروا في اتجاه ممتاز،
1: هو مسار اللي سميته مسار تخادعي.
0: المسار التخادعي جاي كل ما العرب يقطعوا مرحله مميزه من
1: مسارات الثوره والانجاز في الثوره،
0: بيجوا بحطوا عصا، عصا يعني الدولاب العربي ماشي، ايه باخذوا بحشو العصا، العصا وضع العصا بالدوالي، يطمنوا اليهود
1: لتاخيرهم لعرقلتهم،
0: يطمنوا اليهود انه هاي وطنكم مضمون. ابدا. طيب العرب ظلوا مستمرين هم ب
1: تحقيق الانجازات والسيطره على اراضي اكثر،
0: فانتقلوا من القويره وبعد عمليات عسكريه في وادي موسى، جرف الدراويش، في الحسا، عمليات كثيره جدا، وكانوا البريطانيين يحاولوا باستمرار ان يبقوا العرب بيشتغلوا بهذه المنطقه ثم يظلوا موجودين،
1: ما يتجاوزوا هذا.
0: نعم، وانتقلوا الى معان، بدا حصار معان. يعني معان هي كانت 4 معارك وليست معركه واحده. فكل مره كلما كان يقترب العرب من احتلال معان، كان قائد البريطانيه المدفعيه فرنسي كان اسمه بيزاني، كان يقطع النار. لما يقطع النار
1: عشان ما يواصل نجاح،
0: ما يواصل، يطلعوا
1: الاتراك، ما يواصلوا التقدم،
0: يطلعوا الاتراك من خنادقهم وكل شيء ويطردوا العرب. كانت هاي العمليه اللي كانت تحصل. هذا كمان مسار تخادعي
1: طبعا.
0: شو اللي صار؟ يعني هذا ما كان عبثا.
1: وهل فهم العرب انذاك ان هناك مسار
0: كان
1: يحاول ان يعرقل سير تقدمهم؟
0: يفهمهم المتنورون العرب اللي كانوا مع فيصل،
1: تمام،
0: وحاول فيصل، ما فيصل كان معه ضباط كانوا كبار في الجيش التركي، منهم من أسر من قبل البريطانيين ونقلوا إلى معسكر الأسر في الهند، وصاروا يلتحقوا بالثورة العربية الكبرى واحدا تلو الآخر. ومنهم أكثرهم اللي كان يوسط ويعمل على عملية انتقال العرب إلى المعسكر العربي، كان علي خلق الشرايلي مثلا، ضابط كبير جدا، علي خلق الشرايلي كان هو الواسطة.
1: أنا هنا عندي سؤال، يعني جيش الثورة والأحرار في النهضة الذين يتابعون سيرهم، كل ما مروا عن منطقة أردنية هل كان ينضم أبنائها وأبناء عشائرها لهذا الجيش؟ هذا سؤال جدا مهم. يعني
0: لا، الثورة العربية الكبرى يعني كانت ككرة الثلج المتدحرجة،
1: كل ما مشت تكبر
0: تكبر أبدا. وكانوا في قناعة عربية عند العديد من الشيوخ، في ناس ضلع موقفهم موالي للأتراك. يعني منطقة معان كانت مقسمة قسمين تقريبا، قسم مع الثورة،
1: لكن هذا تغير سرعان،
0: تغير ما تغير، بس هذه كانت في الوقت هم مش عارفين،
1: مش عارفين
0: شو اللي بيحصل.
1: صحيح.
0: قاعد
1: صحيح، وهذاك ما فيش معلومات وما فيش اخبار في السوشيال ميديا طبعا.
0: نعم، لذلك يعني الكرك عندنا، لاحظ انه القادة اللي اشتركوا في معركة الطفيلة، قادة القوات العربية المناصرة للأتراك في المعركة، وقادة الثورة العربية الكبرى المناصرين للثورة العربية الكبرى، اثنين كانوا من عشيرة واحدة، واثنين كانوا هم عرب موجودين في ذلك الوقت. إذا كان في بهاي العملية، لأنه كان في أحيانا تحكم المصالح الخاصة، تحكم عدم توفر المعلومات الكافية عن الأفق أو الساحة الدولية اللي بيصير. يعني العرب كانوا يشتغلوا، ما كانوا يدروا عن شو اللي بيصير في منطقة جليباري مثلا، في منطقة سواحل كذا،
1: معلومات محدودة
0: أمامهم.
1: صحيح.
0: فش لا جرائم.
1: اسمح لي دكتور، في عندنا مداخلة من اللواء الركن المتقاعد حسن أبو رمان. أهلا ومرحبا بك يا باشا.
2: يا هلا، يسعد صباحك يا رب
1: دكتور.

0: أهلا ومرحبا بك. يعني اليوم نحتفل بذكرى الثورة العربية. هنا بالاستديو ضيفي الدكتور المؤرخ بكر خازر المجالي، يعني ماشيين بسير تاريخي جميل ومميز في الحديث، لكن يعني أيضا نرغب بالاستماع أكثر وللتفاصيل أكثر. وعندنا شوي لأنه نحتفل بيوم الجيش، برضو بدنا ندخل على هذا الجانب. ماذا تقول تحت كل هذه العناوين؟ ترى يعني يروي إن الدكتور بكر خازر كل التفاصيل التاريخية، يعني لحظة بلحظة ومشهد بمشهد، لكن ماذا يمكن أن تقول أنت تحت هذا العنوان؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا للانضمام إليك أخ صدام، والمفكر المعروف والرجل صاحب قامة علمية معروف الدكتور ما شاء الله عليه.
2: شكرا لك يا أهلا بك.
1: الله يسلمك. صباح الخير للجميع، وصباح الخير لجميع المستمعين، وبوجه كمان صباح لجلالة سيدنا والعائلة الهاشمية. ويسعدني أن أكون في معكم في هذا اليوم، اليوم تاريخي عظيم، يوم النهضة العربية الكبرى والجيش العربي. حقيقة إذا يعني سمحت لي في البداية أن أرفع لمقام صاحب الجلالة أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الجلوس اللي هو كان يوم أمس، ونقول لكم لجلالة سيدنا نحن معكم سر ونحن خلفكم مولاي المعظم. حقيقة أنا إذا بدي أحكي عن موضوع يوم الجيش ويوم الثورة العربية الكبرى، هناك اقتران بين يوم الجيش والثورة العربية الكبرى من وجهة نظري يحمل دلالات تاريخية وطنية عميقة، من حيث أن الجيش العربي ينظر إليه بوصفه امتداد مباشر للمبادئ والأهداف التي انطلقت من الثورة العربية الكبرى، حيث أن الثورة العربية انطلقت بقيادة الشريف الحسين بن علي بهدف التحرير وبناء نهضة عربية. ومن هذا المنطلق يعد الجيش العربي الأردني امتدادا للقوات التي نشأت في سياق تلك الثورة، مما يربط بين الماضي والحاضر في مسيرة الدولة الأردنية. أيضا أن هذا اليوم يذكر في ترسيخ قيم التضحية والفداء، حيث أن هذا الاقتران يعيد الذاكرة الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاع عن هذا الوطن. أيضا القيم الثورة العربية الكبرى أصبحت جزء من عقيدة الجيش العربي. هذا اليوم أيضا يعزز الهوية الوطنية، حيث أن هذا المناسبتين يعني لعبت الثورة العربية الكبرى في تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، ويؤكد مكانة الجيش كأحد مؤسسات الوطنية. وختاما نرى أن الوفاء للقيادة الهاشمية هو مرتبط بالثورة العربية الكبرى، حيث أن الثورة تاريخا للهاشميين، لذلك فإن الاحتفال بالمناسبتين معا يعني بيعكس استمرارية العلاقة بين القيادة الهاشمية والقوات المسلحة والشعب الأردني. فيعني أنا سعيد جدا أيضا بأي سؤال من طرفك أخ صدام.
0: يعني أنا الوقت لأنه إحنا أمام دقائق فقط معدودة حتى ننتقل لمرحلة أخرى، لكن يعني خلينا شوي نحكي بعقيدة الجيش العربي اللي استمد هذا العزم الممتد على مدار السنين، الأنفة، الرفعة، الحفاظ، الذود، الدفاع، وهذا أساسا بأساسه هو من جند الثورة العربية الكبرى. كيف تنتقل هذه العقيدة العظيمة عبر هذه السنوات؟
1: شكرا، سؤال مهم جدا. أنا بحب أوضح في هذه بعجالة أنه في مصطلحين يستخدم من بعض الأحيان بشكل مترادف وإنه غير صحيح. هناك مصطلح يطلق عليه العقيدة العسكرية، وهناك مصطلح آخر يطلق عليه العقيدة القتالية. الآن العقيدة العسكرية هي لماذا نقاتل، يعني ما هو الهدف من القتال، وبالنسبة للعقيدة القتالية كيف نقاتل. تمام؟
0: جميل.
1: الآن إذا تحدثنا عن العقيدة العسكرية للجيش الأردني، هي تتأثر في أي دولة تتأثر بالجغرافيا والقيادة السياسية والتوجهات. لذلك فإن ما يميز الجيش الأردني ليس بالضرورة، مع كل احترام للجيوش الموجودة في المنطقة، نحن لسنا الأفضل والأقوى ما بين جيوش المنطقة، بل إن لنا خصائص تاريخية ومؤسسية خاصة بالجيش الأردني تميزه.
0: جميل.
1: فمن أبرز ما يميز الجيش الأردني اللي هو ارتباط بالثورة العربية الكبرى اللي بنحتفل فيه هذا اليوم، حيث يستمد الجيش جزءا من هويته من بادئ الثورة العربية الكبرى، مثل الحرية والكرامة، الولاء للدولة والقيادة الهاشمية. وهذا يمنح الجيش العربي بعدا تاريخيا وهوياتيا حاضرا بقوة في الثقافة العسكرية. أيضا الدفاع عن والدفاع عن الوطن والاستقرار والمحافظة على الاستقرار وأمنه بحكم الموقع الجغرافي. زي ما تعرف أخي صدام، إحنا ضمن بيئة ملتهبة، يعني هناك تحديات أمنية. فركزت العقيدة العسكرية الأردنية تاريخيا على حماية

0: حماية الحدود والحفاظ على الاستقرار الداخلي ومواجهة التهديدات التقليدية مثل الإرهاب والتهريب والتسلل وغير التقليدية أيضا، الجاهزية السريعة للتعامل مع الأزمات أيضا. هناك يعرف الجيش الأردني إقليميا وعالميا بمستوى عالي من التدريب والانضباط والاحترافية، خاصة القوات الخاصة وقوات التدخل السريع وقوات حرس الحدود، وهو يعني هاي كلها أكسبت الجيش العربي سمعة في مجالات التدريب العسكري. طبعا يعني نعود للذاكرة أن نقاط الجيش العربي تجارب متنوعة متعلقة في أمن الحدود ومنع التهريب ومكافحة الإرهاب وأيضا العمليات الخاصة ومشاركة القوات المسلحة في عمليات حفظ السلام، يعني حيث يعد الأردن من الدول اللي بدأت في من الإقليم من أول الدول اللي كانت مشاركة في قوات حفظ السلام. لا ننسى أخي صدام والمفكرنا العزيز أنه العلاقة الوثيقة بين المجتمع الأردني والجيش العربي، حيث أن المجتمع الأردني ينظر إلى الجيش الأردني على أنه مؤسسة وطنية ذات حضور اجتماعي واسع يشارك فيه الإغاثة والخدمات الطبية والتنموية
1: والتنموية يمارس أدوار عادية
0: الدور العسكري.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: وأهم شيء في بدي أحكي عنه اللي هو المحافظة على الهوية الوطنية والبعد العربي.
1: طيب أنا يعني أنا لدي ثواني لنتحدث عن أهمية القيادة الهاشمية لهذا الجيش.
0: نعم.
1: كيف أسهمت بتطويره المستمر واستمرار هذا العزم والعقيدة إن كانت العسكرية أو القتالية؟
0: نعم، القيادة الهاشمية على مر التاريخ يعني أسهمت في تطوير وتحديث القوات المسلحة منذ تأسيس الدولة، من يعني نبلش من تأسيس الجيش وبناء هويته الوطنية، حيث وضع أسس القوات المسلحة الملك عبد الله الأول المؤسس وربط نشأته بمبادئ الثورة العربية الكبرى وقيمها. من ثم جاء الملك الحسين بن طلال طيب الله تراه في تعريب الجيش، يعني وهذا التعريب أيضا عزز من استقلال القرار العسكري وأفسح المجال أمام الكفاءات الأردنية تولي القيادة.
1: صحيح.
0: أيضا في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أطال الله في عمره وولي عهده الأمين، حرص على إنشاء وتطوير المؤسسات العسكرية والتعليمية وإفادة الضباط لدورات خارجية ورفع مستوى الكفاءة والاحترافية. هذا كله عزز جلالة سيدنا الله يطول عمره، ركز كثير كثير ركز على التكنولوجيا العسكرية الحديثة والأمن السبراني والطائرات المسيرة.
1: وهذا آخر توجيه كان لرئيس هيئة الأركان المشتركة في إعادة هيكلة الجيش. أنا دكتور يعني أشكرك على ما تفضلت به، الوقت أمامي جدا محدود، أكيد لنا لقاءات لاحقة معك. شكرا جزيلا لك دكتور حسن أبو رمان اللواء الركن المتقاعد، كل حب والاحترام لك. وأعود إلى ضيفي الكريم معنا دقائق، يعني خلينا نيجي نقول اليوم الأردن وريث الثورة العربية الكبرى جيشا مبادئا أفكارا، حتى احنا لليوم قوميتنا تلاحظنا يعني قد يختلف الأشقاء حول قضية عربي، اختلفنا في سوريا كناس يعني كسكان يعني أقارب وأهل، يعني هذا الامتداد وهذا البعد. والله احنا كان يجب أن نتحدث أكثر وأكثر لكن أنا محكوم بالوقت يا دكتور. تفضل.
2: يعني شيء مهم جدا أنه عندما نتحدث عن المرحلة الراهنة اللي احنا بنعيشها حاليا، انه نستذكر باستمرار ان الاردن ما حاد عن مبادئه ابدا منذ انطلاقة الثورة العربية الكبرى، ولم يكن يوما الا عروبيا يخدم قضايا الامة العربية باستمرار، وهذا احدى مبادئ الثورة العربية الكبرى. وبنلاحظ كيف هي مجموعة الثوابت الموجودة في الدولة الأردنية، ثوابت تنطلق من ضمير الأمة، من ضمير القيادة الهاشمية التي تركز باستمرار على خدمة هذه القضايا انتصارا لمبادئ وقيم الثورة العربية الكبرى. احنا دائما بنقول الثورة العربية الكبرى رسالة نحن حماتها وحملة مبادئها، ولكن المطلوب كيف يمكن ترجمة هذا القول إلى أفعال وتصرفات موجودة. ثم من أهم ما يمكن أن يشار في موضوع الثورة العربية الكبرى هو استمرار رفع علم الثورة العربية الكبرى.

0: الكرة منذ رفع
1: 1916
0: وليس فقط، وإنما هو بالأصل هو العلم الهاشمي اللي كان مرفوع في عام 1516 بعهد الشريف أبو نميف من عهد الهاشميين الأوائل. لذلك نحن نستمر في ذلك، وجلالة الملك عبد الله الثاني باستمرار يركز على فكر الثورة العربية الكبرى
1: ودائما وابدا هذا الامر هذا. احنا الوقت دهمني تماما دكتور، بدي اشكرك بعد قليل في موجز لاهم واخر انباء، سررنا بوجودك معنا. شكرا المفكر والمؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي، حياك الله.
0: شكرا لك. شكرا. حياك الله. كل عام.

0: الموجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين الوطنيتين. سمو ولي العهد يتفقد تدريبات منتخبنا الوطني في مدينة سان دييغو الأمريكية استعدادا لمنافسات كأس العالم، ويؤكد أن كل الأردنيين يقفون خلف النشامة. سمو ولي العهد يؤكد في لقاء متلفز مع قناة بين سبورتس أن إنجازات المنتخب في السنوات الأخيرة شكلت دافعا للاستمرار في تطوير المنظومة الرياضية الأردنية. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران رداً على إسقاط مروحية أمريكية استهدفت خلالها دفاعات جوية إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة بالقرب من مضيق هرمز. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان. لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تؤكد تورط إسرائيلي في دعم هجمات نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مع توفير حماية أمنية لهم. فصائل فلسطينية مجتمعة في القاهرة من بينها حركة حماس توافق على مبدأ حصر السلاح في غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها ضمن صيغة مشروطة مرتبطة بتطبيق خارطة الطريق المطروحة من الوسطاء. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى يوم السبت المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: انطلقوا على طريق تحرير الأرض والإنسان. رفعوا أولاً الراية العنابية الداكنة اللون، وهي راية الهاشميين منذ عهد الشريف أبو نمي في القرن السادس عشر. خفقت الراية هذه في سنة الثورة العربية الكبرى الأولى، إلى أن كان تصميم راية الثورة العربية الكبرى التي تلخص حضارات العرب الإسلامية وبإشراف وتوجيه من الشريف الحسين بن علي، الذي قال إن هذه الثورة عربية تشمل كل عربي كائنا من كان. اللون الأسود العباسي راية العقاب، وهي راية الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعلى، ثم الأخضر الفاطمي فالأبيض الأموي استطالت وتعانقت مع اللون الأحمر العنابي الداكن الهاشمي لتخفق هذه الراية، لتكون أول راية عربية تخفق في سماء العرب بعد ستة قرون تقريبا من التغيب والاستيلاب. وقد جاء هذا التفصيل في العدد 82 من صحيفة القبلة. في أرض الجويرة كانت مراسم الاحتفال براية الثورة العربية الكبرى، فمشى الجند بخطى ثابتة يستظلون تاريخ أمة، ويستعرضون الجيش أمام الأمير فيصل بن الحسين قائد الجيش الشمالي. هذه الراية التي تغنى بها الأخطل الصغير بشار الخوري في رائعته يا علمي يا علم، يا علم العرب أشرقي وأخفقي في الأفق الأزرق، يا علمي يا علم.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائما ورا الـ 11.
2: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.

بهذه الآية الكريمة من سورة الأعراف الآية 89، كانت بداية أول بيان صدر عن الثورة العربية الكبرى. حمل البيان الأسباب لقيام نهضة العرب ودعوة الأمة للتحرر، وهم أهل القومية والعروبة والإسلام، وكلمات من وحي الرغبة في الاستقلال وإعلام الناس بأن العرب نهضوا من أجل عروبتهم ودينهم ولغتهم. فلم يكن العرب طلاب سلطة بل طلاب حق تاريخي، ولم يكونوا إلا الأوفياء والمخلصين لسلطة الباب العالي، إلى أن كانت الأسباب الموجبة للثورة في السلطة الأعلى نفسها وليس في العرب. انتفض العرب في نهضة الأمة بعد الطغيان وسوء حال الناس وتأخر التعليم وإهمال الاقتصاد. بيان الثورة العربية الكبرى الأول رسم سياسة وإيضاح أسباب ومنهاج عمل ورؤية حصيفة للمستقبل وتوق إلى السيادة والدولة العربية الواحدة.

طاب الموت يا عرب. كان الأمير فيصل في شهر أيار من عام 1916 في دمشق يرتب أحوال العرب وينسق الاتصالات مع المسؤولين والقادة والزعامات. فيصل قائد عسكري وسياسي تواصل مع أهل الفكر والعسكرية يبحثون شؤون الحاضر والمستقبل استعدادا لإطلاق الثورة العربية الكبرى لتكون في كل مكان من أرض الشام والحجاز. فجر يوم السادس من أيار من عام 1916 كانت إعدامات الأحرار العرب في ساحة المرجى الدمشقية وساحة الشهداء البيروتية في ذات الساعة، ونشرت جريدة الشرق صور أعواد المشانق وأسماء الأحرار وكلمات من نار وبارود نطق بها الشهداء يوصون الأمة على نفسها. وصلت الجريدة والأخبار إلى فيصل ورفقائه، فانتفض فيصل وأطلق صيحته الشهيرة: طاب الموت يا عرب، طاب الموت يا عرب. دوت الصيحة في الأرجاء وبدأ العد التنازلي لإعلان الثورة العربية الكبرى.

0: الدينار العربي الأول. لم تكن الثورة العربية الكبرى ثورة عسكرية وجيوشا تنفذ العمليات الحربية في مختلف الجبهات، بل هي ثورة من أجل النهضة وبناء الدولة العربية. فابتدأت كدولة ذات مؤسسات برفع راية الثورة العربية الكبرى، واتخذت إجراءات أخرى منها إصدار أول دينار عربي منذ عدة قرون وبفئات عدة، حملت صورة مكة المكرمة والمسجد الأموي في دمشق وآثار بابل العراقية وآثار بعلبك اللبنانية ومن القدس الشريف على الوجه الثاني للعملة، بينما حمل الوجه الأول صورة الشريف الحسين بن علي وشعار الثورة العربية الكبرى. صدر الدينار العربي في طبعته الأولى، ولكن تسارع الأحداث حال دون تداوله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم ملحمة النهضة وسياج الحمى، إشراق المبدأ في هيكل الدولة والمؤسسة. من إعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، تقديم لؤي مسلم.
2: رسالة الثورة العربية الكبرى رسالتنا، وسنظل أوفياء لها أمناء عليها حاملين راياتها.
3: إننا نستلهم اليوم إرث ثورة العرب الكبرى ورسالتها في الحرية والعدالة والتسامح وكرامة الإنسان.
1: الثورة العربية الكبرى التي فجرها منقذ العرب المغفور له بإذن الله الشريف الحسين بن علي هي ملحمة الانبعاث التي صهرت أشواق الأمة في بوتقة الإرادة الهاشمية لتعيد صياغة الزمن العربي من جديد، محولة الصحراء من صمت الرمال إلى ضجيج الحرية، ومن شتات القبائل إلى كيان الرسالة والدولة. في تلك الآفاق البعيدة حيث الأستانة تضج بصخب الإمبراطورية وفي نزعها الأخير، كان الشريف الحسين بن علي يبني عقلاً استراتيجياً في صمت مهيب. هناك ومن خلال عضويته في مجلس المبعوثان مكنه احتكاكه السياسي بمنظري الحكم وقادة العصر من إدراك توازنات القوى بدقة الجراح. ولما عاد الشريف إلى مكة كان يحمل في صدره يقيناً مراً، فقد أدرك بوضوح رؤيته أن جدار الخلافة قد تصدع من الداخل. لقد كانت لحظة الانكشاف قاسية حين رأى الدولة وهي تسقط في قبضة جمعية الاتحاد والترقي، حيث ساد الفساد الإداري والسياسي وهيمن الاتحاديون بعقليتهم العنصرية، فمارسوا إهانة العرب في كرامتهم وتهميشهم في أرضهم وممارسة أصناف الظلم والاضطهاد ضدهم، فاستشعر أن ميزان القوة قد اختل لصالح فئة تسوق الأمة نحو الهاوية. وفي ذروة هذا الاحتدام وبينما كان العالم ينجرف نحو الحرب العظمى، تجلت شهامة شيخ الثوار الحسين في رسالة التحذير من دخول الحرب التي وجهها للدولة، إذ كانت صرخة ناصح أمين يدرك أن الانخراط في صراع الإمبراطوريات هو انتحار استراتيجي سيمزق البلاد.

مكابدة الصبر وفصل الخطاب. قرار القطيعة عند الحسين بن علي كان ذا وقع أليم بين ولاء تأصل في وجدان الهاشميين تجاه الخلافة وبين واقع متردد استباح كل المحرمات. لقد ظل الشريف يمسك بحبال الود برغم التدهور، محاولا رتق الفتق صابرا على الأذى في سبيل وحدة الأمة، لكن الأسباب أخذت تترادف كأمواج مظلمة، فانفجر الصبر حين استبيحت الدماء العربية الطاهرة في أرجاء الدولة، وتحولت أعواد المشانق بدمشق وبيروت إلى منارات تعلن موت الثقة، وتفاقم الاحتدام في عسير وغيرها من الثغور، حيث بلغت سياسات التتريك والإقصاء العنصرية ذروة قسوتها. هناك وأمام هذا التراكم الدامي أدرك الحسين أن لا بد من بتر يد الظلم. الثورة، نداء الحق في دياج القهر. عندما وقف منقذ العرب الحسين ليعلن للعالم لماذا الثورة، كان يخط بيمينه دستورا لنهضة تبتغي وجه الحق، فانبثقت الثورة من مشكات حفظ الدين وصون قيمه التي شوهتها سياسات التتريك، لتعيد للإسلام وجهه العربي المشرق الذي لا يعرف الاضطهاد. لقد رسم الشريف في أفق النهضة معالم الوحدة العربية كحلم يلم شتات القبائل والأمصار ويصهرها في بوتقة الدولة المستقلة، مؤكدا أن هذه النهضة هي لكل عربي صادق لا يفرق فيها بين مسيحي ومسلم، فكلهم أبناء قدر واحد ومصير واحد. صناعة النهضة، حشد الروح والمادة. الثورة في عقل الشريف الحسين بن علي بناء استراتيجي شيد بأدوات فعل قرأت الواقع وحشدت القوى. لقد كانت القاعدة الاجتماعية هي الروح التي سرت في جسد النهضة، حيث التفت القبائل الأبية بفرسانها ورجالها لتشكل مع الحاضنة الشعبية المتلهفة للحرية جيشاً من المتطوعين لا يلين له قناة. هذا الحشد آزره عقل النخبة الفكرية من أحرار العرب الذين صهروا تطلعات الأمة في ميثاق دمشق الذي حدد فيه القادة والمفكرون السياسيون العرب مطالبهم السياسية بإنشاء الدولة العربية المستقلة المستندة إلى حدود واضحة المعالم. وإذ انفتحت أبواب المصالح الدولية على مصراعيها، خاض الحسين بن علي غمارها بندية سياسية استندت إلى شرعية المطلب وقوة الموقف. لقد كانت المراسلات مع نائب ملك بريطانيا في مصر حلبة لصراعات الإرادات، حيث وزن الشريف كل كلمة بمقدار ما توفره من سيادة وحرية وحياة فضلى للعرب. ميزان المصير، عهدة الأحرار في لحظة الانعطاف. بلغت العاصفة ذروتها، فوقف الشريف الحسين بن علي أمام لحظة اختيار صعب وحاسم، حيث تجمعت الخيارات كأنها نذر الفناء. كان الخيار الأول هو البقاء مع العثمانيين، وهو رهان يعني القبول بسياسة التتريك والظلم والاضطهاد والانتحار العسكري خلف قيادة أهانت العرب ونقضت عهودها. وكان الخيار الثاني هو التسليم لأطماع القوى الكبرى في زمن كانت فيه المصالح الدولية تعصف بمصائر الأمم. لكن الحسين بوضوح رؤيته الاستراتيجية اجترح طريقا ثالثا، طريقا ينبع من قلب الأمة ولأجلها، لا شرقية ولا غربية، بل نهضة عربية خالصة. فثبت عبر اشتباكه السياسي حدود الدولة العربية المنشودة، منتزعا الوعود البريطانية بالاستقلال والوحدة كاستحقاق تاريخي لا منة من أحد. الرصاصة التي أعادت صياغة الزمن. حين استوت الإرادة على سوقها، غدت الصحراء مسرحا لجيش يحمل وجه الأمة وأشواقها. مسيرة بدأت في العاشر من حزيران لعام 1600، لحظة أطلق الشريف الهاشمي الحسين بن علي رصاصة النهضة من مكة المكرمة لتتحرر الأرض المقدسة وتطهر من ركام

0: الظلم والتبعية. انطلق سيل الأحرار تتقدمهم الروح قبل الأجساد، فكانت جدة والطائف والمدينة محطات في سفر الأمل العربي، حيث أثبت المقاتل العربي أن الحق إذا سند باليقين لا يغلبه غالب. ومع انتقال الثورة إلى مرحلة جيش الشمال بقيادة الأمير فيصل، دخلت الملحمة طوراً استراتيجياً جديداً. فبعد شهر من إقرار علم الثورة، كان تحرير العقبة في تموز عام 1917 هو المفتاح الذهبي الذي فتح أبواب الشام وحول الأردن إلى الميدان الأكبر والقلب النابض للعمليات. وفي هذا الميدان لم تكن الطريق ممهدة، بل كانت جبال الأردن شاهدة على ملاحمة كبرى، لعل واحدة من أصلبها عوداً معركة حد الدقيق في نيسان عام 18. هناك حيث تعانقت قمم الطفيلة بفرسانها مع حكمة القيادة الهاشمية، فكسر الأحرار بصمودهم الأسطوري شوكة البغي وحموا ظهر النهضة من غدر الالتفاف، لتظل الطفيلة ومعان والكرك قلاعاً عربية عصية. ثم جاءت الذروة الحاسمة في 21 لعام 1918، حيث انطلقت الجحافل من معسكر أبو اللسن تسلك طريقها من جنوب معان نحو الجفر وباير والطوبة، وصولاً إلى الأزرق الذي احتضن في 6 أيلول طلائع الفرسان بقيادة الشريف ناصر بن علي. ومن هذا المحشد انطلق الزحف نحو درعا ودمشق. لقد أدرك الأمير آنذاك الملك فيصل الأول أن الزمن يسابق الأطماع الدولية، فقرر أن يكون الدخول إلى دمشق بأيد عربية خالصة، وبعد إقامة نظام إداري متكامل في درعا كبذرة للدولة المنشودة، تابع العرب زحفهم المظفر. وفي 25 أيلول كان القدر على موعد مع الشام، حيث دخلت جحافل الحق تتقدمها الأعلام العربية وهتافات النصر، لتعلن دمشق من فوق مآذنها وقناطرها انبلاج فجر الحكومة العربية الأولى واسترداد العرب لوجههم الذي ضاع في غياهب القرون. انكسار الوعود ومرارة الخذلان. كان النصر تجسيداً لآمال الأمة في الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة، حيث توجت تلك اللحظات بالبيعة لفيصل بن الحسين ليعلن للعالم أن الحكومة العربية هي الثمرة الشرعية للنهضة. لكن سرعان ما بدأ الاستعمار يطل بمعاول هدمه لتمزيق وحدة البلاد التي روتها دماء الشهداء. وبينما كان العرب يبنون دولتهم، كانت الاتفاقيات المكتومة كسايكس-بيكو تضع حدوداً وهمية لوأد حلم الوحدة. وأمام هذا الانهيار الأخلاقي للقوى الكبرى، وقف الشريف الحسين بن علي كالطود العظيم، رافضاً المساومة على حق العرب في السيادة وعن ذرة تراب عربية.
1: وكان الشريف الحسين بن علي أول من دفع ثمن موقفه للدفاع عن عروبة فلسطين والرفض للمساومة أو التفريط بأي حق من حقوق الأمة العربية.
0: الترفع والفداء النبيل. وحين انغلقت أبواب السياسة الدولية على غدرها، انفتح أمام الحسين بن علي أبواب الخلود، فلقد اختار الشريف مرارة الاغتراب على حلاوة المساومة، ومضى في رحلة الرحيل يحمل بين ضلوعه فكرة الأمة الجامعة التي لم تلوثها الاتفاقيات. كان في منفاه كما كان في ملكه واضح الرؤية السياسية، يرى في وقوفه وحيداً انتصاراً للأجيال القادمة وبرهاناً على أن النهضة العربية رسالة. وحين دنت لحظة الوفاة، رحل المغفور له بإذن الله الشريف الحسين كرجل نذر حياته لتخليص العرب من الظلم وتحقيق الاستقلال والوحدة. لقد كان موته إعلاناً ببدء حياة جديدة للفكرة، حيث استودع الأمانة في أردن الرباط ليبقى عهده ديناً في عنق التاريخ. دولة الرسالة وتجليات المبدأ. على أنقاض العهود التي تناثرت وبعد أن أطفئت دمشق بسيف القوى الاستعمارية، نهضت معان كنبض يستعيد الروح. في 21 تشرين الثاني عام 1900

0: 1920 أقبل الأمير آنذاك المغفور له بإذن الله الملك عبد الله الأول بن الحسين يحمل الحلم في قبضة لا تلين، فالتف الناس على نداء يعيد للثورة طريقها. من هناك ارتفع الصوت وتقدم المسير إلى عمان حيث انعقدت البيعة وتشكلت اللبنات الأولى، وانبثق البناء دولة تصاغ بالصبر وتحرس بالإرادة. وفي وجه الانتداب اشتد النضال حتى استقام الاستقلال حقا كاملا، فارتفعت الراية مملكة هاشمية تمضي بما حملت من عهد وتبقي جذوة الثورة حية في قلب الدولة.
1: إنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه.
0: الدولة الأردنية هي بذرة ممتدة من رصاصة النهضة، وهي الوعاء الذي استقرت فيه مبادئ الثورة لتتحول من تحرير الإرادة إلى تنظيم هذه الإرادة. إننا أمام معادلة المبدأ وتجليه، فحرية العرب وحفظ الدين ووحدة الأمة تجسدت في بناء كيان يجعل من القيمة أصلاً ومن المؤسسة ترجمة لها. لقد غدا كل قطاع في الدولة الأردنية تجلياً أخلاقياً لمبادئ النهضة، فكانت مسارات التعليم والثقافة والإعلام والتكنولوجيا ميدان استرداد العقل العربي في محاولات المصادرة والتغييب، وغدت الصحة والرعاية الاجتماعية حراسة لكرامة الإنسان التي خرجت الثورة انتصارا لها، وتحولت الزراعة والمياه ومشاريع الاستقرار إلى تثبيت للإنسان في أرضه، فيما ارتفعت الصناعة والتجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل مدارج عبور إلى صلابة القدرة والسيادة. وفي امتداد هذا البناء جاء دستور عام 1952 الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال ابن عبد الله الأول، فاستوت به الدولة على ميثاق راسخ وتعانقت تحت رايته شرعية التاريخ وهيبة القانون. وفي هذا الواقع التاريخي المتصل برزت الوصاية الهاشمية على المقدسات ومركزية فلسطين كامتداد طبيعي أصيل للدور التاريخي الذي بدأه الحسين بن علي وصانه الأردن كعهد لا ينفصم عن شرعية الوجود. وهكذا استوت الدولة على ركائز المبدأ، وكان لابد لهذا الحق من قوة تحميه ولتلك الإرادة من سياج يصونها، فبرز الجيش العربي كالذراع التي تحرس الإرادة.
2: وللجيش العربي الأردني المصطفوي رسالة راسخة مميزة متوارثة منذ الثورة العربية الكبرى في الذود عن حمى الأمة العربية في كل بقاعها.
3: كل الثقة والاعتزاز فيكم حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد.
0: الوريث الشرعي لسمات جيش النهضة، الجيش العربي الأردني منذ بدايته في نيسان من عام 1921 ضم نخبة من الضباط العرب المتمرسين الذين التحقوا بقوات الثورة العربية الكبرى، مما أضفى عليه صفة الاحترافية والقدرة العالية على أداء الواجب الوطني والقومي. وتطورت تشكيلاته من القوة السيارة وكتائب الدرك الاحتياطي والهجانة لتنمو وتتسع مع زيادة طول الحدود ومضاعفة المساحة، وصولاً إلى تشكيل قوات البادية في نهاية عام 1930. ولقد برزت فاعلية الجيش العربي عالمياً بمشاركته المحورية خلال الحرب العالمية الثانية في معركة العالمين كقوة إسناد خبيرة بحرب الصحراء وتجهيزاتها المتحركة. وفي تموز عام 1948 وضعت النواة الأولى لسلاح الجو بتبرع شعبي لشراء الطائرات وبدء تدريب أول 8 طيارين أردنيين في بريطانيا حماية لسماء الوطن. وفي سياق استمرارية الفكرة، لم يكن الجيش العربي يوما غائبا عن جراحات الأمة، فكان دور القوات الأردنية في فلسطين منذ عشرينيات القرن الماضي وتزويد المناضلين الفلسطينيين بالذخيرة والسلاح والتدريب ترجمة عملية لمبادئ الثورة في صون حقوق الأمة.
4: دفع الجد المؤسس حياته ثمن لهذا الموقف.
0: لقد خاض الجيش العربي ملاحم الخلود في عام 48 و900 وألف على ثرى باب الواد واللطرون والقدس، حيث صد الأطماع وحافظ على عروبة المقدسات، مقدماً قوافل من الشهداء. يشهد التاريخ أن مؤسس المملكة الملك عبد الله الأول كان واحداً منهم، إذ فاضت روحه على ثرى الأقصى المبارك فداءً لفلسطين وقضيتها.
4: أما الوالد الله يرحمه، فالبعيد والقريب يعرف كم تحمل وكم عانى في سبيل هذه القضية.
0: ومع تولي المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية، دخل الجيش مرحلة جديدة من تفعيل الدور الوطني والقومي، توجت بقرار تعريب قيادة الجيش وبتزويده بأحدث الأسلحة، فاشتدت عقيدته القتالية وتعظم حضوره في ميادين الأمة، ومن السموع إلى القدس واللطرون وباب الواد وغيرها، قاتل الجندي الأردني بثبات في أقصى الظروف، محققاً أعظم انتصار للعرب في التاريخ الحديث في معركة الكرامة الخالدة عام 1968. وعند اشتعال حرب رمضان عام 1973، اندفع الجيش الأردني إلى الجبهة السورية يحرس دمشق بدمه، لتبقى عقيدته وفية لرسالة الثورة. ومع تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد القيادة، دخلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مساراً تاريخياً من التحديث الشامل، يجمع بين تطوير التسليح وإعادة هيكلة الأجهزة، بما في ذلك دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن منظومة أمنية متكاملة. لقد أعلن جلالته تحولاً بنيوياً عميقاً أعاد صياغة العقيدة العسكرية، لتتحول المؤسسة من الدفاع التقليدي إلى قوة ذكية ورشيقة، قادرة على الردع والامتثال للتحديات المتغيرة، من التهديدات العسكرية المباشرة إلى التهديدات السبرانية والتقنية في بيئات عمليات معقدة. وارتكزت هذه الرؤية على التفوق النوعي بدمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة في قلب منظومات القيادة والسيطرة. وإلى جانب قوته الضاربة، تجلى الجيش الإنسان في أبهى صوره، من خلال الدور الريادي للخدمات الطبية الملكية التي تأسست عام 1941 وبنت صروحاً طبية عالمية كمدينة الحسين الطبية، لتقدم الرعاية لملايين المواطنين وترسل المستشفيات الميدانية إلى مناطق النزاع والكوارث في غزة ورام الله وجنين وغيرها. كما برز الدور الإنساني العالمي عبر المشاركة الواسعة في عمليات حفظ السلام الدولية منذ عام 1989، حيث قدم الجيش عشرات الشهداء ذوداً عن أمن واستقرار العالم. وبالروح ذاتها، اطلع الجيش بدور متكامل في مواجهة اللجوء السوري منذ عام 2011، وفي معركة الوعي عبر مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية التي توفر التعليم في المناطق النائية. ليظل الجيش العربي بقيادته الهاشمية هو المؤسسة التي تزاوج بين احتراف القتال ونبل الإنسانية، حارساً للإرادة وبانياً للمستقبل.
5: لقد كان الأردن وسيظل بعون الله وارث رسالة الثورة العربية الكبرى وأهدافها وغاياتها النبيلة في الحرية والوحدة والحياة الأفضل، وسيظل كما كان على الدوام عربي الانتماء والموقف والرسالة.
0: الرسالة التي أوقدت شرارتها الثورة العربية الكبرى وحرست مبادئها بنادق الجيش العربي، تتجلى اليوم في هذه المحطة كبيعة متجددة على أن يبقى هذا الوطن الذروة السامقة للمبدأ، والرسالة التي تمضي نحو المستقبل بخطى الواثقين، حارسا للإرادة وبانيا للسيادة وأملا لا ينطفئ للأمة العربية. ملحمة النهضة وسياج الحمى، إشراق المبدأ في هيكل الدولة والمؤسسة. من إعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، تقديم لؤي مسلم.

موجز 11 صباحاً من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلاً بكم. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين الوطنيتين. سمو ولي العهد يتفقد تدريبات منتخبنا الوطني في مدينة سان دييغو الأمريكية استعدادا لمنافسات كأس العالم، ويؤكد أن كل الأردنيين يقفون خلف النشامة. سمو ولي العهد يؤكد في لقاء متلفز مع قناة بين سبورت أن إنجازات المنتخب في السنوات الأخيرة شكلت دافعا للاستمرار في تطوير المنظومة الرياضية الأردنية. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. منظومات الدفاع الجوي الكويتي تقول إنها تصدت لأهداف جوية معادية فجر اليوم. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران رداً على إسقاط مروحية أمريكية استهدفت خلالها دفاعات جوية إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة بالقرب من مضيق هرمز. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان. لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تؤكد تورطاً إسرائيلياً في دعم هجمات نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مع توفير حماية أمنية لهم. فصائل فلسطينية مجتمعة في القاهرة من بينها حركة حماس توافق على مبدأ حصر السلاح في غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها ضمن صيغة مشروطة مرتبطة بتطبيق خارطة الطريق المطروحة من الوسطاء. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى يوم السبت المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: أنا الأردن، من سمائي شع نور الحق يهدي البشرية، من ربوعي سار ركب الخير ركب المدنية. أنا الأردن.

أعزائي المستمعين والمتابعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة، عيد الجلوس الملكي يوم أمس، واليوم ذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش. وبهذه المناسبة الغالية يسرنا أن نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وإلى سمو ولي العهد الأمير الحسين، وإلى الشعب الأردني العزيز الوفي، نرفع أسمى آيات التهنئة والمباركات، وكل عام والجميع بألف خير.

نحن معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية صوت الحق وعلى صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك طبعا بالصوت والصورة. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مأمون شحادة ومجد الزعبي، من السوشيال ميديا رحية الخالدي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. اليوم في هذه التغطية الخاصة يسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة عطوفة اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. كل عام وأنتم بألف خير عطوفتك، يعطيك العافية، نورتنا، أهلا وسهلا فيك.
1: وانت بخير يا ستي، والله يطول عمرك وقائد الوطن والوطن بألف خير.
0: أهلا وسهلا باشا. يعني اليوم يحتفل الأردنيون في هذه الأيام من شهر حزيران بعدد من المناسبات الوطنية العزيزة الغالية على قلوبنا جميعا، حيث احتفلنا يوم أمس بعيد الجلوس الملكي 27 لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ونحتفل اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. باشا، كيف تقرؤون دلالات هذه المناسبات الوطنية الهامة، وما الذي تمثله للأردنيين ولأبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكركم أختي أمانة، وأشكر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على هذه الاستضافة الطيبة، وأحيي من خلالكم أبناء شعبنا الأردني العزيز وأبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية كافة. واسمحي لي سيدتي في البداية أنا أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الجلوس الملكي 27 وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار. نعم سيدتي،
0: نعم،
1: تعد هذه المناسبات الوطنية محطات مشرقة نستذكر من خلالها مسيرة وطن بني على قيم التضحية والعطاء والوفاء. فعيد الجلوس الملكي يمثل مناسبة نستذكر فيها بكل فخر مسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي حمل الأمانة بكل إخلاص واقتدار وواصل مسيرة البناء والتحديث التي أرسد عائمها الأباء والأجداد، وسار على نهج المغفور إله بإذن الله تعالى جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. خلال هذه السنوات التي حكم فيها سيدي، استطاع جلالته أن يقود الأردن بحكمة وشجاعة وسط تحديات كثيرة وجسام وظروف إقليمية معقدة، محافظا على أمن الوطن واستقراره، ومواصلا مسيرة التنمية والتحديث في مختلف المجالات، أيضا واضعا المواطن الأردني في مقدمة أولوياته، مدافع عن مصالح الوطن وقضايا الأمة في مختلف المحافل الدولية. أما يا سيدتي ذكرى الثورة العربية الكبرى، فهي ذكرى النهضة العربية المباركة التي أطلقها الشريف الحسين بن علي عليه طيب الله ثراه، حاملة رايات الحرية والكرامة والعدالة، ومؤسسة لمشروع نهضوي عظيم استلهمت منه الدولة الأردنية قيمها وثوابتها ومسيرتها الوطنية. من خلال تلك الثورة المجيدة انطلقت مسيرة الهاشميين في بناء الدولة الأردنية الحديثة، ومنها أيضا استمد الجيش العربي عقيدة الراسخ القائمة على الشرف والتضحية والوفاء والانتماء. أما يوم الجيش فهو يوم الفخر والاعتزاز بالمؤسسة الوطنية التي كانت وما تزال درع الوطن وسياجه المنيع، الجيش الذي حمل رسالة الثورة العربية الكبرى وقدم عبر تاريخه الطويل نماذج خالدة من البطولة والفداء، وظل أيضا

0: وفيا لقسمه في الدفاع عن الوطن وقياده ومقدرته. لذلك فإن هذه المناسبات يا ستي الثلاث تتكامل في معانيها ودلالتها. فالثورة العربية الكبرى تمثل الجذور والمبادئ، والجيش يمثل الحارس الأمين لهذه المبادئ فيما يجسد عيد الجلوس الملكي استمرار المسيرة الهاشمية المباركة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم نحو مستقبل أكثر تقدم وازدهارا للأردني وشعب الأردن.
1: نعم، يعني باشا يرتبط الجيش العربي تاريخيا بالثورة العربية الكبرى ارتباطا وثيقا، كيف انعكست مبادئ الثورة على مسيرة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عبر العقود؟ تفضل.
0: أختي العزيزة، الجيش العربي هو الامتداد الطبيعي لرسالة الثورة العربية الكبرى، هو الحامل الأمين لمبادئها وأهدافها. فمنذ تأسيس الإمارة وحتى يومنا هذا ما زال الجيش العربي سيبقى مدرسة وطنية كبرى تخرج الأجيال المؤمنين بوطنهم وقيادتهم ورسالتهم. لقد قامت عقيدة الجيش يا ستي على قيم الشجاعة والانضباط والإخلاص والتضحية، وهي ذات القيم التي حمل رايتها فرسان الثورة العربية الكبرى قبل أكثر من قرن. ولذلك نجد إن الجيش العربي الأردني لم يكن يوما جيشا للعدوان، بل كان دائما جيشا للدفاع عن الحق وحماية الوطن وصون كرامة الأمة. وعلى امتداد هذا التاريخ العسكري المشرف قدم الجيش العربي نماذج خالدة في البطولة والفداء، من معارك القدس واللطرون ومعارك باب الواد إلى معركة الكرامة الخالدة، وصولا إلى الواجبات الوطنية والإنسانية التي يؤديها اليوم بكل كفاءة واقتدار. ولهذا فإن الأردنيين ينظرون إلى جيشهم باعتباره مؤسسة وطنية جامعة تمثل قيم الدولة الأردنية وتاريخها وهويتها، وتحظى بثقة ومحبة كل أبناء الوطن. نعم ستي.
1: نعم، جميل جدا. يعني باشا، شهدت القوات المسلحة الأردنية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم شهدت تطورا كبيرا على مختلف المستويات، كيف تقيمون هذا التطور؟ تفضل.
0: كما تعلمين سيدتي، فجلالة الملك عبد الله الثاني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو ابن المؤسسة العسكرية التي يعرف تفاصيلها واحتياجاتها وطبيعة رسالتها. ولذلك حظيت القوات المسلحة الأردنية باهتمام مباشر ومتواصل من جلالته على مدى السنوات الماضية. وقد شهدنا عملية تحديث شاملة للقوات المسلحة في مجالات التسليح والتدريب والتأهيل والتكنولوجيا والقدرات العملياتية، حتى أصبحت قواتنا المسلحة نموذجا يحتذى به في الاحتراف والكفاءة والانضباط. واليوم نرى جيشا عصريا يمتلك قدرات متقدمة وكوادر مؤهلة على أعلى المستويات، وقادرا على تنفيذ واجباته الدفاعية والأمنية والإنسانية بكفاءة عالية. كما إن القوات المسلحة يا ستي أصبحت شريكا مهما في عمليات حفظ السلام الدولية وفي الجهود الإنسانية والإغاثية والطبية التي تعكس الصورة المشرقة للأردن في العالم. وهذا التطور يا ستي لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة رؤية ملكية واضحة تؤمن بأن قوة الدولة تبدأ من قوة مؤسساتها، وفي مقدمتها هذه القوات المسلحة الباسلة.
1: نعم، نعم سيدي. أكيد. يعني باشا، في هذه المناسبة الوطنية الغالية العزيزة علينا، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى نشام القوات المسلحة الأردنية والمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وأبناء الوطن كافة؟ تفضل.
0: يا ستي، في هذا الختام هذا اللقاء أجدد باسمي وباسم رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين أسمايات الولاء والانتماء إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية عبد الله الثاني وإلى سمو ولي العهد، مؤكدين أننا سنبقى كمعاهدنا الوطن دائما أوفياء للقيادة الهاشمية، مخلصين للأردن، مؤمنين برسالته.
1: نعم.
0: ونقف بكل إجلال وإكبار أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى الوطن، وكتبوا ببطولاتهم صفحات المجد والكرامة. وحفظ الله الأردن عزيزا آمنا مستقرا، وحفظ جلالة الملك وسمو العهد، وأدام على وطننا نعمة الأمن والعزة والاستقرار. وكل عام والأردن وقيادته الهاشمية وجيشه العربي وشعبه الوفي بألف خير.
1: نعم، اللهم آمين. يعني كل عام وجلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الواحدة وقواتنا المسلحة الأردنية الباسلة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية الباسلة، الله يحميهم جميعا. كل عام هم بألف خير، وأنت أيضا كل عام وأنت بألف خير. باشا، بحب أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء الرائع، كل الشكر والتقدير.

0: والاحترام لعطوفة اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بألف خير.
1: شكرا لكم كل عام وقائد الوطن والوطن بألف خير.
0: اللهم
1: شكرا.
0: آمين. أهلا
1: أهلا. أهلا. أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد في هذه التغطية الخاصة. أيضا يسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة عطوفة اللواء الركن المتقاعد عودة جديفات، مدير مديرية التوجيه المعنوي الأسبق في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا وسهلا فيك معنا باشا، نورتنا، كل عام وأنت بألف خير.
1: شكرا أخت أمانة، وشكرا لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وربنا إن شاء الله ييسر أمور الجميع ويتمم بخير على هذا الوطن. تهانينا لجلال سيدنا ولكل أبناء الوطن الأردني ولكل مؤسساته في هذه المناسبات الوطنية الخالدة.
0: نعم، اللهم آمين، ربنا يحفظ هذا البلد وقائد الوطن وجميع شعب وأرض الوطن. أكيد يعني عطوفتك لواء الركن المتقاعد عودة جديفات باشا، يعني تخبرنا عن الدلالات والمعاني والأهمية لهذه المناسبات الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا والعزيزة طبعا، التي نحتفل بها في كل عام في شهر حزيران، بدءا من عيد الجلوس الملكي 27 يوم أمس، واليوم ذكرى الثورة العربية الكبرى، وعيد الجيش الذي نحتفل به طبعا اليوم. تفضل
1: أخت أمانة. هذه المناسبات تتزامن بوقت قريب جدا، وهذا الوقت له دلالات وله ارتباطات تاريخية. فيوم 10 حزيران هو اليوم اللي انطلقت فيه الثورة العربية الكبرى عام

0: نعم
1: بالأمس كان عيد الجلوس الملكي 27، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر جلالة سيدنا، يمتعه بالصحة والعافية. جلالة الملك خدم فترة طويلة جدا في القوات المسلحة الأردنية وتدرج بالرتب، فهذه المناسبة ترتبط أيضا بهذه المناسبات، عيد الجيش والثورة العربية الكبرى، عندما يحتفي أبناء الوطن بهذه المناسبات التي مر عليها أكثر من قرن من الزمن، هم يستذكرون الملوك الهاشميين الذين أسسوا وبنوا الدولة الأردنية وبنوا الجيش العربي، من الملك عبد الله الأول عند تأسيس الإمارة عندما كان الأمير عبد الله واهتم بهذا الجيش أيما اهتمام،
0: نعم،
1: ووضع له القوانين والدساتير التي تنظم مسيرته وبناؤه. ثم الملك طلال في الدستور الأردني أيضا التفت لمثل هذا الأمر، وهناك أيضا مواد في الدستور الأردني واهتمامات خاصة كانت من الملك طلال اللي هو خريج كلية ساند هيرست وأول الملوك العرب أو أول القادة العرب والعسكريين في ذلك الوقت اللي يتخرجوا من هذه الكلية، فكان عنده بعد نظر في تطوير الجيش العربي. ثم جاء الملك حسين عليهم رحمة الله جميعا واهتم أي اهتمام بتطوير الجيش وتطوير وحدات وبناء وحدات عسكرية جديدة تتوافق مع رسالة الثورة العربية الكبرى، لأن الثورة العربية الكبرى هي نهضة مستمرة في جوانبها العملياتية الأخلاقية الإنسانية النهضوية العملية، إزالة الظلم اللي لحق بهذه الأمة حتى تنهض هذه الأمة بكل مؤسساتها وتكون داعمة بعضها لبعض وأن تعمل بشكل كبير جدا. فكان من أول القرارات اللي اتخذها الملك حسين عليه رحمة الله قرار تعريب قيادة الجيش، وهو الذي أعطى للاستقلال معناه الكبير اللي احتفينا في قبل أيام بعيد الاستقلال 80. فهذه المناسبات كل واحدة منها ترتبط بالمناسبة الثانية. اليوم جلالة الملك عبد الله ربنا يطول عمره من استلم سلطاته الدستورية أعطى اهتمام كبير جدا للقوات المسلحة الأردنية وطور هذه القوات، وفي كل مناسبة وفي كل عام يرعى جلالة الملك منذ الملك الحسين هناك رعاية لهذا اليوم، يتم في تكريم عدد من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالأوسمة، ويتم هذا الاحتفال في صرح الشهيد. هذا الصرح الذي يضم أسماء وقيم الشهادة اللي قدمها أبناء الجيش العربي في سبيل الدفاع عن الوطن وعن أرض فلسطين وعن الأمة العربية في كل مواقعها. أخت أمانة، لما نقول الثورة العربية الكبرى ونقول الجيش العربي ونقول القيادة الهاشمية التي قادت جيش الثورة العربية الكبرى، فهذه كلها يعني مناسبات وطنية خالدة نعتز بها وننقلها للأجيال حتى تبقى سردية أردنية خالصة تبين تاريخ وتطور هذه المملكة.
0: نعم أكيد، يعني حدثتنا باشا يعني عن ملامح محطات وأبرز ملامح محطات ومراحل تطور الجيش العربي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله. الآن تحدثنا باشا يعني باشا عودة جديفات عن كونك كنت مديرية التوجيه المعنوي الأسبق في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تحدثنا عن أهمية هذه المديرية ودورها وأبرز الإنجازات اللي تحققت في عهد جلالة سيدنا. أكيد باختصار طبعا، تفضل.
1: يستي مديرية التوجيه المعنوي واحدة من مديريات القيادة العامة التابعة للقوات المسلحة الأردنية، وتشكلت في ستينيات القرن الماضي، فهي مديرية عريقة. من أبرز اهتمامات هذه المديرية هي الجوانب المعنوية من خلال اسمها مديرية التوجيه المعنوي، والجوانب الإعلامية وجوانب تعزيز الولاء والانتماء لدى كل أبناء القوات المسلحة الأردنية. هذه المديرية تطورت وتوسع عملها، فالعمل الرئيسي في الجانب الإعلامي.

0: بكل أبعاده وبكل مسمياته، الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع، واليوم الإعلام الإلكتروني. هذه المديرية تقوم بكل هذا الجهد الإعلامي، بالجهد المعنوي، بالتنسيق مع المديريات ذات العلاقة. هذه المديرية أيضا ترعى صروح الشهداء اللي الموجودة ومنتشرة في الوطن، سواء من صرح الشهيد اللي في عمان أو صرح شهداء الشمال أو صرح شهداء معركة الكرامة. هذه المديرية أيضا تعنى بعمليات المعلومات والعمليات النفسية وتصوير وتوثيق كل نشاطات القوات المسلحة، سواء التمارين أو أعمالها الخارجية، أعمالها الإنسانية، فالأعمال الميدانية. أيضا هذه المديرية تقوم بعمليات التدريب، لديها معهد تدريب إعلامي اليوم بمسماها الجديد مديرية الإعلام العسكري.
1: أكيد، يعني كنا ننوه لهذه النقطة، مديرية الإعلام العسكري أصبحت الآن باشا.
0: نعم هي اليوم بمسمى مديرية الإعلام العسكري، لديها إذاعة خاصة.
1: بس إحنا منحب الاسمين أكيد، مديرية التوجيه المعنوي ومديرية الإعلام العسكري،
0: كلها أسماء عزيزة علينا أكيد. وكلها إن شاء الله أنها تهدف إلى نفس الغاية. مديرية الإعلام العسكري اليوم لها جهد كبير أيضا في متابعة كل الأحداث اللي تدور عنا في الإقليم، وتسليط الضوء على هذه الأحداث، القيام بتدريب الكوادر الإعلام العسكري. مديرية التوجيه المعنوي منذ عام 1900، والتوجيه المعنوي والإعلام العسكري اليوم 1998 تم افتتاح إذاعة اللي هي إذاعة القوات المسلحة بالتعاون والتشارك مع إذاعتكم الحبيبة اللي بنحكي اليوم عبر أثيرها في هذه المناسبات الخارجة. فهذا الجهد الإعلامي أكيد مكمل لبعضه. أيضا مديرية التوجيه المعنوي هي المعنية بالتنسيق مع الإعلام الرسمي والإعلام المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية في المناسبات والأزمات وعمليات اللجوء، وكل هذه الأمور تقوم بها مديرية التوجيه المعنوي اللي يعني حاولنا باختصار أكيد نسلط الضوء على أدوارها وعلى واجبها.
1: نعم أكيد، يعطيكم ألف عافية وأنتم مميزون دوما يعني باشا. تبقى لدي دقيقة من الوقت نختم فيها لقائنا معك، رسالة توجهها في هذه المناسبة بدقيقة إذا تكرمت، تفضل.
0: أنا يعني رسالتي في هذه المناسبات الخالدة لأبناء هذا الوطن ولشبابنا تحديدا في كل الأعمار، أن نلتفت لإنجازات الوطن، أن نكبر إنجازات الوطن، أن نكبر تضحيات أبائنا وأجدادنا الذين قاموا على خدمة هذا الوطن وبناء هذا الوطن، أن نكون يدا واحدة خلف قيادتنا الهاشمية المباركة لنحمي وطننا، أن نلتفت إلى ما حولنا لنأخذ العبر والدروس بأن الأمن والأمان هو دائما فوق كل الاعتبارات.
1: نعم أكيد، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا دائما يا الله. بحب أشكرك بنهاية لقائنا معك، بقول لك كل عام وانت بألف خير. طبعا كل الشكر والتقدير والاحترام لعطوفة اللواء الركن المتقاعد عودة جديفات، مدير مديرية التوجيه المعنوي الأسبق في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أخت أمانة، شكرا. أهلاً.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. وفي هذه التغطية الخاصة أيضا اليوم يسرنا أن تكون معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة عطوفة اللواء الركن المتقاعد نايف الزبن من الخدمات الطبية الملكية، عضو مجلس الأعيان السابق وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان حاليا. أهلا وسهلا فيك معنا باشا، نورتينا وكل عام وأنت بألف خير.
1: صباح الخير وكل عام وانتم بخير والوطن بخير وقائد الوطن بخير.
0: اهلا وسهلا، اللهم يا امين يا رب. بدايه تخبرينا باشا نايف الزبن عن المعاني والدلالات والاهميه لهذه المناسبات الوطنيه الغاليه علينا التي نحتفي بها، عيد الجلوس الملكي 27 يوم امس، واليوم ذكرى الثوره العربيه الكبرى وعيد الجيش، تفضلي.
1: شكرا لكم على الاستضافه. أهلاً. بس بدايه بدي أوجه يعني بمناسبة عيد الاستقلال وجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش وعيد الجيش، أتقدم لسيدي جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله بأسمى آيات الولاء والإخلاص والانتماء، وحفظ الله الأردن وأدام عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.
0: اللهم آمين يا رب.
1: آمين.
0: يعني نعم أكيد، يعني من ضمن صوتنا لصوتك أكيد بهاي الدعوات الصادقة الجميلة. يعني كونك لواء ركن متقاعد من الخدمات الطبية الملكية باشا نايف الزبن، نعم، تبوأتي عدة مناصب إدارية عليا.
1: بس تسمحي لي، لا نعم، بس بدي أحكي عن المعاني والدلالات.
0: نعم تفضلي.
1: سألتيني سؤال الأول.
0: نعم تفضلي.
1: عن المعاني والدلالات
0: باختصار إذا تكرمت.
1: باختصار، يجسد عيد جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش معاني الاستقرار والاستمرارية والقيادة الحكيمة، ويعكس مسيرة من الإنجازات في بناء الدولة الحديثة وتعزيز سيادة القانون والتنمية الشاملة، وتمثل مناسبة لتجديد الولاء والانتماء للوطن والاعتزاز بالقيادة الهاشمية. أما الثورة العربية الكبرى فهي تحمل دلالات الحرية والكرامة والوحدة العربية، وهي الثورة التي انطلقت دفاعا عن حقوق الشعوب العربية وتقرير مصيرها ونيل استقلالها. أما عيد الجيش اللي نحتفل فيه هذا اليوم فهو يجسد معاني الفداء والبطولة والتضحية والانتماء، ويعبر عن الاعتزاز برجال الجيش العربي الذين قدموا التضحيات دفاعا عن الوطن وعن أمنه وحماية استقراره.
0: نعم، كل عام وأنت بألف خير وجميع أفراد قواتنا المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية الباسلة، وربنا يحفظهم دائما في كل مواقعهم. يعني كونك باشا، إن شاء الله كونك باشا عطوفتك لواء ركن متقاعد من الخدمات اللواء متقاعد من الخدمات الطبية الملكية، تبوأتي عدة مناصب إدارية عليا هامة. يعني باشا نايف الزبن، تحدثين عن أبرز إنجازاتك ونجاحاتك في هذا المجال، كونك تمثلين قصة نجاح رائعة لامرأة عسكرية أردنية وأم وزوجة بنفس الوقت، تفضلي.
1: شكرا لكم. صحيح أنا بعد تخرجي من الجامعة حصلت على بكالوريوس إدارة أعمال، التحقت مباشرة بالقوات المسلحة بالخدمات الطبية كضابط إدارة.
0: نعم.
1: فعملت في مختلف الأقسام الإدارية في الخدمات الطبية الملكية، مثل مدير شؤون المرضى والعلاقات العامة، ثم مدير إداري، ثم مديرة للتأمين الصحي العسكري. وكان هذا العمل يعني يتطلب دائما الالتزام والعمل في القوات المسلحة بعلم الانضباطية والعمل الجاد. فلذلك الصحيح كان عمل يعني عمل جميل وملتزم، فلذلك أنا كنت دائما يعني أتمتع بالانضباطية وأن أكون مخلصة في عملي، وهذا الصحيح بيأهلني أني دائما أرتقي من رتبة إلى رتبة أخرى.
0: نعم.
1: فلذلك كانت يعني هي الأمور ليست سهلة لأنه كان أكيد. دوامنا طويل.

0: كان احنا ما يعني يوم كانت العطله فقط يوم واحد، فانت دائما بدك يعني
1: نعم
0: توازني بين حياتك العمليه وبين بيتك
1: نعم يعني كان في تحديات في
0: نعم
1: مسيرتك. نعم
0: طبعا طبعا في تحديات، بس احكي دائما التخطيط السليم، التخطيط السليم بيخليك دائما انك توازني بين الامور، يعني دائما حتى وتفصلي بين عملك وبين حياتك الخاصة والاجتماعية، فهاي
1: نعم
0: بتكون دائما بتريح الإنسان.
1: نعم
0: فلذلك الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد
0: يعني
1: لله.
0: خدمة، يعني أنا من ملازم حتى لواء، وأنا دائما أحصل على في تقارير السنوية على ممتاز،
1: نعم
0: ومن ذلك حصلت على عدة أوسمة
1: ما شاء
0: خلال
1: الله.
0: خدمتي، حصلت على وسام الاستقلال من الدرجة الثانية، وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وسام الخدمة المخلصة الطويلة، شارة الكفاءة الإدارية والفنية، شارة الكفاءة التدريبية، فهذا الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يعني كمان كل ما كان أنت تعملي بجد، هذا أنت في نتائج بتاخديها دائما وتقدير إلك.
1: ما شاء الله عليك، يعني نفتخر بك ما شاء الله، يعني مسيرة رائعة نعتز ونفتخر بها كامرأة وسيدة أردنية ما شاء الله. يعني كونه تحدثنا عن المرأة وعمل المرأة، تخبرينا عن بشكل عام عن النجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية ضمن عملها في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. تفضلي.
0: يعني صحيح شهدت المرأة العسكرية في عهد جلالة الملك تطور ملحوظ وإنجازات مهمة عززت دورها في خدمة الوطن. أنا بدي أحكي بإيجاز.
1: نعم تفضلي.
0: من هذه الإنجازات توسيع فرص المشاركة العسكرية، يعني المرأة العسكرية أتيح لها في عهد جلالة عبد الله الثاني يعني فرص أكبر للالتحاق بمختلف صنوف القوات المسلحة والتخصصات العسكرية والفنية والإدارية، يعني هاي اللي احنا بنحكيه في كل هلأ في كل مجالات القوات المسلحة العسكرية، فهي في السابق كانت دائما يعني في مواقع محددة.
1: نعم
0: البند الثاني انها استطاعت المرأة ان توصل الى مواقع قيادية، تمكنت العديد من العسكريات من تولي مناصب قيادية وإشرافية، مما يعكس الثقة بكفاءتها وقدرتها على تحمل المسؤولية، وكانت أول لواء في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني. قبل استلامه كانت المرأة تصل إلى رتبة عميد فقط.
1: نعم نعم
0: البند الثالث هي المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية، أسهمت المرأة العسكرية الأردنية في بعثات السلام اللي هي تابعة للأمم المتحدة، ومثلت الأردن بكفاءة صحيح ومهنية عالية، وساهمت في تعزيز صورة المرأة العسكرية على المستوى المحلي والدولي.
1: نعم
0: أيضا التطور في مجالات التدريب والتأهيل، المرأة العسكرية في عهد جلالة الملك حصلت على فرص متقدمة للتدريب داخل الأردن وخارجه، واكتسبت من ذلك مهارات متخصصة في القيادة والإدارة والعمليات العسكرية، وهذه الإنجازات هي جزء من مسيرة التحديث والتطوير اللي شهدتها المؤسسات العسكرية الأردنية، وأصبحت المرأة نموذج للعطاء والانضباط والكفاءة، وشريكة صحيح شريكة أساسية في حماية الوطن وخدمة المجتمع. يعني أنا إذا بدي أحكي عن الإنجازات اللي
1: نعم
0: والنجاحات اللي هي طويلة
1: ما
0: جدا
1: شاء الله، يعني
0: صحيح،
1: احنا دائما نعتز ونفتخر بكل امرأة أردنية، وخاصة المرأة التي أثبتت وجودها في العمل العسكري وتحدت كل الصعوبات وواجهت كل التحديات واستطاعت أن تثبت وجودها وتنجح وتصل إلى أعلى المراتب مثل حضرتك باشا نايفة الزبن. يعني يمكن
0: صحيح.
1: سؤالنا الأخير لحضرتك، يعني أدركنا الوقت،
0: نعم
1: يعني بعد
0: نعم
1: التقاعد
0: تفضل.
1: باشا نايفة الزبن عطوفتك أصبحت عضو يعني في مجلس الأعيان الأردني السابق، تعطينا فكرة سريعة عن هاي المرحلة؟ يعني تبقى لدينا دقيقتين، تفضلي.
0: طيب صحيح، ما يعني مجلس الأعيان كانت محطة جديدة في حياتي وتعلمت منها الكثير، لأنه مجلس الأعيان يضم شخصيات في خبرة واسعة في كل المجالات السياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية، وهو بيت خبرة ودور مجلس الأعيان أنت بتعرفي أنه هو دور تشريعي ورقابي، وخلال عملي في مجلس الأعيان ترأس لجنة المرأة في المجلس، وكنت عضو في اللجنة الصحية وعضو في لجنة العمل. وصحيح كان يعني إلي يعني صحيح يعني كنت فاعلة في هذه اللجان.
1: ما شاء الله عليك، يعني يعطيك ألف عافية، بنفتخر وبنعتز فيك، يعني أثبتتي وجودك ونجحتي في عدة مجالات بعد أن أنهيتي يعني عملك العسكري بعد التقاعد أكيد. وأيضا هيك معنا دقيقة تحكي لنا عن عملك الحالي كعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سريعا إذا تكرمتي.
0: يعني مركز يعني العمل بالمركز الوطني لحقوق الإنسان يقوم على دور إشرافي واستراتيجي بهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأردن. كمان هاي محطة جديدة بالنسبة إلي، لأني بدأت كأني طالبة أدرس وأطلع على القوانين المحلية والدولية اللي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
1: نعم ما شاء الله عليك، يعني نبارك لك هذه المسيرة، ودائما نتمنى لك المزيد من التقدم والنجاحات، ونعتز ونفتخر بك كامرأة أردنية متميزة قوية، ونفتخر أيضا أنت قدوة لنا ولجميع السيدات في الأردن وحتى في الوطن العربي، حتى يعني نصبح مثلك إن شاء الله في يعني ونصل إلى ما حققتيه من مناصب عليا. يعطيك ألف عافية، بحب أشكرك بنهاية لقائنا معك أكيد.
0: طيب، وأنا بدي أشكركم على الاستضافة، وبدي أحكي كل عام وطننا بخير وجلالة سيدنا بخير والشعب الأردني بخير.
1: نعم اللهم آمين، كل الشكر والتقدير والاحترام لعطوفة اللواء المتقاعد نايفة الزبن من الخدمات الطبية الملكية، عضو مجلس الأعيان السابق وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان حاليا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا
1: أهلا
0: لكم.
1: أهلا ومرحبا.
0: أهلا.

0: يا جيشنا يا عربي تعيش وتحيا عربي دائما يا رب يحفظ جميع أفراد أجهزتنا الأمنية وأفراد قواتنا المسلحة الأردنية. الله يحفظ قائد الوطن وسمو ولي العهد والشعب الأردني الوفي العزيز. أعزائي المستمعين والمتابعين يسعد صباحكم من جديد. يسرنا في هذه التغطية الخاصة بهذه المناسبات الوطنية الغالية أن يكون معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة معالي الدكتور سلام النعيمات رئيس جامعة مؤتة جامعة السيف والقلم. أهلا وسهلا فيك معاليك نورتنا وكل عام وانت بألف خير.
1: أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنتم بخير وشكرا للإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة.
0: أهلا وسهلا نورتنا أكيد معاليك. يعني تخبرنا بداية بشكل سريع عن الدلالات والمعاني لهذه المناسبات الوطنية الهامة عيد الجلوس الملكي الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش. تفضل.
1: شكرا مرة أهلا. أخرى بداية يسرني أن أرفع يعني أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثامن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الأمير الحسين عبد الله الثاني ولي عهد الأمين، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الاستقلال والذكرى 27 لعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وهي مناسبات وطنية عزيزة تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته ومسيرته المباركة. سيدتي عندما نتحدث عن هذه المناسبات فإننا لا نتحدث عن أحداث منفصلة أو تواريخ متباعدة، بل عن قصة وطن متكاملة وعن مسيرة دولة ارتبطت منذ نشأتها بالإرادة والعزيمة والقيادة الحكيمة. فالثورة العربية الكبرى كانت البداية التي حملت مشروع النهضة والحرية والكرامة، وكان من نتائجها الاستقلال، ثمر من ثمار ذلك المشروع. عيد الجلوس الملكي يمثل استمرارا لمسيرة البناء والتحديث التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بكل اقتدار. وفي الحقيقة لا يمكن الحديث عن الأردن دون الحديث عن الهاشميين الذين ارتبط اسمهم بتاريخ الأمة العربية والإسلامية، وحملوا عبر الأجيال رسالة الاعتدال والإصلاح وخدمة الإنسان. فمنذ انطلاق الفجر الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي طيب الله وتراه، تشكلت سيدتي رؤية سياسية وإنسانية قامت على الحرية والكرامة ووحدة المصير، وكانت هذه المبادئ أساسا في بناء الدولة الأردنية الحديثة. لقد تعاقب الهاشميون على قيادة هذا الوطن وهم يحملون ذات الرسالة، رسالة الدولة التي تحترم الإنسان وتؤمن بالعلم وتحافظ على هويتها العربية الإسلامية وتبقى منحازة للحق والعدل. منذ الملك المؤسس عبد الله الأول إلى الملك طلال إلى رحمه الله إلى جلالة المغفور له الملك حسين طلال وصولا إلى جلالة الملك عبد الله الثاني الملك المعزز، ظل الأردن سيدتي نموذج للدولة التي تبني وتنجز رغم محدودية الموارد. وعندما نستذكر عيد الاستقلال فأنا نستذكر إرادة الأردنيين الذين آمنوا بوطنهم واستطاعوا أن يؤسسوا دولة قوية بمؤسساتها وقيمها وإنسانها، والاستقلال بالنسبة لنا كأردنيين ليست مجرد حدث تاريخي يعني عابر، بل هو مسؤولية متجددة تتطلب منا جميعا أن نحافظ على منجزات الوطن وأن نواصل العمل من أجل مستقبله.
0: نعم الحمد لله.
1: يوم الجيش نتذكر بأن الأمن والاستقرار الذي ننعم به لم يكون أمرا مسلما به، بل هي ثمرة تضحيات وجهود متواصلة قدمها الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية الذين كانوا وما زال محل فخر واعتزاز كل الأردنيين. الجيش العربي لم يكن مجرد مؤسسة عسكرية، بل كان جزءا أصيلا من مسيرة بناء الدولة وحمايتها وحماية منجزاتها والدفاع عن قضايا الأمة. وهنا اربط الأمر يعني من موقعنا في جامعة مؤتة، فإن هذه المناسبات أو لهذه المناسبات مكانة خاصة في وجداننا. فجامعة مؤتة تحمل اسم معركة خالدة في تاريخ الأمة، وتتميز بخصوصيتها الوطنية من خلال جناحيها العسكري والمدني، وانت ذكرتي وكل من يذكر جامعة مؤتة باسم جامعة السيفي والقلب.
0: نعم، إذا من هنا معاليك يا ريت تحدثنا عن أبرز ما يميز جامعة مؤتة عن بقية الجامعات الأردنية وعلاقتها الوطيدة بالجيش العربي وأبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجامعة في عهد جلالة سيدنا سريعا إذا تكرمت.
1: أولا كما قلت وتحمل اسم السيف والقلم بجناحيها العسكري والمدني، الأمر الذي نموذجا يجسد التكامل بين العلم والانتماء وبين المعرفة والمسؤولية الوطنية. ونحن في الجامعة نؤمن بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان، وأن دور الجامعات لا يقتصر على تخريج الكفاءة العلمية فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ المواطنة القيم المواطن الصالح وغرس الولاء والانتماء. الآن هذه خصوصية الجامعة وهي وحيدة تقريبا في عندما بدأت، هي جامعة عسكرية كما تعلمين، بدأت في كلية العلوم الشرطية عام 1978 ثم انتقلت إلى الموقع الدائم 1981، ثم يعني أصبح هناك كلية العلوم الشرطية وكلية العلوم العسكرية، ثم بعد ذلك 1986 الجناح المدني. العلاقة وطيدة مع قواتنا المسلحة ومع الأمن العام وأجهزتنا الأمنية. كما تعلمين الجناح العسكري بجناحيها العسكري والمدني، هذه العلاقة تتمثل وتتجسد في تخريج هذه الكوكب اللي نحن احتفلنا بتخريج الفوز 34 قبل تقريبا يعني شهر أو أقل. وبالتالي الآن يا ستي، من هم في الصف الأول في قواتنا المسلحة؟ هم وأجهزتنا الأمنية، هم خريجوا هذه الجامعة العتيدة وخريجي الجناح العسكري. بل تعدى دور جامعة مؤتة بجناح عسكري إلى الدول الشقيقة وخاصة دول الخليج. احنا الآن لدينا طلبة من ليبيا في الجناح العسكري، أكثر من 35 تلميذ في الجناح العسكري. ونفتخر عندما أذهب أنا لزيارة دول الخليج بدعوة رسمية وحضور خاصة تخريج كليات عسكرية فيها، يدعوني كل عام في قطر وغيرها، أجد أن هناك من خريجي الجناح العسكري هم قادة والآن أمراء الكليات هناك، ويفتخروا بأنهم خريجين هذه الجامعة وخريجين الجناح العسكري. فالعلاقة وطيدة. كما تعلمين أيضا يتبع للجناح العسكري كلية أكاديمية، كلية الدفاع الوطنية، كلية الأركان، كلية الأميرة منى، وكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية.
0: نعم، يعطيكم ألف عافية، يعني إنجازات رائعة نعتز ونفتخر بها. يعني تبقى لدينا دقيقة معاليك، تبقى لدينا دقيقة.
1: إنجازات يعني إحنا في استمرارية في عهد سيدنا يعني جلالة الملك عبد الله، استمرارية لفتح كليات جديدة، طب أسنان منذ سنتين، قبلها بسنة وأكثر كلية علوم الطبيب مساندة، الكلية الآن تقنية إن شاء الله يبدأ تدريس في الفصل القادم. التخصصات الآن حرصنا على أن التخصصات تواكب العصر الآن وتطور التكنولوجي، وأيضا تواكب العصر وسوق العمل. وبالتالي لدينا بالإضافة إلى التخصصات المختلفة، لدينا كلية طب إلى آخره وهندسة وما ذاك، لكن فتحنا برامج جديدة، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، إدارة الأزمات، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات والدول الرقمية، اللغة الإنجليزية التطبيقية إلى آخره، GIS في الجغرافيا، هي مواكبة للحقيقة لتطورات العصر.
0: نعم أكيد، يعطيكم ألف عافية، إنجازات ونجاحات كبيرة ورائعة وعظيمة، نعتز ونفتخر بكم دوما معاليك. بحب أشكرك بنهاية لقائنا معك وأقول لك كل عام وأنت بألف خير.
1: كل
0: طبعا
1: عام وأنت بخير.
0: نعم، كل الشكر.
1: والوطن بخير وسيدنا بخير، والله يعطيك العافية.
0: أكيد، الله يعافيك، اللهم آمين. كل الشكر والتقدير والاحترام لمعالي الدكتور سلام النعيمات رئيس جامعة مؤتة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا،
0: أهلا. أعزائي المستمعين والمتابعين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الخاصة بمناسباتنا الوطنية الغالية، ونقول أكيد كل عام وجلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الواحدة وقواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية الباسلة بألف خير يا رب. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مجد الزعبي، من السوشيال ميديا رحية الخالدي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين الوطنيتين. سمو ولي العهد يتفقد تدريبات منتخبنا الوطني في مدينة سان دييغو الأمريكية استعدادا لمنافسات كأس العالم، ويؤكد أن كل الأردنيين يقفون خلف النشامة. سمو ولي العهد يؤكد في لقاء متلفز مع قناة بين سبورتس أن إنجازات المنتخب في السنوات الأخيرة شكلت دافعا للاستمرار في تطوير المنظومة الرياضية الأردنية. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الأردن والبحرين والكويت، مؤكدا أنها تعد انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية استهدفت خلالها دفاعات جوية إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة بالقرب من مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية تقول إن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة تضررت بعد الضربات الجوية. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى يوم السبت المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: المصكوكات النقدية. أصدرت حكومة الدولة العربية بقيادة الشريف الحسين بن علي مصكوكات نقدية بفئات من الفلس ونصف القرش والقرش والخمسة قروش والعشرة قروش والعشرين قرشا والدينار الذهبي، وصدرت العملة باسم أمير مكة وبينت سنة الضرب عليها ومكانه، وهي دائرية الشكل مع فرزات دائرية لبعضها. وكان إنشاء البنك الأهلي الحجازي كبنك مركزي للنقد العربي حينها، ولعله هو أول البنوك العربية في منطقة آسيا العربية حينها.
1: الـ 12 دائما وراء الـ 11 والـ 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائما وراء الـ 11.
2: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة معا نحو المونديال

ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر عبق أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مكملين معكم مستمعينا الكرام وهذه الحلقات التي تتخصص احتفاء بعيد الجلوس الملكي، لكن في البدايات اسمحوا لنا أن نحيي هذا الفريق العامل منذ ساعات الصباح الباكر والتي نتوجه فيها بتحيات مهندسنا الحاج مأمون شحادة اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر وانضمام مهندسنا مجد الزعبي. أهلا وسهلا بكم، أبث لكم تحيات زميلنا رحيل الخالدي من السوشيال ميديا، وكذلك الحال من المراقبة الرئيسة، هذه تحيات المهندسة نداء الرمامني. مستمعينا الكرام نلفت عنايتكم أيضا إلى هذا البث الذي يأتيكم بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك متابعة هذه الحلقة حتى بعد الانتهاء من هذا البث عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة مستمعينا الكرام في هذه المناسبة الوطنية العزيزة والمناسبات الوطنية أجمع مستمعينا الكرام، والتي ننتهز ونستثمر هذا الأثير لنتحدث بشكل أكبر وبشكل موسع مع أهل الاختصاص من رجالات الدولة الأردنية وكافة أطيافها، مؤسسات المجتمع المدني وغيرها. دعونا نتحدث ولنسمع بلسان حالي من سوف يتحدث عن مسيرة امتدت لي 27 عاما منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه سلطاته الدستورية. هذه الفترة وهذه المدد الزمنية التي وصلت لي 27 عاما جعلتنا نتحدث بكل فخر بكل اعتزاز لي أمام الساعة الواحدة ظهرا. أسعد بأن تكون معك سعادة العين معالي هيفاء النجار، أهلا وسهلا بك، وأنت وزيرة أو وزير الثقافة السابق، أهلا وسهلا فيك. وأيضا نسعد لمن يتحدث بلسان حال الأجهزة الأمنية، الجيش العربي، الباع الطويل في هذا الموضوع والذي تحدث بكل حب، وهذا الحب سوف نلمسه مستمعينا الكرام للحديث حول أهم هذه الإنجازات. أهلا وسهلا بك العميد الركن المتقاعد ممدوح العامري، وأهلا بك وأنت كنت مدير التوجيه المعنوي الأسبق، وكذلك الحال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الجيش العربي سابقا، المستشار المتخصص في إدارة أو في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. يعني لكم أن تتحدثوا كيف انعكست هذه الخبرة الطويلة في العمل في الجيش العربي لهذا المجال، فأهلا وسهلا فيك. إذن نبدأ حديثنا مستمعينا الكرام والقوات، أو قبلا نتحدث كيف كان لمسيرة العمل الثقافي بكافة مؤسساته وأيضا بكافة أطيافه ذلك الدور الكبير.

0: الذي جعل من هذا المشهد الثقافي والرؤية التي انطبعت وانعكست والتي أشار لها جلالة الملك عبد الله الثاني مرارا وتكرارا وفي كافة المناسبات.
1: صحيح. شكرا ستي، وكل عام والأردن بألف خير.
0: أهلا وسهلا.
1: فعلا أم الإذاعات الأردنية. حياكم الله في الإذاعة الأردنية، وأنا بحتفل بعيد ميلادي مع عيد ميلاد الإذاعة الأردنية.
0: أهلا وسهلا.
1: وهذا لكن أنتم متجددين، في تجدد دائم وفي تطور دائم، فحياكم الله وسعيدة بوجودي مع الباشا.
2: الله
1: وأنا بنت العسكر وبنت معسكر الزرقاء. سيدتي 27 عاما من عمر المملكة الأردنية الهاشمية الذي لم يكن يوم واحد منها سهلا بالمعنى السياسي المعمق، ولكنها كانت 27 عاما من الإنجازات، من بناء الأمل، من بناء ثقافة الوعي، من التواصل غير المسبوق مع الشعب، من تأكيد على ما يتصل به. هذا جلالة الملك عبد الله الثاني جاء بوعي كامل لهذا الوطن الذي أسس على عقد اجتماعي جميل ما بين الهاشميين وأبناء الشعب الأردني، واحتفى بهذه التعددية وهذا التنوع عند الشعب الأردني، وباحترام لسياقات المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك كان عنده الوعي الاستباقي بأن الثقافة وبناء الوعي تقع في قلب كل ما يتصل بالتحول المجتمعي الأردني، بالنمو الاقتصادي، بتحسين التربية والتعليم، بالحفاظ على الأردن دولة القانون ودولة المؤسسات ودولة المواطنة. إذا منستمع بعناية، الثقافة هي مواطنة، هي عقلية تفكير نقدي، هو طرح سؤال إنه أنا لي علاقة بهذا المكان. المواطنة تأتي من حقوق وواجبات، ولكن واجباتي أهم من حقوقي. فإحنا لهذا التواصل اللي كان إنساني محب عطوف، فيه تعاطف مع الشعب، وأيضا كان في عند صاحب الجلالة الهاشمية بالثقافة هاي صفة مهمة جدا، هي صفة تجاوز الصغائر. سيدنا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله أدخل لي اهتمامه بالثقافة، منظومة القيم الوطنية الأردنية، بالإضافة لأهمية العقل، أهمية التحليل، أهمية الفكر، أهمية البناء على التراث والموروث الحضاري الأردني، على كل عناصر التراث غير المادي الأردني، على آلاف السنين من حضارات غير المنقطعة على الأردن. واليوم نتحدث إن شاء الله عن السردية الوطنية الأردنية. جلالة الملك بالثقافة أكد على دور المرأة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، فهو ثقافيا وسياسيا وفكريا بالرغم من كل التحديات، بالرغم من الأردن يقع في قلب هالإقليم المتأزم ووسط شحنة دائما، بدنا نمشي لقدام، إجت أزمة من هنا، الجائحة، الحرب، واليوم وكنا دائما باحتفالنا بالثقافة الأردنية الحضن الدافئ. هذا البلد استقبل مئات الألاف من اللاجئين، هذا البلد خلال 27 سنة من حكم صاحب الجلالة الهاشمية كنا 3 مليون 4 مليون، اليوم نحن نتجاوز ال 11، يمكن نوصل لل 12 بالإحصاء الأخير، 12 مليون. حافظنا بقدر ما أمكن، إحنا فتحنا بوابنا وبيوتنا، قدمنا خدمات تربوية، قدمنا خدمات صحية، ومراكزنا الثقافية في كل أنحاء المملكة. لما تحدث عن 27 عام الأردن استثمر في مراكز ثقافية، وزارة الثقافة بتوجيهات واضحة من أصحاب الدولة رؤساء الحكومات، بس واضح برؤية صاحب الجلالة الهاشمية، بأن يتم الاستثمار المادي

0: تم بناء عندما نتحدث عن الاقتصاد، قدمت موازنة الدولة مئات الملايين لبناء مراكز ثقافية، مستشفيات، مدارس،
1: نعم.
0: وكلها
1: نعم. نعم.
0: كانت مفتوحة كما فتحنا احنا بيوتنا، طاولتنا، بأكلنا البسيط،
1: نعم.
0: شاركنا في اللاجئين بالحرب السورية، الأهلية بسؤال، احنا عراقيين،
1: نعم.
0: لبنانيين، طبعا ما بنحكيش فلسطيني لأنه احنا الشعب الفلسطيني والشعب الأردني واحد مصير. وأيضا ثقافة، أنا هاي بتهمني إنه اليوم الإنسان الأردني يعي تماما، وعلينا أن نزيد من هذا الوعي ونعمقه فكريا وتاريخيا وبالمعنى الشمولي، الوصايا الهاشمية عن المقدسات والتي يقع في قلبها هو حماية كل ما يتصل
1: بالمقدسات
0: الإسلامية
1: نعم.
0: والمسيحية.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، لنتوجه ولنتحدث حول تلك العلاقة المتينة التاريخية التي جمعت الهاشميين والجيش العربي، ولنتحدث أيضا عن كيف لهذا الجيش والذي حمل رسالة الانتماء والولاء الوطني، هذا الجيش الذي نجده نعم يشاركنا في كافة مناسباتنا، هذا الجيش الذي نعتبره أنه هو الجزء الرئيس في مجتمعاتنا. تفضل.
2: شكرا ستي، مبسوط اليوم أني موجود مع قامة ثقافية، قامة وطنية أردنية قدمت وأسهمت في تقديم الكثير من خلال مواقعها المختلفة.
0: نتعلم منكم.
2: طول عمرك ستي. فاسمحي لي أيضا أني أتقدم من مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بأسمى آيات التهنئة والتبريك في هذه المناسبات الوطنية.
1: نعم.
2: عندنا عيد الجلوس اليوم، عندنا يوم الجيش ويوم الثورة العربية.
1: نعم.
2: الكبرى، فهي مناسبات وطنية. صحيح. حقيقة في هذا الشهر المبارك. العلاقة ما بين القوات المسلحة وجلالة الملك، العلاقة ما بين القوات المسلحة والشعب الأردني علاقة مميزة. ما يميزنا في هذا البلد الحبيب أنه القوات المسلحة كانت نواة لتأسيس مؤسسات الدولة المختلفة. عندنا بجوز احنا نتفرد عن الدول الأخرى بأنه الملك المؤسس عندما جاء إلى هذه المنطقة جاء على رأس قوة عسكرية، ومن خلال هذه القوة العسكرية انبثقت كانت نواة تأسيس الجيش العربي، ومن خلال هذه النواة انبثقت مؤسسات مختلفة. اسمحي لي أتحدث عن أدوار القوات المسلحة.
1: نعم.
2: القوات المسلحة لها أدوار في السلم وفي الحرب. في حالة الحرب القوات المسلحة هي تقود المجهود الحربي، ومؤسسات الدولة المختلفة تقوم بإسناد القوات المسلحة وتقديم ما يمكن حتى تحقيق المهمة. لكن في حالات السلم، وهي الحالة التي نعيشها، القوات المسلحة تقوم بإسناد مؤسسات الدولة المختلفة من خلال ما تمتلكه من سواء كان خبرات قيادية معرفية أو من خلال الأدوات الموجودة المتوفرة لدى القوات المسلحة. لذلك يعني هي أدوار متبادلة.
1: نعم.
2: ما بين القوات المسلحة وأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة. بنقول احنا دائما القوات المسلحة تعرف واجباتها، ونتمنى على المؤسسات المختلفة أيضا أن تعرف أدوارها وواجباتها حتى تقدمها.
1: نعم.
2: إذا, إذا, إذا, إذا تطلب الموقف ذلك.
1: نعم.
2: باستمرار
1: عديد من المحطات التي أشار لها جلالة الملك في أهمية أن يكون في هنالك تحديث، في هنالك تطوير، في مواكبة أيضا لنتاج عديد من ثورات تكنولوجية لما بدأنا نلمسها، وبحمد الله بأنه دائما كانت القوات المسلحة والجيش العربي هو أول من استلم هذه الرسائل وأول من عمل على تنفيذ هذه الومضات على أرض الواقع.
2: نعم. في رسالته الأخيرة جلالة الملك وجه إلى إعادة هيكلة بنيوية للقوات المسلحة. إعادة الهيكلة تشمل العنصر البشري، تأهيل من خلال تأهيله وتدريبه في الأكاديميات والمؤسسات. يعني القوات المسلحة تمتلك

0: أكاديميات مختلفة ومعاهد ومدارس مختلفة. عندنا معاهد ومدارس لمختلف الصنوف، سواء كانت صنوف مقاتلة، دروع، دبابات، مشاة، أو أسلحة الإسناد، سواء كانت الصيانة، التموين، أو المعاهد المختلفة. لكن أيضا عندنا معهدين مهمين، اللي هو كلية القيادة والأركان التي تعمل على تأهيل وصقل المهارات والخبرات لدى الضباط حتى يتهيئوا لاستلام المناصب القيادية ومناصب الركن في القوات المسلحة. وأيضا عندنا كلية الدفاع الوطني اللي هي منارة، أعتبرها تقوم برفد القوات المسلحة وأجهزة الدولة المختلفة بخبرات وكفاءات قيادية وإدارية. ونتمنى من هذا المنبر أنه تستفيد الدولة الأردنية بمؤسساتها المختلفة من خريجي ومنتسبي القوات المسلحة، لأنها حقيقة هي بيت خبرة، بيت خبرة يتم الاستفادة منها في مؤسسات الدولة المختلفة للتطوير ولأيضا التحديث اللي بتمنى جلالة الملك. ونتمنى أيضا على مؤسسات الدولة المختلفة أن تحذو حظ القوات المسلحة في استمرارية تأهيل وتدريب منتسبيها أو موظفيها حتى نحقق ما يصبو إليه هذا الوطن، وبتوجيهات مستمرة من جلالة الملك حفظه الله ورعاه.
1: نعم، اللهم أمين. يعني شريان حياة لا ينبض مستمعينا الكرام. لأتحدث أيضا وأنقل لكم واقع حال أن هنالك تنوعا غنيا ثريا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية لعديد من الحضارات وأيضا لعديد من الظواهر الطبيعية. ويمكن المشهد هو حاضر في أذهان كل الأردنيين، وخاصة أن هنالك دورا كبيرا لوزارة الثقافة في أهمية تعزيز وتسليط الضوء حول هذا التنوع وكيف يمكن لنا أن نستثمره في رفعة مكانة الأردن عالميا.
2: سيدتي بشكر الباشا، هذا أنت طرحت قضية، إذا بتسمحي لي قبل الدخول في المشهد الثقافي، تحدثنا 27 عام من الاستثمار في المؤسسات، تمتين وتمكين المؤسسات الوطنية الأردنية و حماية الأجهزة الأمنية، والجيش العربي ما زال اليوم بنعتز ونفتخر أنه من أهم الجيوش العربية. وتحدث الباشا عن الجيش في حالة السلم والحرب بطريقة بسيطة لكن في منتهى الذكاء على دعم المؤسسات، وهو الداعم لنا. إحنا لدينا، حافظ جلالة الملك على مؤسسات استثنائية وآمن أنه لصمود الأردن ولبقائه بحالة سلم اجتماعي وبحالة من التحرك الديناميكي الدائم، اعتبر أنه لابد أن يكون هناك نماذج متعلمة، نماذج ديناميكية متحركة استباقية، وهذا ما نراه في الجيش العربي والأمن العام والأجهزة الأمنية بكافة تنوعها. لنقول اليوم بعد بناء الاستثمار بالمؤسسات والاستثمار في أننا أيضا دولة نريد لأن يكون هذا الشعب بقلبها، بقلب اتخاذ القرار. إحنا صاحب الجلالة الهاشمية اشتغل على أوراق نقاشية اللجنة التطوير السياسي ومن ثم التحديث الاقتصادي. يعني الأردن بالرغم من كل التحديات يعيش حالة دائمة من الحراك والتحول، واليوم نعيش حالة تحول اجتماعي اقتصادي تربوي تفاعلي على مستوى التكنولوجيا، على مستوى التصميم، على مستوى الذكاء الصناعي، على مستوى أن الأردن بلد الريادة والإبداع والابتكار، وأن علينا أن لا بأي حالة من الأحوال أن نتوقف. لأنه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ولي عهده الأمين، أنا بعتبرهم هني مصادر للأمل. ننسى العلم والخبرة والفكر، وعندما تنظرين لولي العهد وهو بجانب

0: صاحب الجلالة الهاشمية، لا تستطيعي إلا أن تشعري بالأردن الحضن الدافئ، المحب،
1: نعم
0: العطوف، المتسامح، المعتدل والآمل. ففي عنا إحنا في الأردن لمن شاء ومن أبى حالة من الأمل الدائمة.

0: نعيش اليوم بالمئوية الثانية من عمر الدولة الحديث، واحتفلنا ب25 سنة من إنجازات صاحب الجلالة الهاشمية. اليوم 27 عندنا يوبيل 80 عام من الاستقلال، واليوم نستمر على أن هذا الوطن يقع في قلب العالم، ما يمتلكه من حضارات وما لديه من مواقع أثرية. واليوم نحتفل بال 2030 على ألفية عماد السيد المسيح. هذا التنوع الأردني، أنا أطلق مبادرة صاحب الجلالة الهاشمية، لأنه إحنا هنا في الأردن تعمد السيد المسيح.
1: نعم.
0: يعني المسيحية اليوم في الأردن ولدت، ومواقعنا المسيحية في الأردن أهم من أي مواقع مسيحية في العالم كله. إحنا أهم من مع احترامنا للفاتيكان طبعا. نعم. لأنه إحنا نبني هذه العلاقات. نحن لدينا أهم المواقع الإسلامية، و احنا يعني مش بس مواقع، نحن نتحدث مواقع أثرية وحضارية وتراث إسلامي.
1: نعم. متحف صحيح.
0: الأردن متحف متنقل، فجلالة الملك واعي لهذا الموضوع، ودائما نستبق بأننا علينا أن نستفيد من فرصة هذا الزخم وهذا التنوع صاحب الجلالة الهاشمية. وأنا أتمنى أن نصغي إليه بعناية عندما يتحدث عن أهمية التعددية والتنوع، وأن الآخر موجود في الأردن بحب، وأننا لا نخاف من الآخر، ولا نخاف من التغذية المرجعية، ولا نخاف من النقد، لكننا لا نقبل السلبية. علينا أن نفهم الواقع بكل إنجازاته، ونفهم الواقع بكل تحدياته، وننطلق بتفكير بدائلي. أما الناس اللي بس بدها تنتقد بدون بدون ما يشوفوا أرقام ويشوفوا استثمارات ويشوفوا وين إحنا ماشيين، كيف نحن صمدنا بهذه الظروف، هذا ما كان ليتحقق لولا هذه الطاقة الإيجابية التي كان يطلقها صاحب الجلالة الهاشمية.
1: نعم.
0: لليوم امبارح صاحب الجلالة الهاشمية اجتمع مع رجالات اقتصاد. لا، جلالة الملك.
1: نعم.
0: موجود مع شعبه في كل مواقع المملكة. نحن عندنا تنوع جغرافي جمالي مش موجود بكل العالم.
1: نعم.
0: عندنا مواقع بيئية، نحن عندنا أجمل شمال، إحنا عندنا الطفيلة وبصيرة موقع من أهم المواقع.
1: نعم.
0: معان، العقبة، الصفاوي، بعرس ولي العهد انجابت الطاولات من الصخر الأسود، كل شيء كان في زواج ولي العهد الله يحميه ويطول بعمره.
1: نعم.
0: من الأردن، من كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. هذه الاحتفالية كانت تمثيل حقيقي لغنى التراث الأردني، وتمسك العائلة الهاشمية بهذا التراث، والعمل على تطوير ما يتصل بهذه العناصر الغير مادية بالتحالف مع العناصر المادية لحضارتنا ونملكه من أثار، من أجل صناعات ثقافية إبداعية ابتكارية. ومن هنا أنشأنا ثقافة الريادة.
1: نعم.
0: اليوم عندنا يعني مدينة ابتكار، عندنا شباب مبدعين، عندنا أحسن شباب بالبرمجة، عندنا شباب موجودين بكل أنحاء العالم ينتجون. وصاحب الجلالة بالاستقلال 80 كرم الكثير من المبدعين الأردنيين والمؤسسات الوطنية الأردنية. الحمد لله لدينا الكثير لنحتفي به، ولدينا الكثير، وأمامنا طريق طويل، علينا أن نصمد.
1: نعم.
0: وأن
1: نستمر.
0: صحيح. وأن نحافظ على الأمل، وأن نطلق طاقات إيجابية.
1: نعم.
0: وأن نقدم طرائق بدائلية، وأن لا نخاف إطلاقا من أي محاولة، في ثقة، بدنا نبني.
1: نعم.
0: الثقة بالمؤسسات، الثقة بالقيادة طبعا لا نختلف.
1: نعم.
0: عليها، لكن الثقة بالمؤسسات، الثقة بقدرتنا، في النهاية الشعب الأردني متماسك ومتحالف من أجل هذه القيادة العظيمة.
1: نعم. إذن نحن نتحدث مستمعينا الكرام في هذا اليوم ونسلط أكثر وأكثر حول ذلك الإنجاز، لا بل أن نعظمه في أنفسنا، يعني هذا الأمر. نعم. وهذا من منبع المواطنة الصالحة ومن منبع المسؤولية التي كلفنا بها. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام.

0: والجيش العربي لديه العديد من يعني المحطات التي يجب أن نقف عليها. عملية التحديث والتطوير التي أخذ جلالة الملك عبد الله الثاني على عاتقه أن يستمر وأن يقدم ذلك الدعم لكافة الأجهزة بكافة مجالاتها وأهدافها. أيضا كنا دائما سفراء لحفظ السلام في كافة بقاع العالم، ومن تابع وكان لديه ذلك الفضول لأن يعمل على رصد هذه القصص التي حملها رجالاتنا من أبناء حفظ السلام لوجدنا أن هنالك العديد من القصص التي تشرف، وما أجملها لو كانت هنالك آذان صاغية وقلوب واعية لبالفعل وصلت تلك الرسالة. بل نستمر من أجل أن ننجز أكثر وأكثر. فكيف أيضا يقدم لنا مستمعينا الكرام العميد الركن المتقاعد ممدوح العامري في هذا الملف؟
1: شكرا ست. الحقيقة استماعنا إلى كلمات معاليها وهي تتحدث عن الأردن بموسيقية تنساب إلى المخيلة تعطينا أمل دائما للأمام. القوات المسلحة ومن خلال أدوارها المختلفة ومن ضمن الأدوار التي تقوم بها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في مختلف بقاع العالم في المناطق التي فيها نزاعات وحروب، كانت هي عبارة عن اليد التي تمتد لمساعدة أهالي هذه المنطقة للعودة إلى حياتهم الطبيعية وتقديم ما يمكن تقديمه، وأهم شيء اللي هو دائما بنحكي فيه اللي هو الأمن والأمان.
0: نعم.
1: أنت بحالة عدم وجود أمن وأمان وعدم استقرار لا تستطيع أي مؤسسة أن تعمل. العنصر الأساسي في استمرارية وفي ديمومة الأعمال الأخرى سواء كانت قطاعات ثقافية قطاعات صحية قطاعات عمالية تحتاج إلى بيئة آمنة. فيعني أنا شخصيا شاركت في مهمات حفظ السلام، شاركت في هايتي وكنا نشوف قديش كانوا الناس العاديين يعانوا من انعدام عنصر الأمن والأمان. عند وصول قوات حفظ السلام تجد الاستقبال من قبل أهالي أو الشعوب العاديين، ما بنقول عن السياسيين أو عن المؤسسات الرسمية، لكن الاستقبال اللي بيكون من قبل الأهالي ومن قبل الشعوب تلك المناطق وبمجرد وصول قواتنا كانت أول هدف اللي هو إعادة الأمن والأمل لسكان هذه المناطق حتى يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم الطبيعية. كنا نهتم بإعادة الأطفال والطلاب إلى المدارس إلى مدارسهم حتى تستمر العمليات التعليمية، وكانت قوات المسلحة المشاركة في هذه المهمات تقوم بتقديم الوسائل الممكنة من كتب وقرطاسية حتى وأيضا المساعدة في تأهيل المدارس في تلك المناطق حتى يتمكن الطلاب والأطفال من العودة إلى مقاعد الدراسة. وقديش تكون النظرة جميلة لما طفل صغير تشعر بنظرته أنه عاد واستلم كتبه وبلش يمارس عمليته التدريسية، كانت كثير تأثر عندنا.
0: نعم، رسالة الإنسانية الجمعاء. صحيح.
1: نعم صحيح. لكن يعني يعني في ناس أنا ما بعرف كيف بدي أوصل القصة، في بعض المناطق تجد أنه العصابات وتجد عمليات التهريب وتجد
0: الظروف المحيطة
1: فيها هي سيئة جدا. العملية اللي بتقوم فيها قواتنا المسلحة على مدار 24 ساعة بحماية أمن وحدود المملكة من عمليات التهريب ومن عمليات المستمرة سواء تهريب المخدرات أو الأسلحة، كانت كثير يعني مهمة لديمومة الأمن والاستقرار.
0: نعم، سوف نتوقف في هذا الباب، لكن اسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نقف هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: علي وسعادة العين معالي هيفاء النجار وزير الثقافة السابق وأيضا العميد الركن المتقاعد ممدوح العامري مدير التوجيه المعنوي الأسبق الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الجيش العربي سابقا والمستشار والمتخصص في إدارة الاتصال الاستراتيجي. كنا توقفنا لنتبع هذا الحديث وهذه المناسبة العزيزة علينا 27 عاما من تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية. أشرنا إلى أهمية الثقافة باعتبارها أنها شريكا رئيسيا في مسيرة الدولة الأردنية. كان لدينا العديد من الأمور المفصلية التي تحدثت بها معالي هيفاء النجار. أتابع حديثي وكيف لي الشباب أن ينخرطوا داخل هذا المشهد الثقافي وخاصة مع التحديث المستمر لمسيرة هذه الدولة. نتحدث هنالك كان مخرجات تحديث كانت اقتصادية إدارية وأيضا اجتماعية، كان في هنالك قوانين هي عملت على انخراط الشباب في عديد من الميادين وانخراط حقيقي بكل معنى الكلمة، ليس فقط هي قوانين تكتب ولا خطط توضع، إنما كان هنالك خططا تترجم على أرض الواقع.
1: صحيح، هذا كلام سليم. هناك في بشكل واعي ودقيق كل ما يتصل بحركة التحديث، وأنا أسميها حركة شمولية بالرغم أنها بتركز على الجانب الاقتصادي لأنه هذا في تحدي كبير أمامنا، ولكن هذا التحديث أخذ رؤية شمولية تكاملية، بمعنى أن لا يمكن أن نحقق ما نريده من التحديث الاقتصادي بدون ثقافة الإنتاج. فنحن نريد لشبابنا أن يكونوا منتجين، أن يكونوا على درجة عالية من الوعي، على درجة فهم لواقع البلد ليش وصلنا هون، وأن نؤكد على أن من الضروري أن يكون بين أيادي الشباب الأردنيين قصص توثق نجاحات بلدهم، قصص توثق الإنجاز المستمر لهذا البلد وقصص صموده.
0: نتحدث أيضا بأنه كان هنالك العديد من الفعاليات، هنالك العديد كذلك الحال البرامج المبادرات مستمعينا الكرام.
1: طبعا هلأ المبادرات الملكية، أنا بدي أبتدئ مثلا، أنا كنت جزء من صندوق الملك عبد الله. هذا الصندوق دعم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني مذهلة وتعمل في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. أنا بعجلون، المركز الثقافي بعجلون الذي تم افتتاحه وتم وضع وثيقة من أجمل الوثائق حول سردية عجلون تم تأليفها وصياغتها من قبل مفكرين وشعراء ومزارعي ونساء ورجال عجلون والمؤرخين الأردنيين والمفكرين والفلاسفة الأردنيين، صار في هاي السردية الوطنية بمدخل وافتتحها صاحب الجلالة الهاشمية. أبناء عجلون يعملون ضمن هذه المبادرات. اليوم لدينا مؤسسة ولي العهد، مؤسسة ولي العهد عم تعمل بشكل استثنائي مع الشباب أولا في بناء ثقافة التطوع. وعلينا نحن أن نستعيد هذه الثقافة التطوعية بأن الأردن يستحق منها، هاي مسؤولية اجتماعية. علينا مسؤولية أن نقدم للوطن. إحنا مررنا بفترة وكأنه الوطن بده يضل يعطينا، لا يا عمي.
0: صحيح،
1: إحنا اليوم علينا أن نعطي لهذا الوطن، في ثمن علينا أن بدفعه هذا الوطن لصموده، ثمن بدفعه لمواقفه الأخلاقية، ثمن بدفعه بسبب الإقليم الملتهب. صاحب الجلالة الهاشمية صمد، البوصلة الأخلاقية للمملكة الأردنية الهاشمية واضحة. فعلينا اليوم أن نتابع هذه المبادرات، واليوم في مبادرات متصلة بالرقمنة. نحن تجاوزنا مؤسساتنا، تجاوزت الأتمتة إلى
0: مرحلة التحول،
1: ولدينا منصات رقمية على أعلى مستوى ممكن، منها سند وغيرها وغيرها كثيرة.
0: وتطبيق صحيح.
1: إحنا لدينا بالبنك المركزي مشاريع ريادية ودعم للرياديين. القطاع الخاص لم لم يقصر فيما يتعلق بدعم الرياضة والشباب، ومؤسسة ولي العهد تقدم مؤتمر سنوي تواصل بيستدعي الشباب دائما لمزيد من الحوارات الفكرية، نعم، ولمزيد من بناء الوعي والتمكين والانخراط، بالإضافة لاستوديوهات تقام بمركز إربد الثقافي، هو استوديو أعطي لمؤسسة ولي العهد مفتوح 24 ساعة لشباب من الشمال الأردني، بتعلموا الرقمنة، بتعلموا الذكاء الصناعي، من يريد أن يفتح مشروعه في حاضنات أعمال موجودة بهذا. إذا ما استطاعوا الشباب أنه يلتقطوا هذه الرسائل، يلتقطوا هذه المبادرات، نمشي لقدام. ما نريده اليوم هو مزيد من بناء الثقة مع الشباب، مزيد من ضخ المعنويات، مزيد من ضخ أنت تستطيع، لا تكون سلبي، بدك تكون إيجابي، والبلد معطيتنا فرصة، خلينا كلنا مع بعض نتماسك، نتعاضد،
0: نعم،
1: تعلمنا من نماذج إنسانية الهاشمية، التواضع تعلمنا من الهاشميون نماذج في كل العالم للمحبة والتواضع والتعاضد والاعتدال بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، ببوصلة أخلاقية واضحة، برؤية فكرية واضحة، بمبادئ،
0: نعم،
1: إنسانية جامعة. الأردن هو اليوم، ما أنا أقوله دائما، الأردن اليوم علينا أن نحمي هذا الوطن من أجل هذا الوطن، من أجلنا، من أجل أحفادنا،
0: نعم،
1: ولكن أيضا هذا الوطن الوحيد الذي يحمل اليوم خطاب إنسانية جامعة. صاحب الجلالة الهاشمية لديه الاحترام في كل أنحاء العالم،
0: نعم،
1: يسمع بعناية، وما شاء الله ولي العهد ماشي على هذا الخط،
0: نعم،
1: الإصغاء الغرب والشرق والجنوب، ونحن نتعلم، نسمع ونلهم. علينا أن نحمي مصدر الإلهام الذي يجدد فينا الأمل، وأن نكون ملهمين لبعض من أجل مزيد من العطاء،
0: نعم، واستمرار هذه المسيرة،
1: مزيد من الصلابة، نعم، ومزيد من النجاحات للمستقبل إن شاء الله.
0: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، إذا كان هذا هو واقع الحال وكيف تطورت الأجهزة الأمنية، الجيش العربي، وحديث ممدوح بك في هذه المجالات والأمن، الأمان، الاستقرار، لنعود أيضا ونسلط حديثنا حول ذلك الدور الذي تقدمه القوات المسلحة، الخدمات الطبية، دورها المجتمعي، الوصول إلى كل المجتمعات النائية من أجل المساعدة في متانة والحفظ وتقديم هذه الخدمات. فكيف هذا المشهد يستطيع ممدوح بك أن يتحدث به، وخاصة ذلك الدور الذي تقدم الخدمات الطبية أو المستشفيات العسكرية؟
2: شكرا. يعني القوات المسلحة بتتألف من عنصرين، هو العنصر المادي،
0: نعم،
2: والعنصر البشري. العنصر البشري يجب تمكينه وتأهيله وتدريبه، وذكرتي عن البعد التكنولوجي أيضا والبعد العلمي، تم مراجعة، هناك مراجعة باستمرار للتطوير والتحديث على العناصر المختلفة أو الصنوف المختلفة في القوات المسلحة، سواء كانت سلاح جو أو قوات أرضية أو
0: نعم.
2: قوات البحرية الملكية. بسلاح الجو تم تحديث وتطوير، وشفنا قديش بالفترة الأخيرة الوضع الأمني في المنطقة وضع حساس، ووضع أيضا يحتاج إلى المراقبة والمتابعة. فمشان هيك الجزء التحديث اللي صار مكن الأجهزة من المحافظة على أمن المملكة.
0: نعم.
2: أيضا فيما يتعلق في الخدمات الطبية، الخدمات الطبية يعني بجوز بتساهم في تقريبا 30% من الجهد الصحي في المملكة الأردنية،
0: نعم،
2: الهاشمية. المستشفيات العسكرية موجودة في مختلف المحافظات، مراكز الصحية أيضا، هناك مراكز صحية تتبع للخدمات الطبية الملكية.

0: تقدم خدماتها للمواطنين الأردنيين. وأيضا عندنا المستشفيات الميدانية اللي منتشرة في مناطق مختلفة. في عندنا في غزة مستشفيات ميدانية عاملة وما زالت تعمل حتى في ظل الحرب الغاشمة على أهلنا في غزة. أيضا المستشفيات في جنين وفي نابلس. يعني جهد كبير تبذله الخدمات الطبية الملكية من خلال توجيهات ومباشرة من لدن جلالة الملك أطال الله في عمره، ومتابعة من سمو ولي العهد اللي هو يسير على خطى جلالة الملك في المتابعة والتحفيز لعنصر الشباب أيضا للانطلاق والتطوير والتحديث. القوات المسلحة بحب أركز أو أحكي عن برضو عن البعد التكنولوجي، أدخل التطوير وإعادة هيكلة العمليات الخاصة، لأنه الوضع الأمني في المنطقة متغير باستمرار، فمشان هيك لازم يكون في أيضا مواكبة اللي هي أساليب القتال حتى نحقق اللي هو المستوى الأمني اللي بنسعى إليه، أنه آمن واستقرار المملكة. العمليات الخاصة تم إعادة هيكلتها، وأيضا بشكل تستطيع حماية أو تقديم الجهد المطلوب منها بكل كفاءة واقتدار. وأيضا مع مختلف التحديثات اللي صارت في مختلف صنوف القوات المسلحة، أدخل عنا اللي هو مفهوم الأمن السيبراني، وفي عنا مديرية متخصصة في القوات المسلحة في موضوع الأمن السيبراني، لأنه المفهوم القتال اختلف، وصار في عنا أيضا اللي هو هجمات إرهابية سيبرانية تستهدف قطاعات مختلفة. فمن أجل ذلك تم تطوير اللي هو مديرية الأمن السيبراني حتى تواكب أيضا ما يحدث في المنطقة والعالم.
1: نعم، ونؤمن بأنه أكيد طاقاتنا الشبابية الأردنية هي قادرة على أن تواكب كل هذه النتاجات من هذه الثورات التكنولوجية، بل أنها تتفوق وتزيد. يمكن مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي وجدناها قد مرت كسرعة البرق، واللي خصصناها حتى نتحدث احتفاء بعيد الجلوس الملكي 27، واللي سعدنا بوجود سعادة العين معالي هيفاء النجار وزير الثقافة السابق. كنا يعني أذان صاغية وسعدنا بهذه الرسالة وهذا الحديث وهذه الخبرة التي تحمليها في هذا المجال، وأيضا حديثنا بمعية العميد الركن المتقاعد ممدوح العامري وهو مدير التوجيه المعنوي الأسباق والناطق الإعلامي باسم القوات المسلحة أو الجيش العربي، وهو المستشار المتخصص في إدارة الاتصال الاستراتيجي. شكرا لحضوركم معنا، إن شاء الله مستمعينا مكملين ضمن برامج وبوتقة من البرامج التي سوف تأتيكم تباعا. مهندسنا مجد الزعبي كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، شكرا جزيلا لك، وأبث لكم تحيات مهندسنا شوبرت النمري.
2: شكرا
1: لكم، شكرا، على أمل أن نلتقي. مستمعينا مشاهدينا الكرام، نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا.
3: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن. حياكم الله. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك تلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين الوطنيتين. سمو ولي العهد يحيي نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مستشهدا بقول جلالة الملك: أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. سمو ولي العهد يتفقد تدريبات منتخبين الوطني في مدينة سان دييغو الأمريكية استعدادا لمنافسات كأس العالم، ويؤكد أن كل الأردنيين يقفون خلف النشامة. سمو ولي العهد يؤكد في لقاء متلفز مع قناة بي أن سبورتس أن إنجازات المنتخب في السنوات الأخيرة شكلت دافعا للاستمرار في تطوير المنظومة الرياضية الأردنية. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الأردن والبحرين والكويت، مؤكدا أنها تعد انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية استهدفت خلالها دفاعات جوية إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة بالقرب من مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية تقول إن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة تضررت بعد الضربات الجوية. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان. المتحدثة باسم الخارجية الروسية تقول إن موسكو تناقش إعادة هيكلة محتملة لمنشآتها العسكرية في سوريا. وأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى يوم السبت المقبل. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

الحسين بن علي، رحلة من العطاء والتصميم على خدمة أمة العرب والإسلام. ولد في بيئة هاشمية عام 1853، وبرز كشخصية تتطلع إلى الاستقلال والتحرر، فكان نصيبه النفي عام 1893 إلى إسطنبول. لم يتوقف عن تحقيق أفكاره، وابتدأ بتربية أبنائه علي وعبد الله وفيصل وزيد على أسس الدين الإسلامي واللغة العربية خلال استضافته الإجبارية في إسطنبول. الشريف الحسين بن علي بن محمد بن عون تميز بالفطنة والحرص على التواصل مع أهله العرب وبث أفكاره، وحقق مكانة عند الباب العالي دفعهم لتنصيبه أميرا على مكة المكرمة عام 1908. عاد أميرا قائدا مفكرا وسياسيا لتحقيق أهداف العرب في الاستقلال والوحدة والحرية والحياة الأفضل. أطلق رصاصة الثورة العربية الكبرى صباح العاشر من حزيران من عام 1916، واشتعل العرب في كل مكان، ونهضت أمة العرب والإسلام تقاتل وتفاوض وتحقق الأهداف. ولصلابة مواقفه ورفضه أي مساس في القدس وأراضي فلسطين

الصين كان نفيه الثاني إلى قبرص، ثم عاد في نهاية عام 1930 إلى عمان. يوم الثالث من حزيران عام 1931 كانت وفاته في قصر رغدان في عمان، وشهدت عمان والقدس جنازة مهيبة لقائد العرب وحاملي لواء نهضتها في المسجد الأقصى المبارك. يرقد الملك الحسين بن علي في المدينة التي أخلص لها وأسهم في إعمارها.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. وها نحن أيها الإخوة والأخوات نودع بعد أيام قليلة، نودع عاما هجريا ونستقبل عاما هجريا جديدا. والحقيقة أن يعني هذا يدعونا إلى وقفة تأمل ووقفة محاسبة، فالأعوام تمضي والأعمار تنقص، والإنسان يسير إلى ربه خطوة فخطوة. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام هناك أحاديث كثيرة تحدث فيها عن الوقت وعن الفراغ. وكذلك الله عز وجل يعني بين ويعني ذكر في كتابه العزيز أهمية، أو أشار إلينا بأهمية الوقت من خلال القسم والعصر إن الإنسان لفي خسر، وآيات كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع. نقف يعني مستمعين الكرام في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى وقفة تأمل ووقفة تدبر مع هذه القيمة، قيمة الوقت وعلاقتها بالعبادات. وهناك الكثير من المصطلحات التي يعني دلت على الوقت ولكنها جاءت في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة بدلالات مختلفة. نجلي هذا الموضوع مستمعينا الكرام وبصحبة عالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور بكر بن رشيد، أستاذ الحديث الشريف في جامعة آل البيت. حياكم الله فضيلة الدكتور بكر، وأهلا ومرحبا بكم ضيفا كريما علينا.
1: الله يكرمك، بارك الله فيك، حياكم الله.
0: نريد من فضيلتكم بداية أولا أن نعرف الوقت، فما تعريف الوقت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شكرا على هذه الاستضافة في نهاية هذا العام الهجري 1447، والذي سنودع كما تفضلت بعد أيام قليلة، حيث سنبدأ عاما هجريا جديدا. نسأل الله أن يجعله عاما طيبا مباركا علينا وعلى بلادنا وعلى عباده في كل مكان. الوقت أخي العزيز الدكتور منصور يعني برهة زمنية يقضي فيها الإنسان حاجة من الحاجات، وهذا الوقت رب العالمين سبحانه وتعالى أشار له في موضوع الصلاة حين قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهي لها وقت، الفجر له وقت، صلاة الظهر لها وقت، صلاة الضحى لها وقت، اللي هي قبل الظهر ما بين شروق الشمس بعدها بفترة إلى قبيل الظهر بقليل، صلاة العصر لها وقت، ما بصير واحد يجي على صلاة العصر وينوي المغرب مثلا، صلاة المغرب لها وقت، صلاة العشاء لها وقت، صلاة القيام لها وقت، صلاة التهجد لها وقت، حيث يكون التهجد بعد النوم بينما القيام يكون قبل النوم. فلو أراد أحد أن يقوم بعد العشاء قبل أن ينام اسمه قيام، فإذا نام واستيقظ اسمه تهجد، والله عز وجل أشار إلى التهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذا لو نظرنا إلى هذه الأوقات وإلى توزيعات الصلاة على هذه الأوقات لوجدناها مربوطة بالشمس. ولذلك طبعا الآن عندما يكون الفجر الصبح نفس الشيء، وهذه الأشياء سبحان الله العظيم إذا وقت تؤدى فيه هذه العبادة، لكن هذا الوقت يستغرق الحياة بأكملها. كل ما يتعلق بأمر الدنيا وبأمر الدين يحتاج إلى وقت. فأنت مثلا عندما يواعدك شخص وتستأخر مجيئه قليلا تتصل به، أخي أنت تأخرت كم تحتاج؟ يقول لك 5 دقائق مثلا، وهكذا. ممكن يقول لك بس ربع ساعة زمان بكون عندك بإذن الله تعالى. ممكن تقول له يعني إمتى الوقت اللي بناسبك. ولذلك نحن نعيش مع الوقت في ألفاظنا وفي أفعالنا وفي أقوالنا. وهذا الوقت طبعا هو الدهر. الدهر طبعا أشمل، حيث قالوا بأنه يشمل الحياة بأكملها أو يشمل سنة كاملة. مثلا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. لذلك الدهر قد يطلق على سنة وقد يطلق على العمر بمعنى تكرر السنين في كل عام، حيث يصوم الإنسان ويصوم معه 6 من شوال. ولذلك قال الكافرون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فأشار الله سبحانه وتعالى إلى الدهر، وأشار إلى الوقت، وأشار أيضا إلى الأزمان، وتحدث عن الزمن. وتقسيمات هذه الأوقات جاءت في القرآن بكثرة. ولذلك إذن الوقت هو ما تستغرق أنت لقضاء أمر معين. الآن بيجي الطالب بيسأل الأستاذ في الجامعة أو في المدرسة: دكتور كم مدة الامتحان؟ والمدة هنا تعني كم وقت الامتحان. فقد يكون امتحان قصير ويطلقون عليه كويزات، يعني امتحانات قصيرة قصير. قد يكون 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة. قد يكون الامتحان نصف ساعة، قد يكون امتحان ساعة، قد يكون البرنامج الإذاعي ساعة، قد يكون أكثر. في يوم عرفة مثلا أنتم كان عندكم استوديو مفتوح لمدة ساعات طويلة بضيوف متعددين، وهكذا. فالوقت هو ما يقوم به الإنسان لقضاء أمر معين، سواء كان هذا الأمر ديني أو دنيوي. الآن الموظفين مثلا في الدولة عندهم دوام يبدأ الساعة 8:30 ينتهي الساعة 3:30. البنوك دوامها كذا، المؤسسة مثلا العسكرية والمدنية دوامها من الساعة كذا إلى الساعة كذا. الموظف في القطاعات الخاصة له دوام معين. لذلك نحن نعيش مع الوقت قولا واحدا نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا.
0: نعم، أشرت فضيلة الدكتور إلى يعني بعض الألفاظ ذات الصلة كالدهر، وأيضا هناك مثل الساعة، ويعني وردت في القرآن الكريم. والعصر أيضا، يعني إن الإنسان لفي خسر. هناك أيضا سورة الليل، يعني هناك أيضا أوقات يعني ذكرت وأشار إليها القرآن الكريم. طب الآن دكتور، خلينا يعني السؤال أنه كيف اهتم الإسلام بالوقت، ويعني كيف أبرزت السنة وكيف أبرز القرآن الكريم أهمية الوقت من خلال يعني هذا كما أشرت قبل قليل القسم بالليل والنهار والفجر والعصر والضحى كما تفضل.
1: نعم، القسم بهذه الجزئيات جاء كثيرا ومتعددا. لو أجينا نأخذ مثلا أقسم الله والفجر وليال عشر، والليال العشر هي ليالي ذي الحجة كما هو معلوم، وأقسم أيضا بالصبح، مع أن الفجر والصبح في حقيقة الأمر هما شيء واحد. يعني لو واحد قال أصلي
0: الفرق دقيق بينهم،
1: يعني ممكن يكون الفجر بسبقه بشيء بسيط، لأنه القرآن لما قال والصبح إذا أسفر والصبح إذا تنفس. فأقسم بالصبح مرتين، أقسم بالفجر مرة، أقسم بالنهار 3 مرات، شايف، أقسم بالليل 4 مرات، والليل إذا يغشى، والليل إذا والنهار إذا تجلى، والنهار إذا جلها مثلا
0: في سورة الشمس.
1: عندك مثلا والليل إذا أدبر، والليل إذا عسعس، وهذه كلها أقسام. فتخيل أن يقسم الله عز وجل 4 مرات بالليل، هذا الليل الطويل العميق اللي فيه ظلام واللي فيه قضاء حاجات واللي فيه راحة واللي فيه نوم واللي فيه كذا واللي فيه مطارات شغالة. والله كثيرا ما يستوقفني هذا الأمر، لما أذهب إلى النوم الآن أتخيل المطارات كيف تعج بالناس والمسافرين وحركة الطائرات في الأجواء. فسبحان من لا يغفل ولا ينام. وبالتالي لاحظ القسم بالليل جاء في 4 مواضع، القسم بالنهار جاء في 3 مواضع، لكن أيضا جاء القسم بالفجر مستقلا، والفجر وليال عشر، والصبح إذا أسفر، شايف، والصبح إذا تنفس. في عنا أيضا القسم بالضحى والضحى والليل إذا سجى أيضا، لاحظ. فإذا هاي أقسام الليل. وعندك أيضا القسم بالعصر،
0: العصر،
1: وعند العصر في إشي خاص، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. وبالتالي هذا العصر تقريبا الناس بكونوا روحوا من شغلهم من دوامهم إلى بيوتهم إلى الراحة. أي واحد لم ينجز في كل الأوقات التي خلت ومضت من الفجر والصبح والضحى ووقت الظهر وما إلى ذلك، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فأشار إلى وقت الظهيرة طبعا. ولذلك الآن عند العصر إذا لم ينجز الإنسان شيئا فهو من الخاسرين، وخاصة في أمور دينه. تتخيل كثير من الشباب اليوم ينام إلى ما بعد العصر، فهو يسهر طوال الليل، والعياذ بالله كثير منهم الآن قد يقتل وقته بالمحرمات، فتراهم

0: مخدرات، خمور، أشياء من الألعاب التي تلهيها عن الله وعن طاعة
1: ده
0: الله. فإذا جاء وقت العصر، يعني الآن أشرف هذا الإنسان على نهاية
1: نهاية
0: النهار، ولذلك جاء هنا والعصر،
1: والعصر
0: إن الإنسان لفي خسر، واستثنى
1: إلا
0: إلا
1: الذين
0: الذين آمنوا، لأن الذين آمنوا ما خسروا شيء، فهم عبدوا الله سبحانه وتعالى وقدموا أمر الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا من المعلوم لدى المفسرين وفي حس المسلمين أن الله إذا أقسم بأمر فهو أمر عظيم،
1: نعم
0: يريد بهذا القسم أن يبين أهمية هذا الأمر لعباده الصالحين الذين يفهمون مغزى هذا القسم. ولذلك سبحان الله العظيم في قضية الليل والنهار، قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وبالتالي الآن تقليب الليل والنهار، الآن إحنا النهار يوم 10/10 حزيران،
1: حزيران نعم.
0: شايف الليلة القادمة بتكون ليلة 11 من حزيران، اليوم اللي سيليها سيكون يوم 11، وهكذا يقلب الله الليل والنهار. والعجيب الآن لو اجتمعت البشرية بأكملها على أن تطيل النهار ثاني واحد ما استطاعت، وعلى أن تقصر الليل ثاني واحد ما استطاعت، ومن يتدبر الآن هذا الوقت سبحان الله العظيم، قبل 2 3 شهور كان يأذن الفجر بحدود 6:12، اليوم أذن الفجر 53 دقيقة. تصور كم دخل الوقت، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وهذا الإدخال لو كل البشرية اجتمعت على أن تطيل النهار أو تقصره، أو تطيل الليل أو تقصره ما استطاعت. وكذلك عمر الإنسان، عمر الإنسان الذي هو هذا الوقت، هذا الوقت الذي منحه الله للإنسان لكي يقوم به بما يرضي الله عز وجل. لو دفعنا مال الأرض بأكمله لنشتري ثانية من الزمن لنضعها على عمر أي إنسان ما استطعنا أبدا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبناء على ذلك الآن الإنسان عليه أن ينتبه إلى وقته، وأن يعلم أن هذا الوقت هو رأس ماله وهو أثمن ما يملكه.
1: نعم. بالنسبة يعني من خلال ما ذكرت فضيلة الدكتور، وبينت أن الله عز وجل أقسم بالعديد من الأوقات، وكذلك أيضا في السنة النبوية ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية الوقت. الآن نريد أن يعني السؤال هو: هل تتفاضل الأوقات كما يعني كالأماكن، كما تتفاضل الأماكن لدينا مثلا
0: مكة، الحرام،
1: المسجد الحرام، والمدينة، نعم، والمسجد الأقصى، هذه أماكن مقدسة، هل تتفاضل الأوقات كما تتفاضل الأماكن؟ وهل هناك يعني أزمنة خصها الله عز وجل بهذا التفضيل ومن الخير والبركة؟
0: قطعا هذا واضح جدا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. هذه الأشهر الحرم لها حرمة، لها عند الله مكانة لا مثيل لها، عشان هي قال فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالإنسان إذا ارتكب فيها محرمات كان الذنب مضاعفا، وكذلك إذا عمل فيها الصالحات كان الأجر فيها عظيما. لذلك جاء في الحديث: صم من الحرم واترك. لذلك حتى يعني صيامها ليس فرضا كلها، وإنما يصوم الإنسان ويترك من هذه الأشهر الحرم. لذلك هذه أشهر عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. مثلا أيضا قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فأشار إلى أشهر الحج، وهي طبعا تقع في الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة
1: والمحرم،
0: والمحرم يأتي طبعا بداية العام الهجري.
1: نعم.
0: ورجب طبعا يأتي في شهر 7، يعني في وسط العام أو في القسم الثاني بدايته، وهكذا. الحج أشهر معلومات، فيبدأ من شوال ذو القعدة وعشر من ذو الحجة. عندنا مثلا شهر رمضان فسماه الله باسمه، ولم يسمي الله عز وجل في كتابه

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم العاشر من حزيران. العاشر من حزيران من عام 1916 ميلادية هو اليوم الذي اتفق العرب عليه لأن يكون يوم بدء الثورة العربية الكبرى وانطلاقة الجيوش العربية نحو أهدافها، وبعد أن اكتمل التنسيق والتشاور مع الحلفاء الذين وعدوا بأن يحققوا للعرب كل مطالبهم خاصة في تأسيس الدولة العربية والاستقلال. كان العاشر من حزيران يوم العرب، يوم الحرية والثورة والتقدم نحو الفجر الجديد، يوم إطلاق الرصاصة الأولى. أصبح العرب على يقين بأن الطريق الصحيح لتحقيق الاستقلال وإعادة المجد العربي إنما هو بإعلان الثورة على الترك الذين فشلت معهم كل محاولات الإصلاح وأمعنوا في كل الأعمال التي استهدفت لغة العرب وقوميتهم ومكانتهم واستهدفت الإسلام. أجمع العرب على الحسين بن علي قائدا لثورتهم من أجل الأهداف السامية في الحرية والاستقلال، وقاد الهاشمي الثورة وحمل الأمانة بشرف قرشي عربي، وبدأ النهضة بإطلاق رصاصته رصاصة الثورة في الساعة 9:12 من صباح يوم السبت 9 شعبان 1334 هجرية الموافق العاشر من حزيران 1916. دوت رصاصة الحسين وشقت فجر ذلك اليوم وانطلقت من قصر الإمارة ليتبعها دوي متتابع من بطاح مكة. لقد وجد الجيش التركي نفسه محاصرا في مواقعه، واضطرب الأمر في قلعة أجياد المشرفة على أحياء مكة، وبدأت القذائف تنهمر من كل مكان لتنصب فوق قصر الإمارة وما حوله. 25 يوم والقذائف تنهمر كل يوم على موئل العرب الذي تعلقت آمالهم بساكنه الذي ما برح مكانه، وأنجاله يقودون جيوش الثورة الشمالي والشرقي والجنوبي، والعرب يأتون من كل حدب وصوب يلتحقون بصفها. في مثل هذا اليوم العاشر من حزيران من عام 1917 وفي الذكرى السنوية الأولى لانطلاقة الثورة العربية الكبرى، جرى استعراض عسكري كبير في ميدان الجويرة لاستقبال عالم الثورة العربية الكبرى بتصميمه الجديد الذي يرمز للحضارات العربية الأموية والفاطمية والعباسية وامتدادها بالحضارة الهاشمية المتمثلة باللون الأحمر العنابي. وقد رعى الأمير فيصل بن الحسين قائد الجيش الشمالي هذا الاستعراض. في العاشر من حزيران ولكن من عام 1952 تجمعت كتيبة المشار الرابعة في الظاهرية في الخليل، ومن ثم تحركت إلى طول كرم وقلقيلية وأخذت مواقعها الدفاعية هناك. وفي العاشر من حزيران بعد سنة في عام 1953 اكتمل تشكيل السرية الأولى من كتيبة الدبابات الثالثة. وأيضا في العاشر من حزيران من عام 48 هاجمت قوة شروق الشمس مستعمرة جيزر شرق الرملة واحتلتها، وقتل عدد منها واستسلم 35 شخصا بينهم فتاة محاربة، وسشد 2 وجرح 1، وغنمت قوة الهجوم جميع الأسلحة في المستعمرة. في مثل

0: هذا اليوم العاشر من حزيران من عام 1957 وبرعاية المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه جرى تخريج أول دورة مرشحين في القوات المسلحة الأردنية، وكان منهاج الدورة لسنة دراسية واحدة. في مثل هذا اليوم العاشر من حزيران من عام 1993 ميلادية وبحضور المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه ابتهج الأردنيون بعقد القران الملكي لصاحب السمو الملك الأمير عبد الله بن الحسين على صاحب السمو الملك الأميرة رانيا. وفي مثل هذا اليوم العاشر من حزيران من عام 2004 ميلادية صدرت الإرادة الملكية السامية بمنح جلالة الملكة رانيا العبد الله رتبة عقيد فخري في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ويوجه جلالته رسالة إلى جلالتها يعهد فيها إليها برئاسة الهيئة العليا لجمعية الملكة رانيا لرعاية العسكريين وأسرهم. في مثل هذا اليوم العاشر من حزيران من عام 2004 ميلادية وبمناسبة عيد الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي الأردني وجه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني عبر التلفزيون الأردني رسالة إلى كل منتسبي القوات المسلحة الأردنية مهنئا بعيدهم على الاعتزاز والتقدير لدورهم في خدمة الوطن وخدمة الأمة.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
1: أعزائنا مستمعينا، جنودنا البواسل، السيدة والسادة، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، وهذه الحلقة الخاصة التي تأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. إن العاشرة من حزيران أعزائنا يحمل لنا من الذكرى أعظم مناسبات أمتنا التي يحتفل بها الأردن قيادة وشعبا وقوات مسلحة، فهذا اليوم هو ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي الأردني، مناسبتان كبيرتان في المعنى والمغزى. فالثورة العربية ثورة النهوض والدعوة للحرية والكرامة والسيادة، وهي كبيرة برجالها الذين قادوا مسيرتها النهضوية، مسيرة الأمة للمجد والعلياء والظفر، فهي نقطة البداية لنهضة الأمة ووحدتها لما شكلته من منعطف تاريخي طال مناح الحياة كلها. ثورة حمل الهاشميون لواءها ورسالتها، ولم تكن وليدة لحظة، وإنما نتيجة تراكمات كبيرة من الاستعداد والتحضير والتفكير تحقيقا للأهداف المنشودة في الحرية وفي السيادة والاستقلال.
2: من الشام لبغداد

مع الثورة أعزائنا، كان الجيش العربي الأردني وارثاً لرسالة الثورة والنهضة والحرية والامتداد الطبيعي لجيشها، فكان فيلقاً من فيالقها، ارتبط تاريخه بنضالها وأهدافها ومبادئها. تشكلت نواته من نخبة من أحرار العرب الذين جاءوا مع الأمير العربي الهاشمي الثائر عبد الله بن الحسين الأول إلى معان، وانضم إليهم العرب الأحرار من الضباط والعسكريين الذين خدموا في الجيش العربي الشمالي جيش فيصل وفي الجيش العثماني، واتحدوا جميعهم تحت راية سمو الأمير عبد الله بن الحسين، وشكلوا ركناً أساسياً من أركان الدولة الأردنية. وكان لهذا الجيش العربي دوره ومساهماته في تطور الدولة الأردنية وفي تحديثها، ينمو مع نموها ويحمي كيانها ويحفظ أمنها واستقرارها بفضل الرعاية الهاشمية الموصولة له. كما كان الجيش العربي الأردني جيشاً عربياً مقداماً يحمل راية الثورة، مدافعاً عن أرض الأمة العربية وعن قضاياها وحقوق شعوبها وعن المقدسات، ويمارس دورها القومي والإنساني بالكفاءة والقوة والاقتدار.

مع العاشر من حزيران أعزائنا، يستذكر الأردنيون وأحرار الأمة انطلاقة الثورة العربية الكبرى بقيادة شريف مكة المنقذ الأعظم الشريف الحسين بن علي يرحمه الله. تلك الثورة التي جاءت لخير الأمة ومن أجل رد كرامتها ومكانتها واسترجاع حقوقها والتحرر من الظلم والتبعية والتخلص من براثن الاستعمار ونيره. وجاءت الثورة بهدف بناء الدولة العربية الواحدة المستقلة. ها نحن اليوم نستذكر في هذا اليوم وفي هذا الوقت ذاته البطولات والتضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش العربي الأردني، الجيش المصطفوي الباسل. في هذا اليوم نستذكر البطولات والتضحيات التي قدمها على أسوار القدس وفي اللطرون وباب الواد وغيرها من معارك الشرف التي خاضها على ثرى فلسطين وفي الجولان وفي معركة الكرامة الخالدة. نستذكر مواقفه المشرفة دفاعا عن شرف الأمة وقضاياها العادلة وعن كرامة الوطن وعزته ومناعته وشموخه، وفي حربه ضد الإرهاب والتطرف وتصديه لعصابات التسلل والتهريب ومساهماته الإنسانية في قوات حفظ السلام الدولية وفي مواقفه في دعم ومساندة الأشقاء كما هي في فلسطين وغزة وفي الدول الشقيقة والصديقة، وبدوره الإقليمي والعالمي الذي نرفع به رؤوسنا عاليا اعتزازا وافتخارا بهذا الجيش وبمسيرته الوطنية التنموية التي تعزز بناء الوطن وتعلي أركانه ليكون وطن العزة والكرامة.

أعزائنا، الثورة العربية بدايات النهضة للأمة، وهي أعظم ثورة شهدتها الأمة في تاريخها. هي البداية لحريتها ووحدتها، والخطوة الأولى على طريق تحررها وتجسيد طموحاتها التاريخية وفكرها النهضوي بمبادئها السامية النبيلة التي رسمت وحددت معالم آمالها وأحلامها وتطلعاتها. ولقد تأسس الجيش العربي الأردني كما قال جلالة قائدنا الأعلى الملك عبد الله الثاني على مبادئ وعلى رسالة هذه الثورة، وظل ملتزما بهذه المبادئ متحملا مسؤوليات جسام على المستوى الوطني والعربي والعالمي، فخاض معارك الأمة ونهض بدور إنساني في مختلف بقاع العالم للحفاظ على الأمن والسلم العالميين. وإن احتفالنا أعزائنا بذكرى الثورة العربية الكبرى وبيوم الجيش العربي الأردني يؤكد إصرارنا على تعزيز المنجزات الوطنية التي تحققت عبر مسيرتنا الأردنية النهضوية بهمة قيادتنا الهاشمية، وبالتأكيد على مواصلة النهج وعلى سلوك الدرب ذاته وتعزيز دورنا ومكانتنا ومسؤولياتنا على المستويات كافة، واستمرارية مسيرة الخير والعطاء والنماء والتطور، ليظل الأردن بثورته وعزته وبجيشه نموذج الدولة والوطن الأعز الأكرم والأهيب مكانة.

لقد حملت الثورة العربية الكبرى أعزائنا في مبادئها مشروعا حضاريا نهضويا تحرريا يتجاوز حدود الجغرافيا إلى فضاء الانتماء العروبي الجامع. ومع امتداد الزمن لم تخبو جذوة هذه الثورة التي وجدت في الأردن أرضا ودولة ونظاما وشعبا وجيشا موئلا يحتضن رسالتها ويجسد استمرارها. فكان الأردن وريثا حقيقيا لرسالة الثورة بالفعل والممارسة، حيث حافظ الأردن بقيادته الهاشمية وبشعبه وجيشه على مبادئه هذه الثورة، هذه الثورة النهضة والرسالة والمشروع، وسعى إلى ترجمتها في بناء الدولة وصون الكرامة. وكان الجيش العربي امتدادا لجيشها حاملا لقيمها ومبادئها، يدافع عن الأرض ويصون الكرامة والسيادة ويحمي الأمن والاستقرار. وقد ظل وسيبقى مدرسة للرجولة والبطولة والتضحيات، وموئلا للكفاءة والاحترافية والمهنية العسكرية وللقوة والاقتدار.

0: ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي الأردني أعزائنا في أردن العزم والكرامة، صنوان متلازمان لا يفترقان. فمن رحم الثورة ولد الجيش العربي وكان، ومع مسيرتها وبها ارتبط وقوي، ومع قيادته الهاشمية نما وترعرع، وعلى هدي مبادئها تربى وسار، وفي سبيل طموحاتها زخرت صفحات تاريخه بالبطولات وبضروب من التضحيات، وفي قيمه وأخلاقه تجلت سمات الجندية وخصائصها في الكفاءة والاحترافية والمهنية الكفؤة. إن الثورة والجيش والقيادة أعزائنا في أردن العز والكرامة هي امتداد لمسار واحد في العمل والعطاء والبناء، وفي الدفاع والحماية، وفي الأمن والاستقرار. والأردن البيت الجامع لأقطاب المعادلة في استمرارية حمل الرسالة والالتزام بثوابتها ومبادئها التي تجسد قصة أمة حاكت تاريخها ببطولات وتضحيات، وفي استمرارية حمل هذه الرسالة والالتزام بثوابتها وبمبادئها بقوة جيشنا العربي وبحكمة قيادتنا الهاشمية. وقد تحمل الأردن رسالتها بالعزم والإيمان وبالثقة وقوة الإرادة. في ختام هذه الحلقة لكم أعزائنا مني مستمعينا، أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، التحية لجهودكم لخير الوطن وعزته وحفظ كرامته. تحية أردنية يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. دمتم ودام الوطن عزيزا كريما، وكل عام وأنتم بخير.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة خاصة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. إعداد وتقديم محمد شبول. مستمعينا الكرام، أهلا بكم عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذه الحلقة الخاصة التي نحيي من خلالها ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. هي ليست مناسبة عابرة في رزنامة الوطن، بل محطة نقف عندها لنستذكر مسيرة امتدت أكثر من قرن من الزمان، مسيرة بدأت براية رفعت في سماء الثورة العربية الكبرى، وما زالت ترفرف فوق هذا الوطن بالعزة والكرامة.

مستمعينا الكرام، عندما أطلق الشريف الحسين بن علي رصاصة الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران عام 1916، لم يكن يقود ثورة عسكرية فقط، بل كان يقود مشروع نهضة وكرامة وحرية. كانت رسالة الثورة أن يكون العرب أصحاب قرارهم، وأن يبنوا مستقبلهم بإرادتهم، وأن يستعيدوا دورهم في صنع التاريخ. ومن هنا انطلقت المسيرة.

وعلى أرض الأردن وجدت مبادئ الثورة مكانها في بناء الدولة ومؤسساتها. وعندما وصل الأمير عبد الله الأول بن الحسين إلى معان كان يحمل معه الرؤية ذاتها، رؤية الدولة القائمة على الشرعية والانتماء وخدمة الإنسان. ومع البدايات الأولى للدولة بدأت نواة الجيش العربي تتشكل ليكون سندا للدولة وحاميا لمنجزاتها.

ما الذي يجعل الجيش العربي مختلفا؟ لعل الإجابة تكمن في أنه جيش ولد من روح الثورة ونما مع نمو الدولة، وتشكلت عقيدته على الولاء للوطن والإخلاص للرسالة. لم يكن يوما جيشا للعدوان، ولم يكن جيشا للتوسع، بل كان جيشا للدفاع عن الحق والكرامة والأرض.

وعلى أرض فلسطين سطر الجيش العربي أروع صور البطولة في باب الواد واللطرون والقدس، حيث اختلطت دماء الجنود بتراب الأرض التي دافعوا عنها. هناك كان الجندي الأردني يدافع عن هوية أمة وعن تاريخ وعن مقدسات.

وإذا ذكرت البطولة ذكرت الكرامة. ذلك اليوم الذي وقف فيه الجندي الأردني ثابتا كالجبال، وأثبت أن الإرادة الصادقة قادرة على صنع الفرق. لم تكن الكرامة معركة عسكرية فقط، بل كانت رسالة تاريخية أعادت الثقة إلى الأمة كلها. واليوم يواصل الجيش العربي مسيرته، يحمي الحدود ويساهم في حفظ الأمن والاستقرار، ويشارك في بعثات حفظ السلام، ويقدم العون والإغاثة للمحتاجين في كل مكان، ويبقى عنوانا للشرف والانضباط والفداء.

من الثورة إلى الجيش ومن الراية إلى الراية، تبقى الحكاية واحدة، حكاية وطن بني بالتضحيات، وقيادة حملت الأمانة، وجيش أقسم أن يبقى حارسا للمجد والكرامة. كل عام والأردن بخير، كل عام والقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية موضع فخرنا واعتزازنا.

قدمنا مستمعينا الكرام إلى حضراتكم حلقة خاصة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. إعداد وتقديم محمد شبول. دمتم في أمان الله.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد، وجلالته ينعم بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف تقديرا لتفانيهم في أداء الواجب. جلالة الملك يعرب عن اعتزازه بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهودهم لحماية الوطن وصون منجزاته. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين الوطنيتين. سمو ولي العهد يحيي نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مستشهدا بقول جلالة الملك: أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أخيرا، طقس صيفي حتى يوم السبت في أغلب مناطق المملكة. انتهى الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: الـ 12 دائما وراء الـ 11 والـ 11

وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل اليمن والبركة. وفي يوم الجلوس الملكي ويوم الجيش العربي وذكرى الثورة العربية الكبرى، نقف وقفة شموخ وإجلال، وهذه التحية الوطنية، وكلنا فخار بالوطن وبقيادته وبجيشه العربي الأبي. كونوا معنا، حيث سأرافقكم من وراء المايك أنا الدكتورة ماجدة عترلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. مساء الخير، مساء الشموخ والكبرياء الأردني. Yeah.

هنا الأردن، هنا الأرض التي إذا نادت ونادى الواجب لبي النداء، وإذا رفرفت الراية علت معها الهامات، وإذا ذكر المجد كان للأردنيين فيه فصل لا يطوى.

وهكذا حل هزيران الخير لتعلو رايات الوطن مرفرفة احتفاءً بما تخطه أيامه من مناسبات وطنية خيرة نعتز بها اعتزازنا بوطننا وبأردنيتنا الأردنية.

وفي أيام الفرح الأردني يمضي الوطن وكأنه يستعيد صورته الأولى، صورة الحكاية التي بدأت براية الثورة العربية الكبرى وكبرت مع الدولة الأردنية وترسخت بالتضحيات التي قدمها نشام الجيش العربي واستمرت بقيادة هاشمية جعلت من الاستقرار والبناء نهجا ومسارا.

وفي حقيقة الأمر فالأردنيون يحتفلون بشيء واحد يجمعها كلها، يحتفلون بالأردن نفسه وبالأرض التي أعطتهم الهوية وبالقيادة التي حملت الأمانة وبالجيش الذي صان المنجز وبالحكاية التي ما تزال تكتب كل يوم بحبر الانتماء والوفاء.

ففي التاسع من حزيران تحتفي الأسرة الأردنية الواحدة بيوم الجلوس الملكي لتقف فيه ومن خلاله وقفة إجلال لمسيرة قائد هاشمي فذ جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، وقد حمل الأمانة بعزم الهاشميين ومضى بالأردن واثق الخطى نحو آفاق التحديث والبناء والإنجاز. فكان الأردن بعهده الميمون المعزز لمسيرة البناء والتحديث والتطوير في كافة المجالات وعلى كافة الصعد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً.

وعند العاشر من حزيران تستوقفنا ذاكرة الوطن، ولنفتح سويا كتاب مجده لنصل ليوم نرفع فيه الهامات، هو يوم الجيش العربي وعيدهم الذي هو عيد للوطن كافة. ففيه ننحني فخرا أمام الرجال الذين جعلوا من الشرف العسكري عقيدة، ومن الانتماء للوطن ميثاق، ومن التضحية عنوان لا يبهت ولا يشيخ مع الأيام. هم الرجال الأشاوس من منتسبي الجيش العربي الذي مر قرن ويزيد على تأسيسه، والذي ولد من رحم ثورة العرب الكبرى، فكان للمجد عنوان وللتضحية رمز وللتطور والتقدم عناوين تحتذى.

وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى التي تصادف في العاشر من حزيران من كل عام، نستحضر الراية الأولى التي انطلقت على يد الشريف الهاشمي الحسين بن علي لتحمل رسالة الحرية والكرامة والنهضة، فكانت شرارة مشروع عربي عظيم ما زالت مبادئه تنبض في وجدان الأمة، وما زالت مبادئها تدرس حتى وقتنا الحاضر في مدارس الشرف العسكري، وحدة وحرية وحياة فضلة كريمة، فنقلت الأمة العربية من وضع لم تعتد عليه إلى مكان يليق بها وبكرامتها ومكانتها على الدوام. فكانت ثورة عربية إسلامية جامعة أطلق رصاصتها شريف مكة، وليسير أبناؤه الأمراء عبد الله وفيصل وزيد وعلي، ومعهم أحرار العرب نحو دروب المجد. فكانت ثورة وكانت مشروعا نهضويا.

مناسبات ثلاث تلتقي في وجدان الأردنيين كما تلتقي روافد المجد في نهر واحد: قيادة هاشمية حكيمة وثورة صنعت الوعي والكرامة وجيش عربي مصطفوي ظل على الدوام سور الوطن المنيع، فحق للوطن أن يتيه فخرا بتاريخه وبمعاني مجده ووجوده.

في هذا المساء الأردني نبعث أصدق مشاعر الوفاء للوطن وأسمى آيات الاعتزاز بالقيادة الهاشمية، ونرفع التحايا لجيشنا العربي الباسل في أيام يزداد فيها الأردن تألقاً وتزداد الراية رفعة ويزداد الانتماء رسوخاً في القلوب، ولتكون الهامات مرتفعة إلى أعلى الأعالي والقلوب تنحني بإجلال ومحبة نحو تراب الوطن الذي جبل بتضحيات جسام كان لها اليد الطولة في صياغة تاريخا وحاضر، ولتجسر لمستقبل يعد بالخير بإذن الله تعالى.

وهي أيام الأردن المضيئة، حيث تتعانق الذكرى مع الفخر والراية بالمجد، ويزهو الوطن بأبهى حلله. نقدم هذا البرنامج الذي يحمل نبض الأردنيين ومحبتهم لوطنهم وقيادتهم وجيشهم العربي، ليكون تعبيراً وغيض من فيض إحساسنا ووفاءنا ومحبتنا لوطننا ولقيادتنا ولجيشنا العربي المصطفوي.

الله ما أجمل هذا الوطن وأجمل أيامه، الله ما أجمل سماؤه وقد تزينت برايات العز، الله ما أجمل الأرض الأردنية وقد تعطرت بخطى النشامة، وما أجمل قلوب الأهل التي ملئت بالمحبة والوفاء، الله ما أجمل الأردن وهو يستقبل مواسم الفرح الوطنية، يوم الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي، تلك الأيام التي لا تمر على الأردنيين كتواريخ في الأجندة بل كنبض يسري في الوجدان وكحكاية مجد تتجدد مع كل شروق شمس على ثرى هذا الوطن ليتيه بمجده العالي إلى الأعالي.

الله ما أجمل الأردنيات بمدارجهن المعطرة بألوان الفرح الأردني وبحكمتهن التي تشبه حكمة الأرض الطيبة. ما أجمل عصائبهن التي تحمل ملامح الأصالة والكبرياء. الله ما أجمل الأمهات اللواتي ربينا النشامة، والزوجات اللواتي يزرعن الصبر في البيوت، والنشميات اللواتي يحملن صورة الأردن المشرقة في العلم والعمل والعطاء.

الله ما أجمل الشمغ الحمر وهي تتهادى فوق رؤوس الرجال الأشاوس، لا لتكون مجرد لباس بل راية كرامة وهوية وانتماء. ففي كل خيط حاكته وهدبته أيادي النشميات قصة فداء، وفي كل لون من ألوانه حكاية وطن لم يعرف إلا العزة طريقاً.

الله ما أجمل النشامة والبواسل ربع البوريهات المتزينة بشعار المجد أبناء الجيش العربي الذين حملوا الأردن في قلوبهم قبل أن يحملوا السلاح على أكتافهم، أولئك الذين كتبوا بعرقهم وتضحياتهم صفحات المجد. فكان الجيش العربي مدرسة للبطولة وسورا منيعا للوطن، ورايا لا تنحني إلا لله عز وجل.

وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى نستحضر البدايات الأولى للحلم العربي الكبير، عندما ارتفعت رايات الثورة بقيادة شريف مكة الحسين بن علي معلنة ميلاد مشروع النهضة والحرية والكرامة. ومن تلك الراية استمد الأردن رسالته، فكان وفيا لمبادئها، حاملا لقيمها، مؤمنا بأن الإنسان العربي يستحق الحياة الكريمة والعزة والسيادة.

وفي يوم الجلوس الملكي يوم الوفاء للقيادة الهاشمية المعطاءة الحكيمة التي حملت الأمانة بإخلاص وسارت بالأردن نحو دروب التحديث والبناء، نستذكر مسيرة العطاء والإنجاز ونستحضر صورة القائد بين جنوده وبين أبناء شعبه، مؤمنا بأن الأردن يستحق الأفضل دائما.

وفي عيد الجيش العربي نوجه التحية إلى الرجال الواقفين على الثغور وإلى العيون الساهرة التي تحرس الحلم الأردني وإلى كل جندي وضابط حمل شرف الانتماء لهذه المؤسسة الوطنية العريقة، فهم أبناء مدرسة الشرف العسكري وحملات رسالة الوفاء للوطن وللقيادة الهاشمية.

فاليد من الأردن وطناً للفرح، ولتبقى الرايات عاليات في السماء كما هي عالية في القلوب، ولتبقى هذه الأيام مواسم يستعيد فيها الأردني معاني العزة والشموخ والكبرياء.

0: وأنتم مستمعين الكرام في نهاية هذه التحية الوطنية لكم أجمل أمنيات الخير من أسرة البرنامج الزملاء محمد عبيدات وحمزة الربابعة من وراء المكسر ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد ومني أنا الدكتورة ماجد عطلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد، وجلالته يعرب عن اعتزازه بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين الوطنيتين. سمو ولي العهد يحيي نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مستشهدا بقول جلالة الملك: أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. القوات المسلحة تعلن اعتراضها وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. من العناوين إلى التفاصيل، رعى جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. ولدى وصول جلالته إلى موقع الاحتفال في صرح الشهيد، أطلقت المدفعية 21 طلقة وعزفت الموسيقات السلام الملكي، فيما حيت جلالته 3 من حرس الشرف. ووضع جلالة الملك إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، وقرأ والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن وثرى فلسطين، فيما دعا مفتي القوات المسلحة بالرحمة والمغفرة للشهداء. ودون جلالته كلمة في سجل الشرف بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أكد جلالته فيها اعتزازه الكبير بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهودهم المستمرة لحماية الوطن وصون منجزاته. وأنعم جلالة الملك بأوسمة ملكية على عدد من الضباط

0: ضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقديرا لتفانيهم في أداء الواجب. وحضر الاحتفال سمو الأمير فيصل بن الحسين وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته، وسمو الأمير راشد بن الحسن ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة. يحتفل الأردن في العاشر من حزيران بمناسبة وطنية عزيزة هي يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى. الزملاء في دائرة الأخبار أعدوا تقريرا خاصا حول هذه المناسبة ودور الجيش العربي الأردني وإسهاماته في الدفاع عن الوطن وخدمة قضاياه ودوره الإنساني والتنموي.
1: في يوم الجيش العربي وذكرى الثورة العربية الكبرى نستحضر محطات مهمة من تاريخ الأمة، ففي هذا اليوم نستذكر عام 1916 حين انطلقت الثورة العربية الكبرى من مكة المكرمة بقيادة الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، لتؤكد ارتباط الهاشميين بقضايا أمتهم العربية. فكانت الثورة العربية نقطة تحول في مسار التاريخ العربي ومقدمة لمرحلة جديدة من النهضة والتحرر. وتشكل الثورة العربية الكبرى محطة تاريخية ووطنية لاستلهام قيم الوحدة والحرية والاستقلال واستنهاض طاقات الأمة العربية لمواجهة التحديات والدفاع عن قضاياها المركزية. ومع انطلاقة الثورة العربية الكبرى نشأ الجيش العربي الأردني امتدادا لمبادئها وحارسا لقيمها، فكان منذ تأسيسه قوة للدفاع عن الوطن وحماية منجزاته. وعلى امتداد تاريخه سجل الجيش العربي الأردني مواقف مشرفة من الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى تضحيات جنوده في سبيل الوطن وكرامته. كما كان الجيش العربي سنداً للدولة الأردنية في مسيرتها التنموية وشريكاً في مواجهة مختلف التحديات وملاذاً للمواطن في أوقات الأزمات. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة يواصل الجيش العربي مسيرة التحديث والتطوير ليبقى في أعلى درجات الجاهزية والكفاءة والاحتراف، كما يشارك في جهود إنسانية خارج الحدود عبر عمليات الإغاثة ودعم الاستقرار بما يعكس الدور الإنساني للأردن ومؤسساته. وفي هذه المناسبة يجدد الأردنيون اعتزازهم بنشام القوات المسلحة الأردنية، كما يجددون الفخر بالقيادة الهاشمية ليبقى الأردن ثابتا على العهد عالي الراية راسخا في مسيرة المجد لا يلين أمام التحديات ولا يحيد عن رسالته في الأمن والبناء.
0: هذا وتلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وعبر مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبات الوطنية سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بمناسبتي ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. كما حيا سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عبر منصات التواصل الاجتماعي نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مستشهدا بقول جلالة الملك عبد الله الثاني: أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. وجاء ذلك بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش التي تصادف اليوم. وبمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش نشر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تغريدة على منصة إكس، وقال رئيس الوزراء في التغريدة: تحية فخر واعتزاز إلى نشام جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. قيم الثورة ومبادئها عقيدتكم، وعزة الأردن ورفعته غايتكم. كل عام وحماة الوطن وحملة شعاره الأغلى بألف خير في ظل قائد المسيرة وعميدها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. رفع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز أسمى آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والشعب الأردني بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. وأكد الفائز أنه بهذه المناسبات الوطنية يستذكر الأردنيون وأحرار الأمة انطلاقة الثورة العربية الكبرى التي جاءت لرد كرامة العرب واسترجاع حقوقهم والتحرر من نير الاستعمار وبهدف بناء الدولة العربية الواحدة. بدوره رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وباسم أعضاء المجلس أطيب التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة ونشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية كافة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. وأكد القاضي أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسد معاني التضحية والفداء ونستحضر معها صفحات مشرقة من تاريخ الأمة، حيث شكلت الثورة العربية الكبرى مشروعا نهضويا فيما بقي الجيش العربي على الدوام عنوانا للشرف والبطولة وسورا منيعا يحمي الوطن ويصون أمنه واستقراره. وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء رسالتها بكل كفاءة واقتدار مستندة إلى إرث عريق من الإنجازات والتضحيات ومتمسكة بعقيدتها الراسخة في الدفاع عن الوطن. وفي تغريدة على منصة إكس كتب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش قائلاً: نستدعي مبادئ الثورة التي شكلت قواعد لبناء دولة راسخة، ونستذكر الرجال الذين حملوها في قلوبهم وترجموها في أفعالهم فأصبحوا عماد جيش هذه الدولة وحماة منجزاتها. وتوارث الأردنيون من ورائهم مبادئ الثورة جيلا بعد جيل، ليس في صفوف قوات الجيش العربي فقط، بل في كل مؤسسات الوطن وأفعال أبنائه وبناته. بين ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش حكاية الأردن وعزيمة قيادته الهاشمية ورسالة جنده البواسل وأمانة وطن نحملها جميعا في القلوب. تفقد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أمس تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة في مدينة سان دييغو الأمريكية ضمن المعسكر التحضيري الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026. وأشاد سموه خلال حديثه مع اللاعبين بمستوى الانضباط التكتيكي لديهم ودوره في وضع نجوم المنتخب ضمن دائرة المنافسة العالمية. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية الالتزام بتعليمات المدرب والكادر الفني وضرورة مراعاة حجم المسؤولية الكبير الذي يتطلب مستوى عال من التركيز والتحضير الذهني. وأكد سموه أن كل الأردنيين يقفون خلف النشامة في الاستحقاقات الكروية القادمة، لافتا إلى أهمية تحقيق أداء مميز بغض النظر عن النتيجة. وأعرب اللاعبون عن فخرهم الكبير بتمثيل الأردن لأول مرة. وكان سموه قد أجرى على هامش المعسكر التحضيري لقاء متلفزا مع قناة بي إن سبورتس، أكد فيه أن إنجازات المنتخب في السنوات الأخيرة شكلت دافعا للاستمرار في تطوير المنظومة الرياضية الأردنية. الزميلة لين نويران توافينا بتفاصيل لقاء سمو ولي العهد.
2: أوضح سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله خلال اللقاء الذي أجراه مراسل بي إن سبورتس وفا سقار أن ثقة وإصرار النشامة في الملعب شكلت حالة من الفخر والاعتزاز لدى الأردنيين، مشيرا إلى أهمية البناء على إنجازات المنتخب في الملاعب الدولية وإبراز الهوية الثقافية الأردنية والعربية للجماهير العالمية. وردا على سؤال حول متابعة

0: بعت سموه لأداء المنتخب في مبارته الودية مع المنتخب الكولومبي. قال سمو الأمير:
1: أداء المنتخب كان جيد، وإحنا هذه بالنهاية مباراة تحضيرية، وإحنا شفنا المنتخب بوديات من قبل، مش مهم الفوز والخسارة، بس وقت الجد النشامة بياض وجه. فبالنهاية هذه المباراة مباريات التحضيرية مهمة حتى يدخلوا جو البطولة، وبالنسبة لي المهم الأسبوع الجاي، وثقتنا بالنشامة كبيرة.
0: وعن سلسلة الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم ومدى تأثيره على وصافة كأس آسيا، مرورا بمشوار التأهل لكأس العالم ثم وصافة كأس العرب، أجاب سموه:
1: إنجازات النشامة آخر 3 سنوات أعطتنا شعور أول مرة منعيشه كأردنيين، ودافع للاستمرار في تطوير المنظومة الرياضية. وصراحة الشباب رفعوا رأسنا ومعنوياتنا بالبطولات على مستوى كأس آسيا وكأس العرب، فشكلوا حالة عند الأردنيين بإصرارهم وثقتهم بالملعب، والشعب أكمل شعار أن المنتخب بشبهه وبمثله. فاليوم فرصتنا نورجي ثقافتنا الأردنية والعربية للعالم.
0: وحول توقعات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله لأداء منتخب النشامة ضمن مجموعته في كأس العالم، قال سموه:
1: مجموعتنا مش سهلة، لكن مثل ما حكيت لك ثقتنا بالنشامة كبيرة، والشباب الحمد لله معنوياتهم عالية، استعدادهم البدني والذهني على أعلى مستويات. فالشباب عملوا المطلوب منهم، وأنا واثق فيهم، وواثق أنهم راح يقدموا أداء مشرف إن شاء الله.
0: كما تطرق سموه إلى أهمية مخرجات مراكز الأمير علي للواعدين في تشكيلة المنتخب الحالية.
1: جزء من مواهب المنتخب الحالي هم من خريجي هذه المراكز، فتجربة الجيل الحالي لازم نقولها للواعدين حتى نقدر نبني عليه للمستقبل، ويكون عندنا ثقافة كروية أردنية واضحة ومتميزة. وبالنسبة لي موضوع المنتخب مش قصة إنجاز وفرحة وبتمرق، لازم نستثمر بالرياضة حتى نوصل لمستويات متقدمة وبكل الرياضات.
0: وفي الختام أعرب سمو ولي العهد عن اعتزازه بمستوى التمثيل العربي في النسخة الحالية من منافسات كأس العالم، متمنيا التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة.
1: النقطة الأخيرة، أنا مبسوط ومتفائل بمستوى تمثيل المنتخبات العربية في هذه النسخة، وإحنا كأردنيين فوز أي منتخب عربي وتأهله نفتخر فيه ومنفرح له مثل ما نفرح لمنتخبنا. فبتمنى التوفيق لإخواننا العرب، وأي إنجاز عربي على مستوى المؤسسات أو الأفراد نرفع رأسنا فيه ومثلنا جميعا، وإحنا أمة واحدة وهدف واحد ورؤية واحدة بإذن الله.
2: ويقام كأس العالم 2026 في 3 دول مضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وستقام المباريات على 16 ملعبا في 16 مدينة.
3: 12 دائما ورا ال11، وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.
4: يعد كأس العالم 2026 لكرة القدم الحدث الرياضي الأكبر في التاريخ، حيث يشارك فيه 48 منتخبا لأول مرة، ويقام في 3 دول مضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وستلعب 104 مباريات على 16 ملعبا في 16 مدينة من 11 من حزيران إلى 19 من تموز 2026. ويستهل منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بمواجهة النمسا ثم الجزائر على ملعب ليفايس في مدينة سانتا كارلا على الساحل الغربي لولاية كاليفورنيا، وتقع المدينة في قلب وادي السيليكون الشهير، وتشتهر بكونها مركزا عالميا للتكنولوجيا والابتكار، وتضم المقرات الرئيسية لكبرى الشركات العالمية مثل أنتل وإنفيديا و يتميز ملعبها بتصميمه المتطور وموقعه الجذاب، ويتسع لنحو 71 متفرع.

0: المتدرج. ويختتم منتخبنا الوطني الدور الأول بمواجهة حامل اللقب منتخب الأرجنتين على ملعب AT&T في مدينة إرلينغتون في ولاية تكساس، وهو أحد أكبر ملاعب البطولة، ويتميز بسعته الكبيرة التي تصل إلى 94 ألف متفرج. وتشتهر المدينة بكونها المركز الترفيهي والرياضي الرائد في أمريكا، حيث تضم المقرات الرئيسية لفرق رياضية عالمية ومناطق جذب سياحي رئيسية. وما يميز المسار اللوجستي لمنتخبنا الوطني هو تركيز أول مبارتين في نفس الملعب، مما يقلل من تحديات السفر بين المدن الأمريكية الشاسعة، إلا أن النشامة يحتاجون لسفر طويل لمواجهة الأرجنتين في المباراة الثالثة.
1: النشامة يضربون، يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي سجل.
2: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فجر اليوم محاولة تسلل لشخصين على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وجرى رصد الأشخاص من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى بصفتها رئيسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اليوم مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ديان كيتا العديد من المجالات الاجتماعية، من بينها تعزيز الإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. جاء ذلك على هامش مشاركاتها في أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تنعقد أعماله بتنظيم من الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك. اطلع رئيس لجنة مجلس محافظة المفرق المهندس مجد العموش خلال جولة ميدانية شملت عددا من الدوائر التنفيذية، اطلع على سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية المدرجة ضمن موازنة العام الحالي ونسب الإنجاز فيها ومراحل تنفيذها في مختلف القطاعات. العموش تحدث لمندوبتنا إلهام السليم عن الجولة فقال:
3: تم اليوم عمل زيارات لمعظم القطاعات الرئيسية في المحافظة، منها مديرية تربية قصبة المفرق، مديرية زراعة المفرق، مديرية صحة المفرق، مديرية مياه المفرق، مديرية أثار المفرق ومركز البحوث ومديرية التنمية القصبة للاطلاع على المشاريع ونسب الإنجاز ونسب الإنفاق، وأي معوقات أو أي ملاحظات احنا كمجلس محافظ نقدر نساعد فيها، ولقينا بعض الملاحظات والمعيقات والحمد لله تم حلها وتم التواصل مباشرة.
2: قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على استحداث عدد من التخصصات الأكاديمية والمهنية الجديدة في جامعة الحسين بن طلال اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2027. رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة تحدث لمندوبنا قاسم الخطيب عن هذه التخصصات فقال:
4: تمت الموافقة لإنشاء بكالوريوس إدارة الطعام والشراب في كلية البتراء للسياحة والأثار. أما بالنسبة لتخصصات الدبلوم المتوسط فهي دبلوم متوسط في خدمات الضيافة في الكلية التقنية، ودبلوم متوسط في فن الطهي، هذا فيما يخص القطاع السياحي. كذلك وافق مجلس التعليم العالي بإنشاء دبلوم متوسط في الأبنية الخضراء في الكلية التقنية، بحيث أنه نركز على البناء الحديث واحتياجاته.
2: تفقد مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى أيوب المشاقبة قاعات امتحان الثانوية العامة للاطلاع على جاهزيتها استعدادا لعقد الامتحانات في بيئة تربوية مناسبة وآمنة. المشاقبة تحدث للزميلة حل المعايطة عن هذه الاستعدادات فقال:
5: أنهت مديرية تربية الزرقاء الأولى كافة الاستعدادات لاستقبال الطلبة في الامتحان العام الدورة الصيفية، وحقيقة كان هذا الاستعداد يشمل الكوادر الإدارية واللجان المشرفة على الاختبار، وأيضا تجهيزات الغرف الصفية، وأيضا مياه الشرب، وتوفير قاعة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلبة.
2: انطلقت في مدينة العقبة حملة مرجان 157 لحماية التنوع الحيوي والشعاب المرجانية النادرة. التفاصيل في تقرير مجد البدارين.
6: انطلقت في مدينة العقبة ولحماية واحدة من أهم البيئات البحرية على مستوى العالم حملة بيئية واسعة تحت شعار مرجان 157، وتزامنت الحملة مع الأعياد الوطنية والمناسبات البيئية العالمية بهدف الحفاظ على التنوع الحيوي الفريد في خليج العقبة وحمايته للأجيال القادمة. وقال مفوض البيئة والسلام العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران أن الحملة هذا العام تميزت بشعارها مرجان 157، وهو رقم يوثق عدد أنواع المرجان الصلبة المسجلة في خليج العقبة، مشيرا أن الشعار يحمل رسالة والتزاما صارما بالحفاظ على هذه الثروة الطبيعية ذات الخصوصية النادرة عالميا وضمان عدم فقدان أي نوع منها. وتكتسب هذه المبادرة أهمية مضاعفة لتزامنها مع غمرة الاحتفالات الوطنية بعيد الجلوس الملكي وعيد الاستقلال، وتقاطعها مع اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للشعاب المرجانية. من محافظة العقبة مجد البدرين.
2: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس حتى يوم السبت المقبل صيفيا معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد، وجلالته يعرب عن اعتزازه بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين الوطنيتين. سمو ولي العهد يحيي نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مستشهدا بقول جلالة الملك: أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء في دائرة تحرير الأخبار عبد اللطيف الأزايدة، هاني السرحان ومزيد العرمان، وتحية من الزميل ربيع السرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الثورة العربية الكبرى التي تلخص حضارات العرب الإسلامية، وبإشراف وتوجيه من الشريف الحسين بن علي الذي قال إن هذه الثورة عربية تشمل كل عربي كائنا من كان. اللون الأسود العباسي راية العقاب، وهي راية الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعلى، ثم الأخضر الفاطمي، فالأبيض الأموي استطالت وتعانقت مع اللون الأحمر العنابي الداكن الهاشمية لتخفق هذه الراية، لتكون أول راية عربية تخفق في سماء العرب بعد 6 قرون تقريبا من التغيب والاستيلاب. وقد جاء هذا التفصيل في العدد 82 من صحيفة القبلة. في أرض الجويرة كانت مراسم الاحتفال براية الثورة العربية الكبرى، فمشى الجند بخطى ثابتة يستظلون تاريخ أمة، ويستعرضون الجيش أمام الأمير فيصل بن الحسين قائد الجيش الشمالي. هذه الراية التي تغنى بها الأخطل الصغير بشار الخوري في رائعته: يا علمي يا علم، يا علم العرب أشرقي وأخفقي في الأفق الأزرق، يا علمي يا علم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم ملحمة النهضة وسياج الحمى، إشراق المبدأ في هيكل الدولة والمؤسسة. من أعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، تقديم لؤي مسلم.
1: رسالة الثورة العربية الكبرى رسالتنا، وسنظل أوفياء لها، أمناء عليها، حاملين راياتها.
2: إننا نستلهم اليوم إرث ثورة العرب الكبرى ورسالتها في الحرية والعدالة والتسامح وكرامة الإنسان.
0: الثورة العربية الكبرى التي فجرها منقذ العرب المغفور له بإذن الله الشريف الحسين بن علي هي ملحمة الانبعاث التي صهرت أشواق الأمة في بوتقة الإرادة الهاشمية لتعيد صياغة الزمن العربي من جديد، محولة الصحراء من صمت الرمال إلى ضجيج الحرية، ومن شتات القبائل إلى كيان الرسالة والدولة. في تلك الآفاق البعيدة حيث الأستانة تضج بصخب الإمبراطورية وفي نزعها الأخير، كان الشريف الحسين بن علي يبني عقلا استراتيجيا في صمت مهيب هناك، ومن خلال عضويته في مجلس المبعوثان مكنه احتكاكه السياسي بمنظري الحكم وقادة العصر من إدراك توازنات القوى بدقة الجراح. ولما عاد الشريف إلى مكة كان يحمل في صدره يقينا مرا، فقد أدرك بوضوح رؤيته أن جدار الخلافة قد تصدع من الداخل. لقد كانت لحظة الانكشاف قاسية حين رأى الدولة وهي تسقط في قبضة جمعية الاتحاد والترقي، حيث ساد الفساد الإداري والسياسي وهيمن الاتحاديون بعقليتهم العنصرية، فمارسوا إهانة العرب في كرامتهم وتهميشهم في أرضهم وممارسة أصناف الظلم والاضطهاد ضدهم، فاستشعر أن ميزان القوة قد اختل لصالح فئة تسوق الأمة نحو الهاوية. وفي ذروة هذا الاحتدام وبينما كان العالم ينجرف نحو الحرب العظمى، تجلت شهامة شيخ الثوار الحسين في رسالة التحذير من دخول الحرب التي وجهها للدولة، إذ كانت صرخة ناصح أمين يدرك أن الانخراط في صراع الإمبراطوريات هو انتحار استراتيجي سيمزق البلاد. مكابدة الصبر وفصل الخطاب. قرار القطيعة عند الحسين بن علي كان ذا وقع أليم بين ولاء

الصلاة في وجدان الهاشميين تجاه الخلافة وبين واقع متردد استباح كل المحرمات. لقد ظل الشريف يمسك بحبال الود برغم التدهور، محاولا رتق الفتق صابرا على الأذى في سبيل وحدة الأمة، لكن الأسباب أخذت تترادف كأمواج مظلمة، فانفجر الصبر حين استبيحت الدماء العربية الطاهرة في أرجاء الدولة، وتحولت أعواد المشانق بدمشق وبيروت إلى منارات تعلن موت الثقة، وتفاقم الاحتدام في عسير وغيرها من الثغور، حيث بلغت سياسات التتريك والإقصاء العنصرية ذروة قسوتها. هناك وأمام هذا التراكم الدامي أدرك الحسين أن لا بد من بتر يد الظلم. الثورة، نداء الحق في دياج القهر. عندما وقف منقذ العرب الحسين ليعلن للعالم لماذا الثورة، كان يخط بيمينه دستورا لنهضة تبتغي وجه الحق، فانبثقت الثورة من مشكات حفظ الدين وصون قيمه التي شوهتها سياسات التتريك، لتعيد للإسلام وجهه العربي المشرق الذي لا يعرف الاضطهاد. لقد رسم الشريف في أفق النهضة معالم الوحدة العربية كحلم يلم شتات القبائل والأمصار ويصهرها في بوتقة الدولة المستقلة، مؤكدا أن هذه النهضة هي لكل عربي صادق لا يفرق فيها بين مسيحي ومسلم، فكلهم أبناء قدر واحد ومصير واحد. صناعة النهضة، حشد الروح والمادة. الثورة في عقل الشريف الحسين بن علي بناء استراتيجي شيد بأدوات فعل قرأت الواقع وحشدت القوى. لقد كانت القاعدة الاجتماعية هي الروح التي سرت في جسد النهضة، حيث التفت القبائل الأبية بفرسانها ورجالها لتشكل مع الحاضنة الشعبية المتلهفة للحرية جيشا من المتطوعين لا يلين له قناة. هذا الحشد آزره عقل النخبة الفكرية من أحرار العرب الذين صهروا تطلعات الأمة في ميثاق دمشق الذي حدد فيه القادة والمفكرون السياسيون العرب مطالبهم السياسية بإنشاء الدولة العربية المستقلة المستندة إلى حدود واضحة المعالم. وإذ انفتحت أبواب المصالح الدولية على مصراعيها، خاض الحسين بن علي غمارها بندية سياسية استندت إلى شرعية المطلب وقوة الموقف. لقد كانت المراسلات مع نائب ملك بريطانيا في مصر حلبة لصراعات الإرادات، حيث وزن الشريف كل كلمة بمقدار ما توفره من سيادة وحرية وحياة فضلى للعرب. ميزان المصير، عهدة الأحرار في لحظة الانعطاف. بلغت العاصفة ذروتها، فوقف الشريف الحسين بن علي أمام لحظة اختيار صعب وحاسم، حيث تجمعت الخيارات كأنها نذر الفناء. كان الخيار الأول هو البقاء مع العثمانيين، وهو رهان يعني القبول بسياسة التتريك والظلم والاضطهاد والانتحار العسكري خلف قيادة أهانت العرب ونقضت عهودها. وكان الخيار الثاني هو التسليم لأطماع القوى الكبرى في زمن كانت فيه المصالح الدولية تعصف بمصائر الأمم. لكن الحسين بوضوح رؤيته الاستراتيجية اجترح طريقا ثالثا، طريقا ينبع من قلب الأمة ولأجلها، لا شرقية ولا غربية، بل نهضة عربية خالصة. فثبت عبر اشتباكه السياسي حدود الدولة العربية المنشودة، منتزعا الوعود البريطانية بالاستقلال والوحدة كاستحقاق تاريخي لا منة من أحد. الرصاصة التي أعادت صياغة الزمن. حين استوت الإرادة على سوقها، غدت الصحراء مسرحا لجيش يحمل وجه الأمة وأشواقها. مسيرة بدأت في العاشر من حزيران لعام 1600، لحظة أطلق الشريف الهاشمي الحسين بن علي رصاصة النهضة من مكة المكرمة لتتحرر الأرض المقدسة وتطهر من ركام الظلم والتبعية. انطلق سيل الأحرار تتقدمهم الروح قبل الأجساد، فكانت جدة والطائف والمدينة محطات في سفر الأمل العربي.

0: حيث أثبت المقاتل العربي أن الحق إذا سند باليقين لا يغلبه غالب. ومع انتقال الثورة إلى مرحلة جيش الشمال بقيادة الأمير فيصل، دخلت الملحمة طورا استراتيجيا جديدا. فبعد شهر من إقرار علم الثورة، كان تحرير العقبة في تموز عام 1917 هو المفتاح الذهبي الذي فتح أبواب الشام وحول الأردن إلى الميدان الأكبر والقلب النابض للعمليات. وفي هذا الميدان لم تكن الطريق ممهدة، بل كانت جبال الأردن شاهدة على ملاحمة كبرى، لعل واحدة من أصلبها عودا معركة حد الدقيق في نيسان عام 18. هناك حيث تعانقت قمم الطفيلة بفرسانها مع حكمة القيادة الهاشمية، فكسر الأحرار بصمودهم الأسطوري شوكة البغي وحموا ظهر النهضة من غدر الالتفاف، لتظل الطفيلة ومعان والكرك قلاعا عربية عصية. ثم جاءت الذروة الحاسمة في 21 من آب لعام 1918، حيث انطلقت الجحافل من معسكر أبو اللسن تسلك طريقها من جنوب معان نحو الجفر وباير والطوبة، وصولا إلى الأزرق الذي احتضن في 6 أيلول طلائع الفرسان بقيادة الشريف ناصر بن علي. ومن هذا المحشد انطلق الزحف نحو درعا ودمشق. لقد أدرك الأمير آنذاك الملك فيصل الأول أن الزمن يسابق الأطماع الدولية، فقرر أن يكون الدخول إلى دمشق بأيد عربية خالصة، وبعد إقامة نظام إداري متكامل في درعا كبذرة للدولة المنشودة، تابع العرب زحفهم المظفر. وفي 25 أيلول كان القدر على موعد مع الشام، حيث دخلت جحافل الحق تتقدمها الأعلام العربية وهتافات النصر، لتعلن دمشق من فوق مآذنها وقناطرها انبلاج فجر الحكومة العربية الأولى واسترداد العرب لوجههم الذي ضاع في غياهب القرون. انكسار الوعود ومرارة الخذلان. كان النصر تجسيدا لآمال الأمة في الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة، حيث توجت تلك اللحظات بالبيعة لفيصل بن الحسين ليعلن للعالم أن الحكومة العربية هي الثمرة الشرعية للنهضة. لكن سرعان ما بدأ الاستعمار يطل بمعاول هدمه لتمزيق وحدة البلاد التي روتها دماء الشهداء. وبينما كان العرب يبنون دولتهم، كانت الاتفاقيات المكتومة كسايكس بيكو تضع حدودا وهمية لوأد حلم الوحدة. وأمام هذا الانهيار الأخلاقي للقوى الكبرى، وقف الشريف الحسين بن علي كالطود العظيم، رافضا المساومة على حق العرب في السيادة وعن ذرة تراب عربية.
1: وكان الشريف الحسين بن علي أول من دفع ثمن موقفه للدفاع عن عروبة فلسطين والرفض للمساومة أو التفريط بأي حق من حقوق الأمة العربية.
0: الترفع والفداء النبيل. وحين انغلقت أبواب السياسة الدولية على غدرها، انفتح أمام الحسين بن علي أبواب الخلود، فلقد اختار الشريف مرارة الاغتراب على حلاوة المساومة، ومضى في رحلة الرحيل يحمل بين ضلوعه فكرة الأمة الجامعة التي لم تلوثها الاتفاقيات. كان في منفاه كما كان في ملكه واضح الرؤية السياسية، يرى في وقوفه وحيدا انتصارا للأجيال القادمة وبرهانا على أن النهضة العربية رسالة. وحين دنت لحظة الوفاة، رحل المغفور له بإذن الله الشريف الحسين كرجل نذر حياته لتخليص العرب من الظلم وتحقيق الاستقلال والوحدة. لقد كان موته إعلانا ببدء حياة جديدة للفكرة، حيث استودع الأمانة في أردن الرباط ليبقى عهده دينا في عنق التاريخ. دولة الرسالة وتجليات المبدأ. على أنقاض العهود التي تناثرت وبعد أن أطفئت دمشق بسيف القوى الاستعمارية، نهضت معان كنبض يستعيد الروح. في 21 من تشرين الثاني عام 1920، أقبل الأمير آنذاك المغفور له بإذن الله الملك عبد الله الأول بن الحسين يحمل الحلم في قبضة لا تلين،

0: التف الناس على نداء يعيد للثورة طريقها. من هناك ارتفع الصوت وتقدم المسير إلى عمان، حيث انعقدت البيعة وتشكلت اللبنات الأولى، وانبثق البناء دولة تصاغ بالصبر وتحرس بالإرادة. وفي وجه الانتداب اشتد النضال حتى استقام الاستقلال حقا كاملا، فارتفعت الراية مملكة هاشمية تمضي بما حملت من عهد، وتبقي جذوة الثورة حية في قلب الدولة.
1: إنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة، وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه.
0: الدولة الأردنية هي بذرة ممتدة من رصاصة النهضة، وهي الوعاء الذي استقرت فيه مبادئ الثورة لتتحول من تحرير الإرادة إلى تنظيم هذه الإرادة. إننا أمام معادلة المبدأ وتجليه، فحرية العرب وحفظ الدين ووحدة الأمة تجسدت في بناء كيان يجعل من القيمة أصلاً ومن المؤسسة ترجمة لها. لقد غدا كل قطاع في الدولة الأردنية تجلياً أخلاقياً لمبادئ النهضة، فكانت مسارات التعليم والثقافة والإعلام والتكنولوجيا ميدان استرداد العقل العربي في محاولات المصادرة والتغييب، وغدت الصحة والرعاية الاجتماعية حراسة لكرامة الإنسان التي خرجت الثورة انتصارا لها، وتحولت الزراعة والمياه ومشاريع الاستقرار إلى تثبيت للإنسان في أرضه، فيما ارتفعت الصناعة والتجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل مدارج عبور إلى صلابة القدرة والسيادة. وفي امتداد هذا البناء جاء دستور عام 1952 الذي أرسد عائمه المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال ابن عبد الله الأول، فاستوت به الدولة على ميثاق الراسخ، وتعانقت تحت رايته شرعية التاريخ وهيبة القانون. وفي هذا الواقع التاريخي المتصل برزت الوصاية الهاشمية على المقدسات ومركزية فلسطين كامتداد طبيعي أصيل للدور التاريخي الذي بدأه الحسين بن علي وصانه الأردن كعهد لا ينفصم عن شرعية الوجود. وهكذا استوت الدولة على ركائز المبدأ، وكان لابد لهذا الحق من قوة تحميه ولتلك الإرادة من سياج يصونها، فبرز الجيش العربي كالذراع التي تحرس الإرادة.
2: وللجيش العربي الأردني المصطفوي رسالة راسخة مميزة متوارثة منذ الثورة العربية الكبرى في الذود عن حمى الأمة العربية في كل بقاعها.
3: كل الثقة والاعتزاز فيكم حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد.
0: الوريث الشرعي لسمات جيش النهضة الجيش العربي الأردني، منذ بدايته في نيسان من عام 1921 ضم نخبة من الضباط العرب المتمرسين الذين التحقوا بقوات الثورة العربية الكبرى، مما أضفى عليه صفة الاحترافية والقدرة العالية على أداء الواجب الوطني والقومي. وتطورت تشكيلاته من القوة السيارة وكتائب الدرك الاحتياطي والهجانة لتنمو وتتسع مع زيادة طول الحدود ومضاعفة المساحة، وصولا إلى تشكيل قوات البادية في نهاية عام 1930. ولقد برزت فاعلية الجيش العربي عالميا بمشاركته المحورية خلال الحرب العالمية الثانية في معركة العالمين كقوة إسناد خبيرة بحرب الصحراء وتجهيزاتها المتحركة. وفي تموز عام 1948 وضعت النواة الأولى لسلاح الجو بتبرع شعبي لشراء الطائرات وبدء تدريب أول 8 طيارين أردنيين في بريطانيا حماية لسماء الوطن. وفي سياق استمرارية الفكرة لم يكن الجيش العربي يوما غائبا عن جراحات الأمة، فكان دور القوات الأردنية في فلسطين منذ 20 القرن الماضي

0: وتزويد المناضلين الفلسطينيين بالذخيرة والسلاح والتدريب ترجمة عملية لمبادئ الثورة في صون حقوق الأمة.
1: دفع الجد المؤسس حياته ثمن لهذا الموقف.
0: لقد خاض الجيش العربي ملاحم الخلود في عام 1948 على ثرى باب الواد واللطرون والقدس، حيث صد الأطماع وحافظ على عروبة المقدسات، مقدما قوافل من الشهداء. يشهد التاريخ أن مؤسس المملكة الملك عبد الله الأول كان واحدا منهم، إذ فاضت روحه على ثرى الأقصى المبارك فداء لفلسطين وقضيتها.
1: أما الوالد الله يرحمه، فالبعيد والقريب يعرف كم تحمل وكم عانى في سبيل هذه القضية.
0: ومع تولي المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية، دخل الجيش مرحلة جديدة من تفعيل الدور الوطني والقومي، توجت بقرار تعريب قيادة الجيش وبتزويده بأحدث الأسلحة، فاشتدت عقيدته القتالية وتعظم حضوره في ميادين الأمة. ومن السموع إلى القدس واللطرون وباب الواد وغيرها، قاتل الجندي الأردني بثبات في أقصى الظروف، محققا أعظم انتصار للعرب في التاريخ الحديث في معركة الكرامة الخالدة عام 1968. وعند اشتعال حرب رمضان عام 1973، اندفع الجيش الأردني إلى الجبهات السورية يحرس دمشق بدمه، لتبقى عقيدته وفية لرسالة الثورة. ومع تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد القيادة، دخلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مسارا تاريخيا من التحديث الشامل، يجمع بين تطوير التسليح وإعادة هيكلة الأجهزة، بما في ذلك دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن منظومة أمنية متكاملة. لقد أعلن جلالته تحولا بنيويا عميقا أعاد صياغة العقيدة العسكرية، لتتحول المؤسسة من الدفاع التقليدي إلى قوة ذكية ورشيقة، قادرة على الردع والامتثال للتحديات المتغيرة، من التهديدات العسكرية المباشرة إلى التهديدات السبرانية والتقنية في بيئات عمليات معقدة. وارتكزت هذه الرؤية على التفوق النوعي بدمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة في قلب منظومات القيادة والسيطرة. وإلى جانب قوته الضاربة، تجلى الجيش الإنسان في أبهى صوره، من خلال الدور الريادي للخدمات الطبية الملكية التي تأسست عام 1941، وبنت صروحا طبية عالمية كمدينة الحسين الطبية، لتقدم الرعاية لملايين المواطنين وترسل المستشفيات الميدانية إلى مناطق النزاع والكوارث في غزة ورام الله وجنين وغيرها. كما برز الدور الإنساني العالمي عبر المشاركة الواسعة في عمليات حفظ السلام الدولية منذ عام 1989، حيث قدم الجيش عشرات الشهداء ذودا عن أمن واستقرار العالم. وبالروح ذاتها، اطلع الجيش بدور متكامل في مواجهة اللجوء السوري منذ عام 2011، وفي معركة الوعي عبر مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية التي توفر التعليم في المناطق النائية. ليظل الجيش العربي بقيادته الهاشمية هو المؤسسة التي تزاوج بين احتراف القتال ونبل الإنسانية، حارسا للإرادة وبانيا للمستقبل.
2: لقد كان الأردن وسيظل بعون الله وارث رسالة الثورة العربية الكبرى وأهدافها وغاياتها النبيلة في الحرية والوحدة والحياة الأفضل، وسيظل كما كان على الدوام عربي الانتماء والموقف والرسالة.
0: الرسالة التي أوقدت شررتها الثورة العربية الكبرى وحرست مبادئها بنادق الجيش العربي، تتجلى اليوم في هذه المحطة كبيعة متجددة على أن يبقى هذا الوطن الذروة السامقة للمبدأ والرسالة التي تمضي نحو المستقبل بخطى الواثقين، حارسا للإرادة وبانيا للسيادة وأملا لا ينطفئ للأمة العربية. ملحمة النهضة وسهاج الحمى، إشراق المبدأ في هيكل الدولة والمؤسسة. من أعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش. تقديم لؤي مسلم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

لهذه الآية الكريمة من سورة الأعراف الآية 89، كانت بداية أول بيان صدر عن الثورة العربية الكبرى. حمل البيان الأسباب لقيام نهضة العرب ودعوة الأمة للتحرر، وهم أهل القومية والعروبة والإسلام، وكلمات من وحي الرغبة في الاستقلال وإعلام الناس بأن العرب نهضوا من أجل عروبتهم ودينهم ولغتهم. فلم يكن العرب طلاب سلطة بل طلاب حق تاريخي، ولم يكونوا إلا الأوفياء والمخلصين لسلطة الباب العالي، إلى أن كانت الأسباب الموجبة للثورة في السلطة الأعلى نفسها وليس في العرب. انتفض العرب في نهضة الأمة بعد الطغيان وسوء حال الناس وتأخر التعليم وإهمال الاقتصاد. بيان الثورة العربية الكبرى الأول رسم سياسة وإيضاح أسباب ومنهاج عمل ورؤية حصيفة للمستقبل وتوق إلى السيادة والدولة العربية الواحدة.

عسكرية يبحثون شؤون الحاضر والمستقبل استعدادا لإطلاق الثورة العربية الكبرى لتكون في كل مكان من أرض الشام والحجاز. فجر يوم السادس من أيار من عام 1916 كانت إعدامات الأحرار العرب في ساحة المرجى الدمشقية وساحة الشهداء البيروتية في ذات الساعة، ونشرت جريدة الشرق صور أعواد المشانق وأسماء الأحرار وكلمات من نار وبارود نطق بها الشهداء يوصون الأمة على نفسها. وصلت الجريدة والأخبار إلى فيصل ورفقائه، فانتفر فيصل وأطلق صيحته الشهيرة: طاب الموت يا عرب، طاب الموت يا عرب. دوت الصيحة في الأرجاء وبدأ العد التنازلي لإعلان الثورة العربية الكبرى.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يمر 110 سنوات على قيام الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الملك الحسين ابن علي. كان مسرح القتال في الثورة منطقة الحجاز والأردن. انحكى وانكتب كثير عن الثورة العربية الكبرى، ما في حاجة لتكرار كل الحكي عنها. اخترت لكم شهادة واحد من أعلامها الأردنيين اللي هو محمد علي باشا العجلوني. كان ضابط مقر قيادة الجيش العثماني في القدس. هناك بدأ يسمع أخبار الثورة العربية الكبرى على يد الشريف الملك الحسين ابن علي. كان في بالجيش العثماني كثير من الضباط العراقيين، وهذولا كانوا يسمعوا تقدم الجيش الشمالي للثورة. وطبعا اللي منهم في القيادة المركزية كان يعرف عن معارك الثورة في الحجاز وجنوب الأردن، لأنها كانت توصل لقيادة الجيش العثماني أول بأول. وطبعا الضباط العرب كانوا يتهامسوا ويحكوا لبعض. كانت وظيفة العجلوني تأمين نقل الحبوب للقدس من السلط، والسكر والرز من يافا لتموين الجيش الرابع. كان ناوي يلتحق بالثورة، لكن نقلوا للكرك معاون لقائد المنطقة بالكرك. مرض بالتيفوس وتعالج بمستشفى ريحة. أخذ إجازة يزور أهله بعنجرة. لقى أهل القرية بحالة الله يعين، كانوا يتعيشوا من أكل الأعشاب. ساعتها نوى على الفرار من الجيش العثماني لجيش الثورة العربية الكبرى. شاور والده اللي شجعه، وكانت رحلته رحلة طويلة عريضة.

أعزائي المستمعين، من عنجرة بجبل عجلون لبيت ابن قلاب بالمدور. ابن قلاب وكل بني حسن كانوا على علاقة طيبة مع مقطاع جرش والمعراض وعجلون. لما كانت السنة تمحل على بني حسن كانوا يرحلوا على جرش وعجلون يعيشوا مواشيهم، وبرضو كانوا بني حسن حلف مع هذيك المناطق أيام الغزو القبلي. يقول ابن غدير: يجيك ابن فريح من الجبل زمقان والحسني والراشدي والعتومي. يقول العجلوني: عن طلعته من عنجرة، وفي تلك الليلة نفسها نزعت ملابس العسكرية العثمانية وأبدلتها بأردية رثة مهلهلة كي لا يطمع بي قطاع الطرق. ومن المدور رافقه شاب من بني حسن اسمه مطر، بلاد تجيبهم وبلاد توديهم بين القرايا ومنازل البدو. من عمان رافقه رجال من عشيرة الخرشان يبيع الملح في سوق عمان. مشى يم الشرق لما وصل قصر المشتة. يوصف حالته يقول: استقبلتنا الصحراء واستقبلناها وهي الأم الرؤوم، فتنفست السعداء وشعرت بالاطمئنان الكامل. نزلنا ضيوف في خيمة من خيام هذا الرجل المرقعة، فقدم إلينا طعام عشاء وهو عبارة عن قطعتين خبز جافات مع الماء. عرف العجلوني من جيران معزبه أن الشيخ مفلح القمعان راح للجنوب وقابل الأمير فيصل بن الحسين ورجع من عنده محمل بالهدايا، وأنه بعض الشيوخ يقصدوا في مضاربه للتشاور معه. يقول: وعزمت على الذهاب إلى منازل عشائر الزبن لأستوثق من تلك الإشاعات، ولعلني أستنير في طريقي بضوء معلوماته.

0: أعزائي المستمعين، يوصف محمد علي العجلوني فلة الحكم والعثمانيين مشغولين بالحرب. صارت السطوة للعشائر على الدولة، ونفوذ الحكومة صار يتدهور وما بقالها هيبة بين القبائل، حتى أنه رجال الإدارة صاروا يتمسحوا بعبوي الشيوخ البدو يطلبوا رضاهم. في واحدة من المرات صادف وجود العجلوني الضيف مع وجود قائد الجندرمة التركي خالد عليكو. التفوا الغانمين حوالي ضيفهم العجلوني وهددوا قائد الجندرمة بإطلاق الرصاص عليه وعلى جنوده إذا ما طلع من القرية حالا. التركي فهمها على الطاير ولم عسكره ومشى. وصل العجلوني لبلدة ضانة ما غيرها، ضيفوا الطفايلة من خير الله، وهناك سمع من ختيار عن الشيوخ الحويطات اللي يروحوا يم فيصل بن الحسين، وعرف عن مساندة عودة أبو تاية لجيوش الثورة العربية الكبرى. بالشوبك وشوشوا واحد من الشوابكة وقال له أنه الضابط العراقي مولود مخلص نزل مع الشريف معين بوادي موسى، وأنه أهل وادي موسى انحازوا للثورة، وأنه الأتراك يشحنوا الجنود بالقطارات لمعان ويحتشدوا على الجبال بين وادي موسى وأراضي الشوبك. يذكر العجلوني أنه شاف هو ورفيقه في السفر الطائرات الألمانية تقصف معسكر القائد مولود مخلص، وكان هذا اليوم 30 من رحلته من قرية المدور لهذيك البلاد. محمد علي العجلوني قابل مولود مخلص وأوصله مولود مع فارسين لعين دلاغة وقائد حاميتها الدمشقي راسم سردست اللي وصلهم للفرقة الأولى للمشاة بالقويرة وقائدها العراقي رشيد المدفعي، وبعد يومين وصل للعقبة. يقول أنه وصل للعقبة بعد ما تخلعت أظافره ونهشت جلده الحشرات، لكن نسى كل إشي عندما قصد ديوار الأمير فيصل بالعقبة وقابله لأول مرة في حياته. ويستطرف العجلوني وصف رئيس ديوان الأمير فيصل اللي هو المحامي فائز الغصين، يقول أنه يحكي 3 لغات ويلبس اللباس العربي ويمشي حافي على رمال العقبة. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت مجدي الزعبي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا، بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا، بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول بن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.

0: أسعد الله صباحكم يا سمو الأمير.
1: أهلا يا فؤاد، هل صليت الفجر؟
0: نعم يا مولاي.
1: وأنا أيضا، لنجهز أنفسنا للمسير.
0: الأمر أمرك يا سيدي، الجميع صلى الفجر وبانتظارك.
1: على بركة الله.
2: عند الفجر حين توارب الصحراء أبوابها الأولى ويتنفس الرمل نفسه البطيء بعد ليل طويل، يكون في يد الأمير خط لما يجف، وفي قلبه ناقة توشك أن تنقلب قصيدة، وفي الطريق حكاية توشك أن تقبض الصحراء رملها كي لا تتبدل.
3: نطوي الفلا طيا،
4: هيا يا رجال،
3: هيا.
1: هل انتهى الجميع؟
0: على ظهور الإبل، وحادي العيس يرسل فيهم صوت المسير.
1: ما أجمل وصفك يا فؤاد، وما أكثر ما تستحث قلمي البليد على قول ما يجول في خاطري.
0: هذه المرة حتما عن العيس وحاديها.
1: وتتنبأ بما في صدري أيها الفتى؟
0: أنا أقرب الناس إليك يا سمو الأمير.
1: هيا إذن لنلحق القافلة.
5: هذه العيس، سفائل البيداء، خفان سمحان يزنان الخطو على الرمل فلا يثقلان، ومناسم درم لا يعروها الوجع ولا يشقها الحصى، وسنام حصيف يدخر الزاد لمسافات العطش، ويصون الحياة في مجاهل الفلا، تقاد بالحداء فينتظم النبض مع وقع المناسم، ويستقيم السير على إيقاع تعرفه الصحراء منذ خلقت.
1: انظر يا فؤاد، وتقول لي إن الإبل ليست جميلة؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ سبحان الله.
0: ولعل الحادي الذي يشق صوته تجاويف الرمل وتتعرف إليه أخفافها هو الآخر جزء من المعجزة.
1: أنت والله لست أكثر مني إبداعا. أقلمك معك يا فؤاد.
0: وهل عرفتني يوما متنازلا عنه؟
1: إذن اكتب.
6: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
7: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: وقادم عاجل قد جاء من سفر تمشي به سمحة الخفين تنتهب
4: تنتهب.
3: هركولة فنق درم مناسمها، إذا تفر يكاد الرحل ينقلب
4: ينقلب.
3: سرحوبة من خيار الإبل ذعلبة، يحدو بها صيت للعيس منتدب.
4: الله الله الله الله، ما أجمل ما تقول يا سيدي.
3: اكتب يا فؤاد ولا تقطع حبل أفكاري.
5: تسميها البادية بأسمائها كما تسمي أبناءها، هركولة إذا عرضت في مشيتها، وفنق إذا طال عنقها وارتفع رأسها، وسرحوبة إذا سمت همتها وخف ظلها على الرمل.
6: هذه الليلة يزن الأمير خطاها.

بميزان العروض يصغي إلى الرمل ويعد وقع الأخفاف تفعيلات ليكتب ما تقوله الإبل حين تتكلم بالصبر والجمال وحين لا يكون للكلام صوت.

0: صرحوبة من خيار الإبل ذعلبة، يحدو بها صيت للعيس منتدب، تمور بالراكب الخف المدل بها، فمن يراه يقول الآن ينعطب. رأيت طلعته من بعد أن غربت، فأشرقت شمسه وانجابت السحب. يمر في الناس لا يرنو إلى أحد، سجية منه لا تيه ولا عجب. قد صاغه الله من حسن ومن أدب، فكان من ذاك فيه الفضل والأدب. فيه يا نفس هيمي في محبته، فإنه العشق لا شك ولا ريب. إن الذي أنشأ الأكوان ميزه بكامل الحسن لا عيب ولا عطب. من نال منه وصالا واستعان به، قد نال منزلة من دونها الرتب.
1: حين تمشي القافلة لا تمشي على الرمل وحده، تمشي على المعنى. كل خف يترك أثرا، وكل ناقة تحمل أكثر مما يرى. هنا كان الأمير عبد الله لا يرافق السفر بل يصغي إليه.
2: مالي أنا خطاها يا سيدي، كأن الرمل يفسح لها الطريق.
0: ليس لينا يا فؤاد، تلك سمحة الخفين، تمشي فلا تجرح الأرض ولا تثقل على الراكب. هكذا ينبغي للجمال، يمر ولا يؤذي.
2: وتكاد الرحال تنقلب بها من شدة اندفاعها، ومع ذلك تبقى موزونة.
0: الإبل يا فؤاد لا توصف بالهيئة وحدها، بل بما تخفيه من صبر ووقار.
3: كان الأمير ينظر إلى العيس، لكن عينيه لا تقفان عند السنام ولا الخف. كان يكتب في سره وصفا آخر، ويترك للإبل أن تقول ما لا يقال.
2: أراك تكثر من ذكر صفاتها، كأنك تصف غيرها.
0: ومن قال إن الشعر يفصح دائما؟ نمدح الإبل فتفهم القلوب المقصود، نذكر الصبر فتعرف الروح من نحب.
2: ولهذا تذكرها في شعرك؟
0: نعم يا فؤاد، صيغة تحمل معنى من العيون. الغزل في الصحراء لا يقال صريحا، بل يساق كما تساق القوافل، على مهل وبصحبة الشهود.
1: هذه القصيدة ليست وصفاً للإبل وحسب، إنها درس بدوي في الاعتدال. كيف يمسك القلب بالمعنى ويمشي الجسد على الرمل، فتلتقي القوافي بالمناسم ويصير الطريق قصيدة تمشي.
4: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
2: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة، وسمو الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك. جلالة الملك يرى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد، وجلالته يعرب عن اعتزازه بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين الوطنيتين. سمو ولي العهد يحيي نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مستشهدا بقول جلالة الملك: أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية. 12 قتيلا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وزير الخارجية اللبناني يقول إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. الجيش الفرنسي يعلن وفاة جندي فرنسي كان متمركزا في لبنان إثر إصابته بطلقة عرضية أثناء التدريبات. مجلس محافظي الوكالة الذرية يتبنى قرارا يدعو إيران لتقديم كافة المعلومات بشأن مخزونها من المواد النووية. وطقس صيفي معتدل حتى السبت المقبل في أغلب مناطق المملكة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

الدينار العربي الأول. لم تكن الثورة العربية الكبرى ثورة عسكرية وجيوشا تنفذ العمليات الحربية في مختلف الجبهات، بل هي ثورة من أجل النهضة وبناء الدولة العربية. فابتدأت كدولة ذات مؤسسات برفع راية الثورة العربية الكبرى، واتخذت إجراءات أخرى منها إصدار أول دينار عربي منذ عدة قرون وبفئات عدة، حملت صورة مكة المكرمة والمسجد الأموي في دمشق وآثار بابل العراقية وآثار بعلبك اللبنانية ومن القدس الشريف على الوجه الثاني للعملة، بينما حمل الوجه الأول صورة الشريف الحسين بن علي وشعار الثورة العربية الكبرى. صدر الدينار العربي في طبعته الأولى، ولكن تسارع الأحداث حال دون تداوله.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحف المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، المناسبات الكبرى في تاريخ الأمم هي مفاصل وجود وعلامات نهضة وسرج وعي لا تنطفئ، هي مواقيت تنعقد فيها المعاني وتسمو بها القيم وتكتب فيها الشعوب أعظم صفحاتها بماء العزيمة ودماء التضحيات. وهكذا هي الأيام التي نعيشها الآن، أيام من نور وكرامة، عيد الجلوس الملكي المهيب وذكرى الثورة العربية الكبرى الخالدة ويوم الجيش العربي الأردني الباسل. هي أيام تمر في أعماق الأردنيين والعرب جميعا وتخفق في وجدانهم وتوقظ في ذاكرتهم المجد الذي لا يبهت والعهد الذي لا ينقض. في هذه المناسبات العزيزة نرفع أكف الوفاء لجلالة الملك المعزز ونشد على ميثاق الولاء للوطن ونجدد البيعة لمبادئ الثورة التي كانت وما تزال نداء للكرامة وراية للعروبة، ونقف إجلالا لجيشنا العربي المصطفوي الذي سطر في كل معركة وكل ميدان دروسا في الشرف ومعان في البسالة.
1: نعاهد قائدنا المفدى أن نظل كما كنا، السد المنيع والحصن الأمين، لا نلين أمام التحديات ولا نهادن في الحق ولا نفرط في ذرة من ترابنا المقدس. سلاحنا وحدتنا، وعدتنا عزيمتنا، وجيشنا وأجهزتنا الأمنية درعنا الصامد، ومؤسسات دولتنا عصب البناء، وشعبنا النبيل الواعي هو الظهير الذي لا يكل ولا يخذل.
0: ولقد خطت عديد المقالات التي تحدثت عن هذه المناسبات العظيمة في معانيها ودلالتها، وفي هذا الصدد من صحيفة الرأي نقرأ افتتاحيتها الموسومة ثلاثية الوطن، قيادة ونهضة وقوة، وتقول:
1: مناسبات عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي أهميتها تكمن في كونها تمثل محطات تاريخية مفصلية وتجديد الوعي بالأسس التي قامت عليها الدولة والعوامل التي مكنتها من الحفاظ على استقرارها وتعزيز مكانتها في بيئة إقليمية ودولية تتسم بكثرة التحولات والتحديات.
0: الصحيفة تبين: يأتي عيد الجلوس الملكي مناسبة وطنية عزيزة تدعونا للتوقف أمام مسيرة امتدت منذ عام 1999، شهد خلالها الأردن تطورات مهمة على المستوى

0: المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية، حيث قاد جلالة الملك عبد الله الثاني عملية متواصلة لتطوير مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الاستقرار الحقيقي يرتبط بقدرة الدولة على التحديث والاستجابة لمتطلبات المستقبل. وخلال السنوات الماضية واجه الأردن تحديات معقدة فرضتها الأزمات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية وتداعيات الصراعات المحيطة، إلا أنه نجح في المحافظة على تماسكه واستقراره، مستندا إلى نهج يقوم على التخطيط الاستراتيجي والاعتدال السياسي وتعزيز سيادة القانون. الصحيفة تضيف: في 10 حزيران يستعيد الأردنيون ذكرى الثورة العربية الكبرى التي شكلت الأساس الفكري والسياسي للدولة الأردنية الحديثة، فالرسالة التي حملتها الثورة بقيادة الشريف الحسين بن علي قامت على قيم الحرية والكرامة والنهضة والوحدة، وهي القيم التي بقيت حاضرة في مسيرة الدولة الهاشمية ونهجها السياسي. وتمثل الثورة في الوعي الوطني الأردني نقطة الانطلاق نحو بناء مشروع الدولة العربية الحديثة القائمة على الشرعية والاعتدال والانتماء للأمة وقضاياها. صحيفة الرأي مضت تقول: يتزامن ذلك مع الاحتفاء بيوم الجيش العربي، المؤسسة الوطنية التي ارتبط نشوءها وتطورها بمسيرة الدولة الأردنية ذاتها، حتى غدا تاريخها جزءا أصيلا من تاريخ الوطن. كما لا تقتصر دلالة هذه المناسبة على تقدير الدور العسكري للقوات المسلحة الأردنية، بل تمتد إلى استحضار أحد أهم مرتكزات الاستقرار الوطني وبناء الدولة. فالجيش العربي مثل عبر العقود ركيزة من ركائز السيادة الوطنية وعاملا أساسيا في حماية وحدة الدولة وتماسكها في مواجهة التحديات والتحولات التي شهدتها المنطقة، مشكلا نموذجا للمؤسسة الوطنية التي جمعت بين الكفاءة المهنية والالتزام بالقيم الوطنية وأسهمت في ترسيخ الثقة بالدولة ومؤسساتها.
1: من صحيفة الدستور نقرأ افتتاحيتها بعنوان عيد الجلوس الملكي 27 عاما من الإنجاز والتحديث، وتقول:
0: حين نتأمل مسيرة الأعوام 27 الماضية على تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، نجد أن المشروع الوطني الذي قاده جلالته لم يقتصر على إدارة الدولة، بل ذهب إلى تطويرها وإعادة صياغة أدواتها لمواكبة متطلبات العصر، فمن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري إلى تعزيز سيادة القانون، ومن الاستثمار في الإنسان الأردني إلى توسيع آفاق الاقتصاد الوطني.
1: الصحيفة تضيف: ترسيخا لدور المملكة الإقليمي والدولي كصوت وازن، رسخ جلالة الملك حضور المملكة دولة تحظى بالاحترام والمصداقية وصوتا يدعو إلى الحوار والسلام والعدالة. وعلى امتداد هذه الأعوام بقيت القضية الفلسطينية حاضرة في صلب الموقف الأردني، لم تتبدل البوصلة ولم تتغير الأولويات، فالأردن بقيادة جلالة الملك كان الأكثر وضوحا وثباتا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والأكثر حضورا في مواجهة محاولات تصفية القضية أو تجاوز حقوق أصحابها. وخلال الحرب على غزة تجلى هذا الموقف بصورة أكثر وضوحا سياسيا وإنسانيا وأخلاقيا.
0: صحيفة الدستور تؤكد: هذه الذكرى هي تجديد للثقة بمستقبل وطن يمضي بثبات، وطن لم يتوقف عند حدود النجاة من الأزمات، بل جعل من الاستقرار نفسه مشروعا وطنيا متجددا، ومن التحديث خيارا استراتيجيا، ومن الإنسان الأردني غايته الأولى وأدواته الأهم في صناعة الغد.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ حين تعانق رصاصة الثورة عزة الجلوس وهيبة الجيش، بقلم مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري، ومما يقول:
0: حين تتزامن ذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش العربي، يتجلى مشروع الدولة الأردنية وشرعيتها التاريخية والدينية والقومية، فالأردن كان وما يزال الوارث الأمين لمبادئ الثورة التي نادت بالانعتاق من أشكال التبعية كافة، بناء الكيان العربي على أسس من النهضة الفكرية والسياسية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق صار الأردن صوتا فاعلا ووازنا يدافع عن قضايا الأمة الجوهرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستندا إلى مواقفه التاريخية التي رفض فيها المساومة

0: على الحقوق أو التنازل عن الثوابت، ومؤكدا أن رسالة الثورة العربية الكبرى ستبقى حية في ضمير القيادة والشعب، ترفد مسيرتنا بمبادئ العدل والحرية والمساواة.
1: الكاتب يضيف: تزداد ذكرى الثورة قلقا بتزامنها مع العيد 27 لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم على عرش المملكة الأردنية الهاشمية. ينبع هذا القلق من هيبة القائد وغبطة الشعب، يعززه الحضور الفاعل لجلالة الملك في الأحداث والمحافل المحلية والإقليمية والدولية، حضور رصين ووازن يتسم بصوت العقل ويحرص على احترام الشرعية الدولية والحقوق المشروعة للبشرية جمعاء.
0: الكاتب مضى قائلا: يتزامن مع ذكرى الثورة العربية الكبرى يوم الجيش، ففي العاشر من حزيران من كل عام يحتفل جميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأردنيين بهذا اليوم وارتباطه التاريخي بالثورة العربية، الأمر الذي يدل على وراثة الجيش العربي لمبادئ وقيم وروح الثورة وحمله لمسؤولية الدفاع عن تراب الوطن ومنجزاته ومناصرة قضاياه القومية.
1: لقد خاض هذا الجيش عام 1948 وحده 39 معركة للدفاع عن التراب الفلسطيني، وسجل عام 1968 نصرا مؤزرا في معركة الكرامة، وشارك إلى جانب العديد من الأشقاء في حروبهم ومعاركهم في سوريا وعمان واليمن. يأتي ذلك فضلا عن عشرات المشاركات في القوات الدولية لحفظ السلام والمستشفيات الميدانية.
0: ومن موقع مدار الساعة نقرأ: الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، للكاتب يزن حدادين، ويقول:
1: تتجلى إنجازات جلالة الملك عبد الله الثاني في الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز صلابتها المؤسسية وترسيخ موقعها كطرف سياسي دبلوماسي موثوق في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب. لم يكن المسار قائما على ردود أفعال آنية، بل على بناء طويل الأمد لدور الدولة وقدرتها على الاستمرار والتأثير رغم ضيق الإمكانات وكثرة الضغوط.
0: الكاتب يبين: في الداخل لم يكن التحدي في إعادة بناء الدولة بقدر ما كان في حماية بنيتها من التآكل تحت ضغط الأزمات المتراكمة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. لذلك اتجهت السياسات إلى تحصين البنية المؤسسية القائمة على إدارة حذرة لإيقاع الإصلاح بحيث يحافظ على التوازنات الدقيقة داخل المجتمع والدولة.
1: اقتصاديا، أدى جلالة الملك عبد الله الثاني دورا محوريا في دعم مسار الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته على الصمود والتكيف مع التحديات، وقد تجسد ذلك في الدفع المستمر نحو تحديث البيئة التشريعية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وفتح آفاق أوسع للشركات الدولية، كما ساهمت جهوده الدبلوماسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني وتوسيع قنوات الدعم والاستثمار.
0: الكاتب يضيف: على الصعيد الإقليمي، برز الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني كدولة تعتمد سياسة توازن دقيقة بين المحاور المختلفة، تقوم على بناء علاقات استراتيجية مع دول الخليج العربي بالتوازي مع الحفاظ على شراكات قوية مع الغرب. هذه المقاربة مكنت الأردن من الحفاظ على موقعه كطرف مقبول وموثوق في معادلات إقليمية معقدة، وفي الوقت نفسه أدى أدوارا دبلوماسية مهمة في عدد من الملفات الحساسة.
1: الكاتب مضى قائلا: أما فيما يتعلق بحماية الوطن، فقد تجاوزت المقاربة البعد الأمني التقليدي لتشمل إدارة شاملة للمخاطر، فقد لعبت المؤسسات الأمنية دورا أساسيا في مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة، فيما عملت الدولة على إدارة تداعيات الأزمات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة السورية وما نتج عنها من ضغوط اقتصادية وديمغرافية كبيرة.
0: ومن موقع نيروز نقرأ: جلالة الملك عبد الله الثاني ودوره الوطني والقومي في الدفاع عن قضايا الأمة، للكاتب إياد السعودي، ويقول:
1: يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أداء دور وطني وقومي راسخ في مختلف المحافل الدولية والإقليمية دفاعا عن مصالح الأردن العليا وقضايا الأمة العربية، مستندا إلى ثوابت الدولة الأردنية ومبادئ الثورة العربية الكبرى ومجسدا الرؤية الهاشمية الثابتة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.
0: الكاتب يضيف: جلالة الملك ومنذ تسلم سلطاته الدستورية عام 1999 حمل رسالة الأردن إلى العالم بكل حكمة وثبات، مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن الأمة العربية، وأن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تمثل خطا أحمر لا يقبل المساومة أو التفريط.
1: وبرز الدور الأردني بقيادة جلالته في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف استنادا إلى الوصاية الهاشمية التاريخية التي بدأت عام 1924 والتي جرى تأكيدها وتجديدها بموجب اتفاقية الوصاية الهاشمية عام 2013 بين الأردن والقيادة الفلسطينية. وفي مختلف خطابات جلالته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر المحافل الدولية كان التأكيد واضحا على ضرورة حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس ووقف جميع الانتهاكات والإجراءات الأحادية بحق المسجد الأقصى المبارك.
0: وخلال الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة قاد جلالته تحركات سياسية ودبلوماسية وإنسانية واسعة شملت اتصالات مكثفة مع قادة الدول وصناع القرار في العالم للتحذير من خطورة التصعيد وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب توجيه الجهود الأردنية لإرسال المستشفيات الميدانية والقوافل الإغاثية والمساعدات الإنسانية دعما للأشقاء الفلسطينيين.
1: كما اطلع الأردن بقيادة جلالته بدور محوري في التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا في مختلف المحافل الدولية أن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
0: الكاتب مضى قائلا: على الصعيد الإقليمي انتهج جلالة الملك سياسة قائمة على الحكمة والاعتدال وتعزيز التعاون العربي والإقليمي والعمل على مكافحة التطرف والإرهاب انطلاقا من عقيدة وطنية راسخة تؤمن بأن قوة الأردن تكمن في وحدته الوطنية وتماسك مؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية.
1: ومن صحيفة السوسنة نقرأ: 110 أعوام من رسالة النهضة وعقيدة الفداء، للكاتب قيصر الغرايبة، ويقول:
0: في العاشر من حزيران من عام 1916 ميلادية الموافق للتاسع من شعبان من عام 1334 هجرية أطلق المغفور له الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه رصاصة الثورة الأولى من شرفة منزله في مكة المكرمة إذانا ببدء العملية العسكرية ضد قوى الظلم. ولم تكن هذه الثورة حركة عسكرية عابرة، بل كانت مشروعا نهضويا وقوميا وفكرا توحيديا شاملا قاده الهاشميون بمساندة الأمراء علي وعبد الله وفيصل وزيد، صونا لهوية الأمة العربية ودفاعا عن جوهر الدين الإسلامي الحنيف.
1: لقد مثل هذا الحدث المفصلي الخطوة الأولى نحو التحرر والاستقلال، حيث لخص الشريف الحسين بن علي رسالتها القومية بقوله: إن هذه الثورة عربية تشمل كل عربي كائنا من كان، وإنني أقاتل من أجل ديني وبلادي وأهلي. وظلت هذه المبادئ السامية الأساس الراسخ التي قامت عليه الدولة الأردنية الحديثة لتبقى منارة للعروبة الحقة.
0: الكاتب يضيف: يرتبط تاريخ القوات المسلحة الأردنية ارتباطا عضويا بجيش الثورة العربية الكبرى، إذ تشكلت نواته الأولى في 21 من تشرين الأول عام 1920 في معان من النخبة المقاتلة التي اتحدت تحت راية سمو الأمير عبد الله بن الحسين. ومع تشكيل أول حكومة أردنية في 11 من نيسان عام 1921 تأسست أول قوة عسكرية نظامية ضمت 750 رجلا من المشاة والدرك والهجانة وعرفت باسم القوى السيارة لتتولى مهمة توطيد الأمن والاستقرار. وفي عام 1923 اتخذ الأمير عبد الله بن الحسين خطوة استراتيجية ذات أبعاد قومية فأطلق على هذه القوى اسم الجيش العربي ليكون امتدادا شرعيا لجيش الثورة وجيشا لكل العرب.
1: الكاتب وبعدما استعرض تطور القوات المسلحة الأردنية وملاحمها الدفاعية في فلسطين والقدس مرورا بمحطة تعريب قيادة الجيش عام 1956 على يد جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله وصولا إلى العصر الحديث في

0: عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وما شهده الجيش المصطفوي من تحديث واحترافية جمعت بين حماية الثغور والمشاركة الإنسانية في قوات حفظ السلام العالمية والتنمية الوطنية مضى قائلاً: إن سر منعة الأردن يكمن في ذلك الرابط العضوي المتين بين إرث الثورة العربية الكبرى وعقيدة الجيش العربي الأردني، فالمؤسسة العسكرية هي حاملة لرسالة النهضة والوحدة والحرية، وحامية للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
1: ونختتم لقاءنا من موقع صراح الإخبار ونقرأ: القوات المسلحة الأردنية تاريخ مجيد ودور إنساني رائد، للكاتب ماجد الشملان، ويقول:
0: جذور القوات المسلحة الأردنية تعود إلى بدايات تأسيس الدولة الأردنية، حين أسسها المغفور له بإذن الله الشهيد المؤسس عبد الله الأول بن الحسين كنواة عسكرية عربية بقيادة هاشمية. ومنذ ذلك الحين شهدت هذه المؤسسة تطورا نوعيا لتصبح واحدة من أكثر الجيوش احترافية في المنطقة، تعرف اليوم باسم الجيش العربي، وتضم القوات البرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقوات البحرية الملكية، وتخضع مباشرة لجلالة الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق أحكام الدستور.
1: الكاتب يضيف: على امتداد تاريخها لم يقتصر دور القوات المسلحة الأردنية على حماية السيادة الوطنية، بل تجاوز ذلك ليشمل الإسهام الفاعل في القضايا الإنسانية والإغاثية على المستويين الإقليمي والدولي، فقد سطر الجيش العربي مواقف مشرفة في الدفاع عن القضايا العربية، كما في معارك فلسطين ومنها اللطرون وباب الواد والقدس، إلى جانب مشاركاته المستمرة في قوات حفظ السلام الدولية وإرساله المستشفيات الميدانية إلى مناطق النزاع والكوارث حول العالم.
0: وفي السنوات الأخيرة واصل الجيش أداء رسالته الإنسانية من خلال تقديم المساعدات العاجلة في مناطق الأزمات، بما في ذلك الإنزالات الجوية للمساعدات في قطاع غزة، وإنشاء المستشفيات الميدانية لتقديم الرعاية الطبية للمتضررين.
1: الكاتب مضى قائلا: إلى جانب القوات المسلحة تؤدي الأجهزة الأمنية الأردنية وعلى رأسها مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة دورا محوريا في تعزيز منظومة الأمن الوطني من خلال العمل المتكامل والتنسيق المستمر لحماية الوطن واستقراره.
0: الكاتب يؤكد: يبقى الجيش العربي المصطفوي محل اعتزاز الأردنيين جميعا ورمزا للوحدة الوطنية والتضحية، إن مكانته الراسخة في وجدان الشعب تعكس حجم الثقة والدور الكبير الذي يؤديه، مما يستدعي من الجميع دعمه والوقوف إلى جانبه في مسيرته المستمرة لحماية الوطن وصون مقدراته.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم ملحمة النهضة وسياج الحمى، إشراق المبدأ في هيكل الدولة والمؤسسة. من إعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، تقديم لؤي مسلم.
1: رسالة الثورة العربية الكبرى رسالتنا، وسنظل أوفياء لها أمناء عليها حاملين راياتها.
2: إننا نستلهم اليوم إرث ثورة العرب الكبرى ورسالتها في الحرية والعدالة والتسامح وكرامة الإنسان.
0: الثورة العربية الكبرى التي فجرها منقذ العرب المغفور له بإذن الله الشريف الحسين بن علي هي ملحمة الانبعاث التي صهرت أشواق الأمة في بوتقة الإرادة الهاشمية لتعيد صياغة الزمن العربي من جديد، محولة الصحراء من صمت الرمال إلى ضجيج الحرية، ومن شتات القبائل إلى كيان الرسالة والدولة. في تلك الآفاق البعيدة حيث الأستانة تضج بصخب الإمبراطورية، وفي نزعها الأخير

الشريف الحسين بن علي يبني عقلا استراتيجيا في صمت مهيب هناك، ومن خلال عضويته في مجلس المبعوثان مكنه احتكاكه السياسي بمنظري الحكم وقادة العصر من إدراك توازنات القوى بدقة الجراح. ولما عاد الشريف إلى مكة كان يحمل في صدره يقينا مرا، فقد أدرك بوضوح رؤيته أن جدار الخلافة قد تصدع من الداخل. لقد كانت لحظة الانكشاف قاسية حين رأى الدولة وهي تسقط في قبضة جمعية الاتحاد والترقي، حيث ساد الفساد الإداري والسياسي وهيمن الاتحاديون بعقليتهم العنصرية، فمارسوا إهانة العرب في كرامتهم وتهميشهم في أرضهم وممارسة أصناف الظلم والاضطهاد ضدهم. فاستشعر أن ميزان القوة قد اختل لصالح فئة تسوق الأمة نحو الهاوية. وفي ذروة هذا الاحتدام، وبينما كان العالم ينجرف نحو الحرب العظمى، تجلت شهامة شيخ الثوار الحسين في رسالة التحذير من دخول الحرب التي وجهها للدولة، إذ كانت صرخة ناصح أمين يدرك أن الانخراط في صراع الإمبراطوريات هو انتحار استراتيجي سيمزق البلاد. مكابدة الصبر وفصل الخطاب. قرار القطيعة عند الحسين بن علي كان ذا وقع أليم بين ولاء تأصل في وجدان الهاشميين تجاه الخلافة وبين واقع مترد استباح كل المحرمات. لقد ظل الشريف يمسك بحبال الود برغم التدهور، محاولا رتق الفتق صابرا على الأذى في سبيل وحدة الأمة، لكن الأسباب أخذت تترادف كأمواج مظلمة، فانفجر الصبر حين استبيحت الدماء العربية الطاهرة في أرجاء الدولة، وتحولت أعواد المشانق بدمشق وبيروت إلى منارات تعلن موت الثقة، وتفاقم الاحتدام في عسير وغيرها من الثغور، حيث بلغت سياسات التتريك والإقصاء العنصرية ذروة قسوتها. هناك وأمام هذا التراكم الدامي، أدرك الحسين أن لا بد من بتر يد الظلم. الثورة، نداء الحق في دياج القهر. عندما وقف منقذ العرب الحسين ليعلن للعالم لماذا الثورة، كان يخط بيمينه دستورا لنهضة تبتغي وجه الحق. فانبثقت الثورة من مشكات حفظ الدين وصون قيمه التي شوهتها سياسات التتريك، لتعيد للإسلام وجهه العربي المشرق الذي لا يعرف الاضطهاد. لقد رسم الشريف في أفق النهضة معالم الوحدة العربية كحلم يلم شتات القبائل والأمصار ويصهرها في بوتقة الدولة المستقلة، مؤكدا أن هذه النهضة هي لكل عربي صادق لا يفرق فيها بين مسيحي ومسلم، فكلهم أبناء قدر واحد ومصير واحد. صناعة النهضة، حشد الروح والمادة. الثورة في عقل الشريف الحسين بن علي بناء استراتيجي شيد بأدوات فعل قرأت الواقع وحشدت القوى. لقد كانت القاعدة الاجتماعية هي الروح التي سرت في جسد النهضة، حيث التفت القبائل الأبية بفرسانها ورجالها لتشكل مع الحاضنة الشعبية المتلهفة للحرية جيشا من المتطوعين لا يلين له قناة. هذا الحشد آزره عقل النخبة الفكرية من أحرار العرب الذين صهروا تطلعات الأمة في ميثاق دمشق الذي حدد فيه القادة والمفكرون السياسيون العرب مطالبهم السياسية بإنشاء الدولة العربية المستقلة المستندة إلى حدود واضحة المعالم. وإذ انفتحت أبواب المصالح الدولية على مصراعيها، خاض الحسين بن علي غمارها بندية سياسية استندت إلى شرعية المطلب وقوة الموقف. لقد كانت المراسلات مع نائب ملك بريطانيا في مصر حلبة لصراعات الإرادات، حيث وزن الشريف كل كلمة بمقدار ما توفره من سيادة وحرية وحياة فضلى للعرب. ميزان المصير، عهدة الأحرار في لحظة الانعطاف. بلغت العاصفة ذروتها، فوقف الشريف الحسين بن علي أمام لحظة اختيار صعب وحاسم، حيث تجمعت الخيارات كأنها نذر الفناء. كان الخيار الأول هو البقاء مع العثمانيين

0: العثمانيين، وهو رهان يعني القبول بسياسة التتريك والظلم والاضطهاد والانتحار العسكري خلف قيادة أهانت العرب ونقضت عهودها. وكان الخيار الثاني هو التسليم لأطماع القوى الكبرى في زمن كانت فيه المصالح الدولية تعصف بمصائر الأمم. لكن الحسين بوضوح رؤيته الاستراتيجية اجترح طريقا ثالثا، طريقا ينبع من قلب الأمة ولأجلها، لا شرقية ولا غربية، بل نهضة عربية خالصة. فثبت عبر اشتباكه السياسي حدود الدولة العربية المنشودة، منتزعا الوعود البريطانية بالاستقلال والوحدة كاستحقاق تاريخي لا منة من أحد. الرصاصة التي أعادت صياغة الزمن. حين استوت الإرادة على سوقها، غدت الصحراء مسرحا لجيش يحمل وجه الأمة وأشواقها. مسيرة بدأت في العاشر من حزيران لعام 1619، لحظة أطلق الشريف الهاشمي الحسين بن علي رصاصة النهضة من مكة المكرمة لتتحرر الأرض المقدسة وتطهر من ركام الظلم والتبعية. انطلق سيل الأحرار تتقدمهم الروح قبل الأجساد، فكانت جدة والطائف والمدينة محطات في سفر الأمل العربي، حيث أثبت المقاتل العربي أن الحق إذا سند باليقين لا يغلبه غالب. ومع انتقال الثورة إلى مرحلة جيش الشمال بقيادة الأمير فيصل، دخلت الملحمة طورا استراتيجيا جديدا. فبعد شهر من إقرار علم الثورة، كان تحرير العقبة في تموز عام 1719 هو المفتاح الذهبي الذي فتح أبواب الشام وحول الأردن إلى الميدان الأكبر والقلب النابض للعمليات. وفي هذا الميدان لم تكن الطريق ممهدة، بل كانت جبال الأردن شاهدة على ملاحمة كبرى، لعل واحدة من أصلبها عودا معركة حد الدقيق في نيسان عام 18. هناك حيث تعانقت قمم الطفيلة بفرسانها مع حكمة القيادة الهاشمية، فكسر الأحرار بصمودهم الأسطوري شوكة البغي وحموا ظهر النهضة من غدر الالتفاف، لتظل الطفيلة ومعان والكرك قلاعا عربية عصية. ثم جاءت الذروة الحاسمة في 21 من آب لعام 1918، حيث انطلقت الجحافل من معسكر أبو اللسن تسلك طريقها من جنوب معان نحو الجفر وباير والطوبة، وصولا إلى الأزرق الذي احتضن في 6 من أيلول طلائع الفرسان بقيادة الشريف ناصر بن علي. ومن هذا المحشد انطلق الزحف نحو درعا ودمشق. لقد أدرك الأمير آنذاك الملك فيصل الأول أن الزمن يسابق الأطماع الدولية، فقرر أن يكون الدخول إلى دمشق بأيد عربية خالصة، وبعد إقامة نظام إداري متكامل في درعا كبذرة للدولة المنشودة، تابع العرب زحفهم المظفر. وفي 25 من أيلول كان القدر على موعد مع الشام، حيث دخلت جحافل الحق تتقدمها الأعلام العربية وهتافات النصر لتعلن دمشق من فوق مآذنها وقناطرها انبلاج فجر الحكومة العربية الأولى واسترداد العرب لوجههم الذي ضاع في غياهب القرون. انكسار الوعود ومرارة الخذلان. كان النصر تجسيدا لآمال الأمة في الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة، حيث توجت تلك اللحظات بالبيعة لفيصل بن الحسين ليعلن للعالم أن الحكومة العربية هي الثمرة الشرعية للنهضة. لكن سرعان ما بدأ الاستعمار يطل بمعاول هدمه لتمزيق وحدة البلاد التي روتها دماء الشهداء. وبينما كان العرب يبنون دولتهم، كانت الاتفاقيات المكتومة كسايكس بيكو تضع حدودا وهمية لوأد حلم الوحدة. وأمام هذا الانهيار الأخلاقي للقوى الكبرى، وقف الشريف الحسين بن علي كالطود العظيم، رافضا المساومة على حق العرب في السيادة وعن ذرة تراب عربية.
1: وكان الشريف الحسين بن علي أول من دفع ثمن موقفه للدفاع عن عروبة فلسطين والرفض للمساومة أو التفريق بأي حق من حقوق الأمة العربية.
0: الترفع والفداء النبيل. وحين انغلقت أبواب السياسة الدولية على غدرها انفتح أمام الحسين بن علي أبواب الخلود، فلقد اختار الشريف مرارة الاغتراب على حلاوة المساومة، ومضى في رحلة الرحيل يحمل بين ضلوعه فكرة الأمة الجامعة التي لم تلوثها الاتفاقيات. كان في منفاه كما كان في ملكه واضح الرؤية السياسية، يرى في وقوفه وحيدا انتصارا للأجيال القادمة وبرهانا على أن النهضة العربية رسالة. وحين دنت لحظة الوفاة رحل المغفور له بإذن الله الشريف الحسين كرجل نذر حياته لتخليص العرب من الظلم وتحقيق الاستقلال والوحدة. لقد كان موته إعلانا ببدء حياة جديدة للفكرة، حيث استودع الأمانة في أردن الرباط ليبقى عهده دينا في عنق التاريخ. دولة الرسالة وتجليات المبدأ. على أنقاض العهود التي تناثرت وبعد أن أطفئت دمشق بسيف القوى الاستعمارية نهضت معان كنبض يستعيد الروح. في 21 من تشرين الثاني عام 1920 أقبل الأمير آنذاك المغفور له بإذن الله الملك عبد الله الأول بن الحسين يحمل الحلم في قبضة لا تلين، فالتف الناس على نداء يعيد للثورة طريقها. من هناك ارتفع الصوت وتقدم المسير إلى عمان، حيث انعقدت البيعة وتشكلت اللبنات الأولى، وانبثق البناء دولة تصاغ بالصبر وتحرس بالإرادة. وفي وجه الانتداب اشتد النضال حتى استقام الاستقلال حقا كاملا، فارتفعت الراية مملكة هاشمية تمضي بما حملت من عهد وتبقي جذوة الثورة حية في قلب الدولة.
2: إنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه.
0: الدولة الأردنية هي بذرة ممتدة من رصاصة النهضة، وهي الوعاء الذي استقرت فيه مبادئ الثورة لتتحول من تحرير الإرادة إلى تنظيم هذه الإرادة. إننا أمام معادلة المبدأ وتجليه، فحرية العرب وحفظ الدين ووحدة الأمة تجسدت في بناء كيان يجعل من القيمة أصلاً ومن المؤسسة ترجمة لها. لقد غدا كل قطاع في الدولة الأردنية تجلياً أخلاقياً لمبادئ النهضة، فكانت مسارات التعليم والثقافة والإعلام والتكنولوجيا ميدان استرداد العقل العربي في محاولات المصادرة والتغييب، وغدت الصحة والرعاية الاجتماعية حراسة لكرامة الإنسان التي خرجت الثورة انتصارا لها، وتحولت الزراعة والمياه ومشاريع الاستقرار إلى تثبيت للإنسان في أرضه، فيما ارتفعت الصناعة والتجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل مدارج عبور إلى صلابة القدرة والسيادة. وفي امتداد هذا البناء جاء دستور عام 1952 الذي أرسد عائمه المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال ابن عبد الله الأول، فاستوت به الدولة على ميثاق راسخ وتعانقت تحت رايته شرعية التاريخ وهيبة القانون. وفي هذا الواقع التاريخي المتصل برزت الوصاية الهاشمية على المقدسات ومركزية فلسطين كامتداد طبيعي أصيل للدور التاريخي الذي بدأه الحسين بن علي وصانه الأردن كعهد لا ينفصم عن شرعية الوجود. وهكذا استوت الدولة على ركائز المبدأ، وكان لابد لهذا الحق من قوة تحميه ولتلك الإرادة من سياج يصونها، فبرز الجيش العربي كالذراع التي تحرس الإرادة.
3: وللجيش العربي الأردني المصطفوي رسالة راسخة مميزة متوارثة منذ الثورة العربية الكبرى في الذود عن حمى الأمة العربية في كل بقاعها.
4: كل الثقة والاعتزاز فيكم حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد.
0: الوريث الشرعي لسمات جيش النهضة، الجيش العربي الأردني منذ بدايته في نيسان من عام 1921 ضم نخبة من الضباط العرب المتمرسين الذين التحقوا بقوات الثورة العربية الكبرى، مما أضفى عليه صفة الاحترافية والقدرة العالية على أداء الواجب الوطني والقومي. وتطورت تشكيلاته من القوة السيارة وكتائب الدرك الاحتياطي والهجانة لتنمو وتتسع مع زيادة طول الحدود ومضاعفة المساحة، وصولاً إلى تشكيل قوات البادية في نهاية عام 1930. ولقد برزت فاعلية الجيش العربي عالمياً بمشاركته المحورية خلال الحرب العالمية الثانية في معركة العالمين كقوة إسناد خبيرة بحرب الصحراء وتجهيزاتها المتحركة. وفي تموز عام 1948 وضعت النواة الأولى لسلاح الجو بتبرع شعبي لشراء الطائرات وبدء تدريب أول 8 طيارين أردنيين في بريطانيا حماية لسماء الوطن. وفي سياق استمرارية الفكرة، لم يكن الجيش العربي يوما غائبا عن جراحات الأمة، فكان دور القوات الأردنية في فلسطين منذ 20ات القرن الماضي وتزويد المناضلين الفلسطينيين بالذخيرة والسلاح والتدريب ترجمة عملية لمبادئ الثورة في صون حقوق الأمة.
1: دفع الجد المؤسس حياته ثمن لهذا الموقف.
0: لقد خاض الجيش العربي ملاحم الخلود في عام 48 و900 و1000 على ثرى باب الواد واللطرون والقدس، حيث صد الأطماع وحافظ على عروبة المقدسات، مقدما قوافل من الشهداء. يشهد التاريخ أن مؤسس المملكة الملك عبد الله الأول كان واحدا منهم، إذ فاضت روحه على ثرى الأقصى المبارك فداء لفلسطين وقضيتها.
1: أما الوالد الله يرحمه، فالبعيد والقريب يعرف كم تحمل وكم عانى في سبيل هذه القضية.
0: ومع تولي المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية، دخل الجيش مرحلة جديدة من تفعيل الدور الوطني والقومي، توجت بقرار تعريب قيادة الجيش وبتزويده بأحدث الأسلحة، فاشتدت عقيدته القتالية وتعظم حضوره في ميادين الأمة. ومن السموع إلى القدس واللطرون وباب الواد وغيرها، قاتل الجندي الأردني بثبات في أقصى الظروف، محققا أعظم انتصار للعرب في التاريخ الحديث في معركة الكرامة الخالدة عام 1968. وعند اشتعال حرب رمضان عام 1973 اندفع الجيش الأردني إلى الجبهة السورية يحرس دمشق بدمه، لتبقى عقيدته وفية لرسالة الثورة. ومع تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد القيادة، دخلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مسارا تاريخيا من التحديث الشامل، يجمع بين تطوير التسليح وإعادة هيكلة الأجهزة، بما في ذلك دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن منظومة أمنية متكاملة. لقد أعلن جلالته تحولا بنيويا عميقا أعاد صياغة العقيدة العسكرية، لتتحول المؤسسة من الدفاع التقليدي إلى قوة ذكية ورشيقة قادرة على الردع والامتثال للتحديات المتغيرة، من التهديدات العسكرية المباشرة إلى التحديدات السبرانية والتقنية في بيئات عمليات معقدة. وارتكزت هذه الرؤية على التفوق النوعي بدمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة في قلب منظومات القيادة والسيطرة. وإلى جانب قوته الضاربة، تجلى الجيش الإنسان في أبهى صوره من خلال الدور الريادي للخدمات الطبية الملكية التي تأسست عام 1941 وبنت صروحاً طبية عالمية كمدينة الحسين الطبية، لتقدم الرعاية لملايين المواطنين وترسل المستشفيات الميدانية إلى مناطق النزاع والكوارث في غزة ورام الله وجنين وغيرها. كما برز الدور الإنساني العالمي عبر المشاركة الواسعة في عمليات حفظ السلام الدولية منذ عام 1989، حيث قدم الجيش عشرات الشهداء ذوداً عن أمن واستقرار العالم. وبالروح ذاتها اطلع الجيش بدور متكامل في مواجهة اللجوء السوري منذ عام 2011 وفي معركة الوعي عبر مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية التي توفر التعليم في المناطق النائية، ليظل الجيش العربي بقيادته الهاشمية هو المؤسسة التي تزاوج بين احتراف القتال ونبل الإنسانية، حارساً للإرادة وبانياً للمستقبل.
5: لقد كان الأردن وسيظل بعون الله وارث رسالة الثروة العربية الكبرى وأهدافها وغاياتها النبيلة في الحرية والوحدة والحياة الأفضل، وسيظل كما كان على الدوام عربي الانتماء والموقف والرسالة.
0: الرسالة التي أوقدت شرارتها الثورة العربية الكبرى وحرست مبادئها بنادق الجيش العربي تتجلى اليوم في هذه المحطة كبيعة متجددة على أن يبقى هذا الوطن الذروة السامقة للمبدأ والرسالة التي تمضي نحو المستقبل بخطى الواثقين، حارسا للإرادة وبانيا للسيادة وأملا لا ينطفئ للأمة العربية. ملحمة النهضة وسياج الحمى، إشراق المبدأ في هيكل الدولة والمؤسسة. من أعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، تقديم لؤي مسلم.

المصكوكات النقدية. أصدرت حكومة الدولة العربية بقيادة الشريف الحسين بن علي مصكوكات نقدية بفئات من الفلس ونصف القرش والقرش والخمسة قروش والعشرة قروش والعشرين قرشا والدينار الذهبي، وصدرت العملة باسم أمير مكة وبينت سنة الضرب عليها ومكانه، وهي دائرية الشكل مع فرزات دائرية لبعضها. وكان إنشاء البنك الأهلي الحجازي كبنك مركزي للنقد العربي حينها، ولعله هو أول البنوك العربية في منطقة آسيا العربية حينها.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك رعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد، وجلالته يعرب عن اعتزازه بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين الوطنيتين. سمو ولي العهد يحيي نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مستشهدا بقول جلالة الملك: أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. من العناوين إلى التفاصيل، غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم في زيارة خاصة، وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. رعى جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. ولدى وصول جلالته إلى موقع الاحتفال في صرح الشهيد، أطلقت المدفعية 21 طلقة وعزفت الموسيقات السلام الملكي، فيما حيت جلالته ثلة من حرس الشرف. ووضع جلالة الملك إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، وقرأ والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن وثرى فلسطين، فيما دعا مفتي القوات المسلحة بالرحمة والمغفرة للشهداء. ودون جلالته كلمة في سجل الشرف بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أكد جلالته فيها اعتزازه الكبير بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهودهم المستمرة لحماية الوطن وصون منجزاته. وأنعم جلالة الملك بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقديرا لتفانيهم في أداء الواجب. وحضر الاحتفال سمو الأمير فيصل بن الحسين وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته، وسمو الأمير راشد بن الحسن ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة. هذا ويحتفل الأردن في 10 حزيران بمناسبة وطنية عزيزة هي يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى. الزملاء في دائرة الأخبار أعدوا تقريرا خاصا حول هذه المناسبة ودور الجيش العربي الأردني وإسهاماته في الدفاع عن الوطن وخدمة قضاياه ودوره الإنساني والتنموي.
1: في يوم الجيش العربي وذكرى الثورة العربية الكبرى نستحضر محطات مهمة من تاريخ الأمة، ففي هذا اليوم نستذكر عام 1916 حين انطلقت الثورة العربية الكبرى من مكة المكرمة بقيادة الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، لتؤكد ارتباط الهاشميين بقضايا أمتهم العربية، فكانت الثورة العربية نقطة تحول في مسار التاريخ العربي ومقدمة لمرحلة جديدة من النهضة والتحرر. وتشكل الثورة العربية الكبرى محطة تاريخية ووطنية لاستلهام قيم الوحدة والحرية والاستقلال واستنهاض طاقات الأمة العربية لمواجهة التحديات والدفاع عن قضاياها المركزية. ومع انطلاقة الثورة العربية الكبرى نشأ الجيش العربي الأردني امتدادا لمبادئها وحارسا لقيمها، فكان منذ تأسيسه قوة للدفاع عن الوطن وحماية منجزاته. وعلى امتداد تاريخه سجل الجيش العربي الأردني مواقف مشرفة من الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى تضحيات جنوده في سبيل الوطن وكرامته. كما كان الجيش العربي سندا للدولة الأردنية في مسيرتها التنموية وشريكا في مواجهة مختلف التحديات وملاذا للمواطن في أوقات الأزمات. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة، يواصل الجيش العربي مسيرة التحديث والتطوير ليبقى في أعلى درجات الجاهزية والكفاءة والاحتراف، كما يشارك في جهود إنسانية خارج الحدود عبر عمليات الإغاثة ودعم الاستقرار، بما يعكس الدور الإنساني للأردني ومؤسساته. وفي هذه المناسبة يجدد الأردنيون اعتزازهم بنشام القوات المسلحة الأردنية، كما يجددون الفخر بالقيادة الهاشمية ليبقى الأردن ثابتا على العهد عالي الراية راسخا في مسيرة المجد، لا يلين أمام التحديات ولا يحيد عن رسالته في الأمن والبناء.
0: هذا وتلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وعبر مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبات الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بمناسبتي ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. كما حيى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عبر منصات التواصل الاجتماعي نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مستشهدا بقول جلالة الملك عبد الله الثاني: أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. وجاء ذلك بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش التي تصادف اليوم. وبمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، نشر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تغريدة على منصة إكس، وقال رئيس الوزراء في التغريدة: تحية فخر واعتزاز إلى نشام جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. قيم الثورة ومبادئها عقيدتكم، وعزة الأردن ورفعته غايتكم. كل عام وحماة الوطن وحملة شعاره الأغلى بألف خير في ظل قائد المسيرة وعميدها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. رفع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز أسماء آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والشعب الأردني بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. وأكد الفائز أنه بهذه المناسبات الوطنية يستذكر الأردنيون وأحرار الأمة انطلاقة الثورة العربية الكبرى التي جاءت لرد كرامة العرب واسترجاع حقوقهم والتحرر من نير الاستعمار وبهدف بناء الدولة العربية الواحدة. بدوره رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وباسم أعضاء المجلس أطيب التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة ونشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية كافة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. وأكد القاضي أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسد معاني التضحية والفداء، ونستحضر معها صفحات مشرقة من تاريخ الأمة، حيث شكلت الثورة العربية الكبرى مشروعا نهضويا، فيما بقي الجيش العربي على الدوام عنوانا للشرف والبطولة وسورا منيعا يحمي الوطن ويصون أمنه واستقراره. وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء رسالتها بكل كفاءة واقتدار مستنيرة.

0: عائدة إلى إرث عريق من الإنجازات والتضحيات، ومتمسكة بعقيدتها الراسخة في الدفاع عن الوطن. وفي تغريدة على منصة إكس، كتب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش قائلا: نستدعي مبادئ الثورة التي شكلت قواعد لبناء دولة راسخة، ونستذكر الرجال الذين حملوها في قلوبهم وترجموها في أفعالهم فأصبحوا عماد جيش هذه الدولة وحماة منجزاتها، وتوارث الأردنيون من ورائهم مبادئ الثورة جيلا بعد جيل، ليس في صفوف قوات الجيش العربي فقط، بل في كل مؤسسات الوطن وأفعال أبنائه وبناته. بين ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش حكاية الأردن وعزيمة قيادته الهاشمية ورسالة جنده البواسل وأمانة وطن نحملها جميعا في القلوب. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. هذا وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على المملكة ودولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأعرب أبو الغيط في بيان اليوم عن قلقه الشديد بشأن استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد، مؤكدا أنه يعد نهجا مرفوضا يكشف عن مسعى يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد. كما أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الأردن والبحرين والكويت، مؤكدا أنها تعد انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتمثل تعديا على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة. من جانبها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات هذه الهجمات الإيرانية الآثمة، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. بدورها أدانت دولة قطر بشدة هذه الاعتداءات واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول، وجددت تضامنها الكامل مع الأردن والكويت والبحرين ودعمها لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. وكانت الولايات المتحدة قد شنت سلسلة ضربات على أهداف إيرانية على خلفية إسقاط طهران مروحية أباتشي، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، فيما قالت الخارجية الإيرانية أن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة تضررت بعد الضربات الجوية. إلى التفاصيل.
1: خلال الساعات الماضية شنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات على أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت دفاعا عن النفس على خلفية إسقاط مروحية أباتشي، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، ولم تعلن طهران حتى اللحظة مسؤوليتها عن حادث إسقاط المروحية. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنها نفذت ضربات دفاعية ضد إيران، مضيفة أن القوات الأمريكية استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إنه يؤمن بالرد بقوة، مضيفا أن بلاده تمتلك اتفاقا جيدا

0: جدا مع إيران، ومعربا عن اعتقاده بأن الاتفاق سيبقى قائما. وبعد الضربات نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهما إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد بحرية في سيريك وجاسك وأنظمة دفاع جوي في بندر عباس وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن قواتها المسلحة وجهت ضربات للقواعد الأمريكية بالمنطقة. واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بإلحاق ضرر كبير بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب.
1: قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم إن ثلاثة بحارة من الهند لا يزالون في عداد المفقودين بعد إنقاذ 21 بحارا آخرين عقب هجوم على ناقلة النفط التي كانوا على متنها قبالة سواحل سلطنة عمان. وقال مسؤولون في وقت سابق إن ناقلة المنتجات النفطية تعرضت لهجوم صاروخي يشتبه في أنه هجوم أمريكي. في لبنان استشهد 13 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ويأتي ذلك بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن القوات الإسرائيلية احتجزت عضو بلدية وعاملا بلديا في قرية حدودية، في حين أكد الجيش أنه اعتقل شخصين ونقلهما إلى إسرائيل للاستجواب. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة دير البلح وسط القطاع قبل 3 أيام. كما أصيب صباح اليوم فلسطيني برصاص الاحتلال غرب مخيم صيرات وسط القطاع. يقام كأس العالم 2026 في 3 دول مضيفة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وستقام المباريات على 16 ملعبا في 16 مدينة.
2: 12 دائما وراء ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
3: يعد كأس العالم 2026 لكرة القدم الحدث الرياضي الأكبر في التاريخ، حيث يشارك فيه 48 منتخبا لأول مرة، ويقام في 3 دول مضيفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وستلعب 104 مباريات على 16 ملعبا في 16 مدينة من 11 من حزيران إلى 19 من تموز 2026. ويستهل منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بمواجهة النمسا ثم الجزائر على ملعب ليفايس في مدينة سانتا كارلا على الساحل الغربي لولاية كاليفورنيا، وتقع المدينة في قلب وادي السيليكون الشهير، وتشتهر بكونها مركزا عالميا للتكنولوجيا والابتكار، وتضم المقرات الرئيسية لكبرى الشركات العالمية مثل أنتل وإنفيديا، ويتميز ملعبها بتصميمه المتطور وموقعه الجذاب، ويتسع لنحو 71 متفرج. ويختتم منتخبنا الوطني الدور الأول بمواجهة حامل اللقب منتخب الأرجنتين على ملعب AT&T في مدينة إرلينغتون في ولاية تكساس، وهو أحد أكبر ملاعب البطولة، ويتميز بسعته الكبيرة التي تصل إلى 94,000 متفرج. وتشتهر المدينة بكونها المركز الترفيهي والرياضي الرائد في أمريكا، حيث تضم المقرات الرئيسية لفرق رياضية عالمية ومناطق جذب سياحي رئيسية. وما يميز المسار اللوجستي لمنتخبنا الوطني هو تركيز أول مباراتين في نفس الملعب، مما يقلل من تحديات السفر بين المدن الأمريكية الشاسعة، إلا أن النشامة يحتاجون لسفر طويل لمواجهة الأرجنتين في المباراة الثالثة.
4: النشامة يضربون، يسجلون، سجل يا أردني، سجل.
1: دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين في مدينة بلفاست في أيرلندا الشمالية في ضوء الأحداث التي تشهدها المدينة وحرصا على سلامتهم إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن المظاهرات والتجمعات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة. كما دعت الوزارة في بيان المواطنين هناك إلى التواصل لطلب المساعدة والاستفسار على مدار الساعة عبر الخط الساخن للسفارة الأردنية في لندن وحدة مركز العمليات في الوزارة. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس حتى يوم السبت المقبل صيفيا معتدلا في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد، وجلالته يعرب عن اعتزازه بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين الوطنيتين. سمو ولي العهد يحيي نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مستشهدا بقول جلالة الملك: أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدة وهاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع السرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم أجمل تحية أينما كنتم مني زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

الحسين بن علي، رحلة من العطاء والتصميم على خدمة أمة العرب والإسلام. ولد في بيئة هاشمية عام 1853، وبرز كشخصية تتطلع إلى الاستقلال والتحرر، فكان نصيبه النفي عام 1893 إلى إسطنبول. لم يتوقف عن تحقيق أفكاره، وابتدأ بتربية أبنائه علي وعبد الله وفيصل وزيد على أسس الدين الإسلامي واللغة العربية خلال استضافته الإجبارية في إسطنبول. الشريف الحسين بن علي بن محمد بن عون تميز بالفطنة والحرص على التواصل مع أهله العرب وبث أفكاره، وحقق مكانة عند الباب العالي دفعهم لتنصيبه أميرا على مكة المكرمة عام 1908. عاد أميرا قائدا مفكرا وسياسيا لتحقيق أهداف العرب في الاستقلال والوحدة والحرية والحياة الأفضل. أطلق رصاصة الثورة العربية الكبرى صباح العاشر من حزيران من عام 1916، فاشتعل العرب في كل مكان، ونهضت أمة العرب والإسلام تقاتل وتفاوض وتحقق الأهداف. ولصلابة مواقفه ورفضه أي مساس في القدس وأراضي فلسطين، كان نفيه الثاني إلى قبرص، ثم عاد في نهاية عام 1930 إلى عمان يوم الثالث من حزيران عام 1931. كانت وفاته في قصر رغدان في عمان، وشهدت عمان والقدس جنازة مهيبة لقائد العرب وحاملي لواء نهضتها. في المسجد الأقصى المبارك يرقد الملك الحسين بن علي في المدينة التي أخلص لها وأسهم في إعمارها.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

جدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر jordanworldcup.com.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطل عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. شاهدونا على صفحة فيسبوك الإذاعة مباشرة وعلى تردد الإذاعة وإذاعة إربد الكبرى وعمان FM.

نرحب بزملاء العمل اللي معنا لهذه الليلة من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج ربيع الصرايرة، من المراقبة الرئيسية سعيد حماد، أو مهند القريوتي يعني الله يمسيهم بالخير جميعا. من السوشيال ميديا رحيل الخالدي، ورح أرافقكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على مدار ساعة ونصف من الآن. أنا محدثتكم سهر الجبور، يا هلا.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة، يومين من الأعياد والمناسبات اللي ما شاء الله يعني الوطنية الجميلة. في هذه الأيام الوطنية العزيزة نستذكر بكل فخر واعتزاز المسيرة الهاشمية المباركة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وما تحقق في عهد جلالته من إنجازات وعطاءات في سبيل رفعة الوطن وازدهاره، كما نستحضر القيم والمبادئ التي أرستها الثورة العربية الكبرى والتضحيات الجليلة التي قدمها الجيش العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية دفاعا عن الأردن وأمنه واستقراره. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم اللواء الركن المتقاعد ظاهر الطراونة. مساء الخير باشا.
1: الله يمسيك بنور النبي، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
0: الله يمسيك بالنور والسرور يا باشا، يعني احنا بأيام جميلة ومناسبات وطنية، وأنتم ما شاء الله عليكم يعني خير من يتحدث لنا عن هذه المناسبات الجميلة. باشا، كيف أسهمت القيادة الهاشمية في تعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا؟
1: يا سيدتي، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم على هذا اللقاء اللي ترفتوني فيه أن أتحدث عن الجيش وأنا ابن الجيش العربي. أقول بهاتين المناسبتين العزيزتين علينا كل عام والوطن وقائد الوطن والشعب الأردني بألف خير. وأنا لأنني ابن الجيش أتذكر كل الأيام الجميلة التي أمضيناها معا بحلوها ومرها، وأقول مضى الأردنيون قدما حتى اختلفت أرجلهم على أعناق خيولهم وهم يبحثون عن الحرية والاستقلال والاستقرار، واستبدلوا بظهر الأرض بطنا وتخضبت بدمائهم محاسن وجوههم، وكان أن قيض الله لنا الهاشميين الأطهار الأبرار الذين أولونا عنايتهم وأمالوا إلينا أطرافهم، ونحن أيضا بادلناهم ولاء صريحا وانتماء صادقا.

0: يضيعوا مثلهم مثله. نحن يا سيدتي على هذه الربوة الطاهرة وفي أكناف بيت المقدس تعلمنا من الهاشميين الأطهار أننا كنا وما زلنا أكثر الناس سمعا، ليس فقط لخيولنا التي كانت تدافع عن الوطن، بل أكثر الناس سمعا لخيول قومنا العرب في كل أماكنهم، وتعلمنا أن نسير معها إلى أهدافها أو أن نمنع من يحاول فنها عن وصول تلك الأهداف، هكذا ديداننا. فلا غرابة يا سيدتي أن تجدي شواهد قبور الأردنيين على كل مساحات الوطن العربي من الماء إلى الماء. هذا الجيش، الجيش العربي الذي لم يتوانى يوما عن قومه. وأنا يا سيدتي ممن حمل البندقية حوالي 35 عاما وكنت معتزا بها، وحين وضعتها في مستودعها عزت علي لنبلي غايتها، لأنها لم توجه لصدر أردني قط ولا لصدر عربي قط، كانت دوما موجهة إلى أعداء الوطن. ولم آمر باستخدامها إلا بذلك الاتجاه، ولا زلت أعتز بتلك البندقية. فقلت للجيش بمناسبة الجيش، أنا أحيانا أكتب ما يشبه الشعر إذا سمحت لي،
1: من حظنا والله يا باشا، لأنه برنامجنا يعنى بالتراث والأمور هذه.
0: فقلت للجيش: يا قائد الجيش الأبي، تحية بتليد مجدك تزدهر الأقمار، نفسي أبت إلا لجندك صحبة، قد زان هامات الرجال شعار، ألق بوجه من لبس الشعار، ومن خطوا بصفحات الزمان فخار، رايات جندك تعتلي صهواتها، دامت الرايات ودام الجند والغار، وصهيل خيلك ما ينفك يطربني، فترجلي لا يمنع الأوتار، تفديك نفسي التي تنحني خجلا أمام جندك والعلياء والدار، خلعت عني بزة ما زلت أعشقها، ألبستها روحي كي تخمد النار. هذا الجيش العربي سيدتي يختلف عن كل جيوش الدنيا.
1: صحيح.
0: جيش بأخلاق، جيش بعزة، جيش بكرامة، جيش يذود عن وطنه وعن أوطان العرب جميعا. لم يتوانى يوما ولم نشعر يوما أننا لسنا عرب ولسنا، ونحن من نعتز بقوميتنا. هذا هو الجيش. وكذلك سيدنا الله يطول عمره كان معنا في القوات المسلحة، عرفناه جنديا صلبا شجاعا بكل التفاصيل. عندما كان أخا لنا ونحن في الجيش قبل أن يصبح أبا لكل الأردنيين، نحن كلنا فخر به وبولي العهد المعظم الذي نشعر أنه ابن كل عائلة منا. فلا أدري، أقول أحيانا أن علينا أن لا نخذل وطننا.
1: صحيح.
0: في هذه الظروف، الظروف المتكالبة حولنا، والحمد لله نحن بقينا معتزين وبقينا محافظين على وطننا بقيادتنا الحكيمة، جيوش أو دول أكبر منا ومساحة واقتصادا لكنها تهاوت بسرعة، لكن الأردنيين بقوميتهم وبوطنيتهم وبانتمائهم حافظوا عليها. أقول لكل الأردنيين: إياكم أن يأتي يوم عليكم تقولون فيه ليتنا قدمنا لوطننا، أو ليتنا لن نفعل كذا سوءا بوطننا. وسأورد قصة قصيرة. يعني وائل بن حجر الكندي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما، فأراد الرسول أن يجعله من مؤلفة قلوبهم، فقطعه قطعة أرض وقال لسيدنا معاوية أن يكتبها له، كان كاتبا للوحي وكان فقيرا في ذلك الوقت. فذهب معا وائل على ناقته ومعاوية على قدميه، فقال له معاوية: اردفني خلفك. قال: لست من أرداف الملوك. قال: إذا أعطني عليك لعلي أتقي بهم هذه الهاجرة. قال: والله ليس بخلا به، لكن أخشى أن يعلم عباهلة وقيال اليمن أنك لبستنا علي، يكفيك فخرا أن تسير في ظل ناقتي.
1: يا سلام.
0: وتشاؤم.

0: أن يصبح معاوية خليفة.
1: الله.
0: ويقال له أن وائلا بالباب فيقول أدخلوه. فدخل عليه وأجلسه على تخت الخلافة بجانبه. فأخذ وائل يضع يديه على رأسه ويقول ليتني لم أفعل، ليتني حملته على رأسي في ذلك اليوم. أقول لكل الأردنيين علينا أن نخلص لوطننا. وعلينا أن لا نأتي إليهم نقول ليتنا لم نفعل كذا بحق وطننا.
1: صحيح. على وطني يستعد. يمكن هذه رسالة من الباشا ظاهر الطراونة للأجيال الشابة. هذه أبرز القيم اللي ينبغي للأجيال الشابة استلهامها من من من قامة يعني خدمت بالجيش العربي المصطفوي. باشا سؤالنا لك إنه من خلال خدمتك بهذا الشيء، ما أهمية العلاقة المتينة بين القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية؟
0: لم نشعر يوما أن القيادة تختلف عن القيادة. هي من علمتنا وتعلمنا منها. القيادة دوما في أول جيش أوله ملك، ماذا تقولين فيه؟ هذا سيدنا خدمنا معه ونعرفه، وكل الأمراء أيضا كانوا بالجيش ونراهم ونعمل معهم. هذا الارتباط الوثيق ما بين القيادة يختلف عن الارتباط بين أي قيادة أخرى. هي لم ترفض نفسها فرضا علينا، لكننا أحببناها ونشعر مثل ما قلت لك أنهم جزء من عائلاتنا، نفرح عندما نراه. وأيضا نشعر بالطمأنينة، نشعر بالفخر، وهو يدافع في كل المحافل الدولية ويمنع عنا غوائل الدار. ماذا نقول إلا أنه ربنا يطول عمر سيدنا.
1: نعم الله يطول عمره،
0: ولي العهد المعظم ويخلينا الهاشميين الأطهار الأبرار، ليبقى وطننا عذيا صعبا على كل من يحاول النيل منه. بارك الله فيك يا سيدي.
1: شكرا يا باشا، ودنا نشكرك على هالمداخلة الجميلة اللي من خلالها شاركنا ولو جزء بسيط احتفالاتنا الوطنية بهذا البرنامج. شكرا لك باشا. اللواء الركن المتقاعد ظاهر باشا الطراونة، شكرا جزيلا.
0: حياك الله يا ابو
1: هلا. هلا.

الله يديم أفراحنا إن شاء الله وتظل المملكة الأردنية الهاشمية وبلادنا العربية جميعا بأمن وأمان. مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية، سرنا الليلة ومن داخل استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أنه نرحب بقامة أدبية أثرت بالساحة الشعرية بإبداعاتها وإحساسها المرهف، صوت شعري استطاع أنه يلامس القلوب ويعني يعبر عن المشاعر بالصدق وجمال، الشاعرة رجوة الخالدي الملقبة بأوامر، الليلة وبحضورها في أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أكيد راح تترك بصمة جميلة لدى الجمهور وجمهور الشعر العربي. يا هلا ويا مرحبا.
1: يا هلا ويا مرحبا، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الإعلامية المتألقة سهر الجبور، مساء الخير لأهل الأردن، مساء الخير للجميع، كل بلاد المسلمين جميعا. ويشرفني والله هذه الدعوة وهذه الأمسية الجميلة، أتشرف أن أكون معاكم الليلة،
0: الله يعزك،
1: وإن شاء الله أكون ضيفة.
0: الله يعزك. ولا تسألونا إنه ليش الشاعرة مي طلع البث، هي خجلانة شوية من الشعب الأردني. يعني يمكن هذه أول مقابلة، بس المقابلة الثانية إن شاء الله توعدكم إنها هي راح تكون يعني متواجدة على شاشة البث. أستاذة رجوة، بنت البيئة البدوية السعودية، أما نتحدث عن البيئة البدوية السعودية إحنا نتحدث عن إرث وموروث وجمالية كثير جميلة، أخذتي منها الكثير، أثرت برجوة، شكلت عندها الانطباع وانطباع الشعر عن طريق الفطرة. هذا حنا اللي اليوم قاعدين نسولف به، إنه البيئة البدوية مرات تتأثر على الشاعر إنه الشعر يكون بالفطرة.
1: صحيح.
0: هذا اللي أنا لامسته اليوم، تحدثينا عن هالجانب هذا اليوم.
1: نعم. والله أنا يعني ولدت ببيئة بدوية بحتة.
0: نعم.
1: وبنت بدو، حنا يعني نعم. عشنا شمال المملكة. والشعر هو من يعني سبحان الله يجي من البيئة البدوية، شعر بالفطرة، هم البدو أغلبهم شعراء.
0: نعم. حتى كلامهم شعر
1: طبعا. الله يستر.
0: يعني حتى لما واحد بدوي يسولف سبحان الله مرات كأنه في كلام شعر. مرتب.
1: اي نعم
0: نعم.
1: صحيح. يعني اشياء كثيره يعني سببها الشعر، هي البيئه والمعاناه، وهو انا بالفطره شاعر.
0: نعم. يمكن هذا حال 90% من نساء الباديه ورجال الباديه، الشعر بالفطره. الفرق بين رجوة الإنسانة ورجوة الشاعرة، وين تلتقن وين تفترقن؟
1: أنا كتاب مفتوح ما عندي، يعني هو اللي بقلبي على لساني،
0: يعني هي الشاعرة وهي الإنسانة.
1: أيوة. نعم. ما عندي يعني شيء مخفي شيء
0: نعم.
1: فاللي يقرأ شعري يعرف من
0: يفهم.
1: هي رجوة. نعم.
0: نعم.
1: يفهم شخصيتي.
0: طيب أنت قلتي أنا كتاب مفتوح واللي يقرأ شعري يفهم شخصية رجوة، معناته أنت الشعر اللي أنت تقدمينه مو الشعر المعقد أو اللي يكون فيه رمزية كثيرة.
1: صحيح. أنا شعري واضح يعني الجميع يفهمه.
0: نعم.
1: يعني حتى الدول العربية الثانية، يعني مثلا مصر، سوريا، الشرق الأوسط.
0: نعم.
1: أي أحد يفهم مفهوم.
0: نعم.
1: هو اسمها السهل الممتنع، شعري السهل الممتنع،
0: واللغة البيضاء اللي يستخدمون الشعراء عشان تكون واصلة للجميع. أي. هذه لغة البساطة.
1: أي صحيح.
0: طيب خلينا نسمع شيء من هذا الجمال وهذه البساطة. أبشر. الجميلة.
1: أبشري.
0: تبشرين بالسعد.
1: أود أن ألقي قصيدة أبيات يعني البلدي المملكة العربية السعودية.
0: تستاهل المملكة العربية السعودية، ونوجه لشعب المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا كل التحية.
1: الله يسعد. أقول نطلب من الله لا يغير علينا، نطلب من الله لا يغير علينا، وتبقى معزتنا على طول الأيام، ولقيادة آل سعود نرفع يدينا، حكامنا ما مثلهم صار حكام من عهد أبو تركي، وحنا هنينا بقيادة اللي عزهم عز الإسلام، واليوم حنا بغيرهم ما رضينا، وكل يقول بمجدهم مجدنا دام، ونجدد البيعة لطلق اليمينة اللي خذا بالمرجلة أطيب وسام، سلمان يلي بالمكارم يبينا، ولي أنت خايف زع مع كل منظام، طيبه يفوق القول مهما حكينا، ويبقى فخر للمجد في كل الأعوام، هذا أبو فهد وحنا وفينا، طوعن الأمر نتبعه وين ما قام، ويلا طلبتك لا تغير علينا، وتبقى معزتنا على طول الأيام.
0: الله الله الله. رجوة الخالدي، أوامر، كتبتي كثير عن الغزل.
1: صحيح.
0: ليه؟ مجتمعنا المرأة تبعد شوية عن الغزل.
1: لا أنا برأيي
0: هي مشاعر دفاقة.
1: أنا برأيي إنه شعر الغزل خلق للمرأة.
0: مرأة
1: هو الشعر يعني متنفس يعني.
0: نعم. وخلق للمرأة.
1: أنا برأيي ما أدري.
0: وجدتي نفسك بهذا المكان أفضل مثلا من الشعر، خلينا نقول باقي الأمور الشعرية الأخرى، لاحظتي أنه الغزل أقرب القلب رجوة الخالدي؟
1: ممكن ممكن
0: لاقى استحسان. خلينا نتكلم عن المجتمع العربي بشكل عام، احنا نتكلم عن قبل 20-25 سنة ما كان المرأة تقدر تبوح بشعر الغزل.
1: صحيح.
0: الآن أصبح شعر الغزل ما شاء الله يعني تطرق المرأة بكل سهولة. بهذاك الوقت لما كنتي تكتبين لقوا استحسان بالقصايد؟
1: والله للأسف بداياتي كنت أكتب وأخبي الشعر، بس بديت يعني وسبحان الله جاء الانفتاح وصار يعني حنا الحين بالعصر الذهبي للمرأة.
0: صحيح.
1: يعني أنا من بداية الحمد لله الأمور زانت، أنا كنت أكتب وأنشر يعني بصعوبة جدا، كنت يعني يدوب أروح القفاكس أرسل قصيدتي.
0: صحيح. يعني حتى قبل
1: كنت أظهر بدون
0: بدون
1: نعم بدون صوت بدون صورة، كنت أنشر بالجرائد بالمجلات مثلا أرسل قصيدة المذيع يلقيها بصوته بس، والحمد لله بعدها بسنة يمكن ما في سنة يعني عام أنا بديت عام 2007 ممكن 2006 والأمور زانت.
0: لقيتي صعوبة بنشر القصايد بهذاك الوقت؟ أنت قلتي كنت أنشر عن طريق ناس يقرونه، مذيع أو مثلا تحت اسم وهمي، لقيتي صعوبة؟
1: أي طبعا كنا ننشر بصعوبة، أنا كنت دائما أتوقف عن النشر يعني كنت أنا بديت أكتب شعر وأنا عمري يمكن 14 سنة.
0: يمكن التردد يكون دائما موجود 90% من النشر،
1: وأغلب قصايدي كانت جميلة جدا بداياتي أغلبها يعني أتلفتها للأسف.
0: لو خليتي ما كان لو تدرين أنه هذا الوقت راح يكون في ازدهار
1: ما كان عندي أمل أني أنشر، ما كنت مصدقة أنه راح يجي يوم أني تظهر أوامر على الإعلام وتنشر.
0: شوفي هذا الزمن أنصف المرأة.
1: صحيح.
0: يعني هو العصر الذهبي للمرأة. صحيح. أنصف المرأة بشكل كبير خصوصا خلينا نقول بالمجتمعات الخليجية
1: كل المجالات.
0: نعم يعني حتى حنا
1: مو بس الشعر يعني.
0: نعم بكل المجالات.
1: نعم.
0: كتبتي قصيدة وندمتي أنه نشرتها؟ احنا مودة نعرف القصيدة ولكن يندم الشاعر مرات على كتابة.
1: والله أنا إذا في أبيات يعني تخبرينا تكون خاصة لي أنا ما أنشرها يعني.
0: يعني في خاصة
1: ما في ندمت، ما في شيء نشرته وندمت عليه. لكن ما عندي أبيات يعني أنه تمنع من النشر.
0: نعم.
1: كل قصايدي يعني أغلبها نشرتها.
0: طيب خلينا نسمع من هالغزل الجميل اللي تفردت به رجوة الخالدي.
1: هذا من جديدي. أقول جمعت لك من أعذب الشعر باقات وهديتها لك من خفوقي هدية، جمعت لك من أعذب الشعر باقات وهديتها لك من خفوقي هدية، من شان عينك ودي أكتب روايات واشعل لك شموع الغلا في يدي، وش عاد لو بيني وبينك مسافات أحسدك بروحي حبيبي هنية، كل الغلا والشوق لك أنت بالذات يلي خذيت القلب ارفق علي، لو كان من دونك دروب خطيرات ودي بشوفك يا حبيبي شوي،
0: الله.
1: تعبت نادي لك وانا هل عبرات صبري نفذ دروبنا سرمدية، نشرت لك شعري بكل القنوات وأيضا بأقوى شاشة عالمية.
0: سلام. يا سلام يا سلام. طيب وش اللي تخشينه على الشعر اليوم خصوصا شعر المرأة العربية كشاعرات؟ من ايش تخافن انه هذا الشعر يعني يتأثر به؟
1: والله ما ادري، كل انه هي يعني كل انه ظروفه يعني
0: يعني تحسين انه اليوم
1: انا يعني مثلا اللي تطبع ديوان تحفظ قصائدها من الضياع.
0: نعم.
1: او من انه تضيع.
0: نعم. يمكن كان لك عده دواوين ولا ديوان واحد؟
1: والله انا شعري كثير لكن انا اكتب شعر واجد للاسف.
0: هذا عن مشاعر جياشة.
1: جياشة.
0: مشاعر اوامر ورجل خدي
1: ضحكت اكتب وانبكيت اكتب دائما
0: هذا يعني. نوع من أنواع التعبير الفضفضة أنا أعتبره، المرأة يمكن اتجهتي أنت كرجل خالدي من خلال أنا الحوار معك، بدي أحلل النفسية اليوم.
2: الله يسعدك.
0: أنه أنا قاعد أشوف بما أنه أنت تكتبين كثير وتكتبين بالغزل وتكتبين عن المشاعر، ومثل ما قلتي يمكن تبكين تكتبين أو تضحكين تكتبين، يمكن أنه أنت إنسانة مرهفة حساسة، تأثرين بأي شيء
1: ممكن
0: تتجهين للشعر كنوع من الفضفضة. الآن وين تشوفين الأصدق، إنه تفضفضين داخل قصيدة ولا الصديق؟
1: لا لا، القصيدة طبعا، أنا أعتبر الشعر صديقي الوحيد.
0: القصيدة أوفى؟
1: أوفى طبعا،
0: أوفى، ويمكن تظل على مدار سنين
1: أكيد،
0: وتحفظ السر، ما في تحليل للرموز
1: وش أكثر من يعني الشعر يفضح راعي.
0: صحيح صحيح،
1: لكن مو كل الكتابات واقعية فتكون يعني.
0: طيب أنت مغلف قاعدة تقولين أنه أنا أفضفض بالكتابة، طيب الآن لا سمح الله لو سلب من رجل خالدي هالكتابة، وين المجال اللي تفضفض به؟
1: كيف يعني؟ ما فهمت.
0: توقفتي، يمر على الشاعر لحظات صمت شعري ما يقدر من خلال الشاعر، يمكن التلفون أنت نسيته على ال... نعم. يمكن مرات يمر على الشاعر أو الشاعرة شاعرتنا لحظات صمت شعري، ويمكن الشاعرة نفس الشاعر تحس أنه ودي أكتب لكن والله ماني عارف شو أكتب، ماني قادر أكتب.
1: صحيح.
0: الآن الشعور الداخلي للفضفضة وين يروح؟ ينتظر إلى أن يرجع على الشغف ويتم الكتابة، ولا تقدرين تفضفضين إلى أشخاص؟
1: شوف يعني هو ينتابنا هذا الشعور. أحيانا يعني أحاول أكتب قصيدة مثلا تطلب مني أو موضوع معين،
0: نعم،
1: فأحاول ما أدري يعني أحيانا تمر علي لحظات أني ما أقدر أكتب، لكن لكن يعني الشعر موجود.
0: موجود، نعم،
1: هو نبع ما يعني
0: نبع ما
1: يتوقف،
0: ما ينتهي،
1: ما ينتهي.
0: نعم.
1: طبعا.
0: طيب العلاقة بين الألم والإبداع، في علاقة بين الألم والإبداع من خلال شعر رجول خالدي؟ تحسين الآن أنت لما تكتبين الألم أكثر طبعا القصايد يتم الإبداع أكثر؟
1: أي نعم، أي نعم
0: نعم.
1: أنا لما تأثر وتوجع أكتب يعني بشكل لا يوصف،
0: بشكل مو طبيعي.
1: اليوم أكتب 3 قصايد 4 قصايد.
0: الله.
1: والقصيدة عندي ما يعني يستغرق، يعني ما تستغرق يعني 5 دقائق 10 دقائق.
0: اي والله. برغم انه في شعراء شعرتنا يقولون انه القصيدة طول، مرات تقعد سنة لما تكتمل، تقعد سنة كاملة لما تكتمل القصيدة بالنسبة لها.
1: فيه نعم. الشعراء كذا نعم. يعني يطولون يعني أنا أحيانا أكتب 2 4 أبيات تقعد عندي سنين يعني ما أكملها، ما أرجع لها.
0: لكن لما تكون المشاعر موجودة، اللحظة لحظة الكتابة موجودة.
1: أيوة.
0: الآن هي حاضرة.
1: أي نعم.
0: بالنسبة للرجل.
1: أي نعم.
0: نعم. طيب خلينا نسمع شيء.
1: أقول من كل قلبي بك أهلي وجيتك، والشوق فيني ياها والنفس موجود، كل المشاعر والعواطف عطيتك، حبك بقلبي يا الغلا ما له حدود، ليتك تحس بلهفتي منك ليتك، ومن يوم شفتك كني اليوم مولود، يا صاحب اللي من عرفتك عطيتك كل الغلا والحب، يا منيتي بزود من شوفتك عطشان لا ما رويتك، ومن دونكم والله عمري بلا فود، تضحك لي الدنيا اليامن لقيتك، وانا اشهد اني عقب فرقاك مقرود، بقصى خفوقي يا غلا يحتويتك، وما هو بحق ان تجزي الحب بصدود، لا تحسب ان لا غبت عني نسيتك، وهذه على ما اقول دمعاتي شهود، لو كنت ما احبك ترى ما بكيتك، ومن غبت عني كن في قلبي الهود، من كل قلبي احلف اني غليتك، ومن عقبكم عايش مع الناس مفقود. سلام.
0: الله عليك. الله الله. المملكة الأردنية الهاشمية، أنت من محبين المملكة الأردنية الهاشمية.
1: من هو اللي ما يحب الأردن؟
0: من,
1: يعني.
0: من قبل شوية من ساعة تكلميني عن الجو،
1: الجو حلو،
0: جوكم رائع، جوكم جميل. هل الجو هذا ما أثار قريحة الشاعرة رجوة أن تكتب وتتأثر بها الأجواء الجميلة؟
1: والله أكيد، بس أنا يعني هذه فترة نقاهة عن الشعر.
0: يعني فترة
1: أحس إنه الكتم يعني هو اللي يخلى الواحد يكتب. يعني ما عندي وقت أكتب، هنا أتمشى أروح أشوف الأماكن.
0: لا لا، إذا الأمور مثل هالشيء
1: وين ما أروح يعني بكتب
0: بالأجواء. شاركتي بالأردن في محافل مهرجانات أمسيات؟ كان في
1: والله
0: مشاركة؟
1: كان في مشاركة تقريبا كانت ب 2012، وللأسف عند آخر لحظة رفضت تطلع وزعلوا علي.
0: أكيد يزعلون لأنه يعني شاعرة وجميلة وبدهم يسمعون شعرها وتحرمهم من الأبيات الجميلة.
1: ما عليش زود، فما أدري يعني
0: الظروف
1: ظروف إيه مريت أنا يعني. نعم. جاني ظرف وما توقفت، قلت ما راح أقدر أطلع.
0: بالنسبة للمشاركات الخارجية، أنت يعني ظهرتي على عدة قنوات، ظهرتي على عدة برامج، شلون تشوفين ظهور المرأة على هذه القنوات إعلاميا؟ ساعد المرأة، خلى في حمل ثقيل على الشاعرة رجوة الخالدي أنه الآن أنا طلعت يمكن فئة من الجمهور سمعوني، الآن لازم أكثف القصايد، أطور من القصايد، يجي الشعور هذا للشاعر؟
1: شوفي، هو الشعر بالكيف ما هو بالكم. وأنا ما يهمني إن كان كنت يعني أنا ما همني الإعلام طبعا. نعم. أنا أقول لا ما كتبت الشعر شهرة هنا وماس، لكن كتبته من خفوق يعاني. دايم مع الأشعار والفكر محتاس، لو جيت أنسى الشعر هو ما نساني. فأنا ما يعني أكبر همي إني أكتب شعر عشان أطلع
0: على يعني الإعلام. يمكن هذا أكثر هذا بيت كتبتيه وشعرتي أنه يمثلك كرجوة؟
1: طبعا الشعر يمثل صاحبه طبعا.
0: طيب البيئة البدوية السعودية، يعني خلينا نقول إحنا تحدثنا وطرقنا عنها بالبداية، لكن هل مصطلحات البيئة البدوية لا زالت موجودة عند رجوة، ولا تطورت مع تطور الزمان والمكان والاحتكاك ب خلينا نقول يعني يمكن يعني. الآن أنتم كشعراء لما تطلعون على مهرجانات، لما تطلعون على ملتقيات ويصير هالاحتكاك الشعري بينكم وبين بعض، إلا ما يلتقط الشاعر مصطلح كلمة. صحيح. فكرة، هل هذا يصير عندك؟
1: نوعا ما يعني أثر نوعا ما. يعني مثل ما يقولون شعر الحداثة، لكن أنا شعري هو ما تغير،
0: نفس الشيء.
1: أي نعم. ممكن تطور شوي يعني.
0: راح تظلين تكتبين فقط على الغزل؟
1: والله ما أدري، الله أعلم.
0: بس حلو وجميل إنه المرأة يعني تظل تكتب على الغزل، مثل ما تطرقنا بالبداية ومثل ما قلتي.
1: عندي أنا حساسة. عندي قصايد اجتماعية، عندي قصايد وطنية، بس
0: لكن يمكن هذه اللي حسيتي أقرب لنفسك.
1: بس هو أغلب شعري عاطفي. صح.
0: عاطفي.
1: أي نعم للأسف.
0: خلينا نسمع شيء من هالعاطفي. أنا أدري إنه أنت بحضرة قصايد كثيرة وجميلة.
1: تبين الجديد ولا القديم؟
0: اللي أنت تشوفينه مناسب، الهوى لك وأنت اللي تختارين. وبما إنه يعني إحنا اليوم إحنا أضيوفك يا رجل.
1: الله يسعدكم.
0: إحنا اليوم.
1: الله يسعدكم.
0: فأنت اختاري القصيدة اللي أنت تشوفينها مناسبة عادي يعني، اطرحي على الهوى.
1: إن شاء الله. أقول تسهر عيوني يلغل عليه وتنام. ما هو جزاي اليوم منك التحدي، ضيعتني بين الحقيقة والأوهام، حبك بصدري صار جزر ومدي، الساعة اللي تمر في غيبتك عام، كثر البكا والنوح بيحت سدي، عيني تهل الدمع واسهر وانا نام، وما غيرك أحد له عيوني تلدي، والله أحبك موت يا عطر الإنسان، والله أحبك موت يا عطر الإنسان، ودي بشوفك يجمل الناس ودي، لا نمت جابك لي هجوستي والأحلام، وقامت عيوني من بكاها تندي، مدل وصل من بيننا طول الأيام، لا تصير انت هو المقادير ضدي، معذور أحبك لا ولا نيب من لام، خل الغرور ولا تزيد التصدي، شفت العذاب أشكال عام بثرعة، يكفي دموعي تنتثر فوق خد وسلامتك.
0: الله الله الله، صح الله لسانك. ودي أسألك شو أكثر سؤال دائما يعني يسألونه لا رجوة الخالدي لما يشوفونه، وين مكان؟
1: والله يسألوني عن أوامر، لقب أوامر.
0: أنا ودي أتطرق الأوامر بس قلت خليهم بعد الفاصل. يعني يسألونك من ناحية أنه هل هذا اللقب سبب اختياره، سبب انه اسمه أوامر؟
1: ممكن اي ما
0: ادري. طب شو سبب أوامر، سبب اختيار هذا الاسم بالذات؟
1: والله ما له سبب صراحة، ما له سبب، لأنه أنا كتبت

0: عدة أسماء
1: نعم.
0: بداياتي. والأسماء الأسماء تتشابه كثير، كلها مكررة، فتاة نجد، بنت نجد، بنت الشرقية،
1: نعم.
0: فتاة الشرقية مثلا، يعني أعطيك مثال أنه الأسماء متشابهة.
1: متشابهة،
0: فأنا ما أدري شلون طحت
1: حسيتي
0: على
1: أنه
0: هذا
1: هذا
0: الاسم، أحس أنه
1: مغاير
0: أيوة أيوة
1: ويختلف.
0: أيوة
1: طيب خلينا
0: الحمد
1: نتريح شوية ونرجع لحلقتنا.
0: أبشري.
1: يمكن مستمعينا الكرام الليلة ضيفتنا عندها من الشعر الغزلي الكثير. إن شاء الله نرجع لكم بعد هالفاصل، خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. رجعنا لكم، رجعنا لضيفتنا العزيزة المقدرة الشاعرة رجوى الخالدي أوامر. شاعرتنا يعني تحسين أنه الناس والجمهور يعرف رجوى الخالدي من خلال قصائده، لما يسمع القصيدة يعرف أنه هذه قصيدة وأسلوب رجوى الخالدي.
1: طبعا أسلوبي واضح، قصائدي كلها يعني معروف أسلوبي بالشعر.
0: يعني هذا الشعر له خصوصية رجوى الخالدي
1: تتميز بها، كل شاعر لها أسلوب. فأنا وصلت المرحلة أنه خلاص أنعرف شعري.
0: نعم،
1: قصائدي
0: اللي يقرأ القصيدة حتى لو ما عرف من قال هذه القصيدة لرجوى الخالدي.
1: نعم نعم
0: نعم، جميل. شو تحبين دائما تضمنين بالقصايد؟ تحبين دائما أنه يبرز بالقصيدة؟
1: والله شوفي، هو الشعر رسالة، فأنا أحب أن يكون الشعر مثلا اجتماعي وطني، لكن سبحان الله
0: اللي يطلع من القلب عاد هو اللي يدوين كتب.
1: ما يصح إلا الصحيح.
0: لا يصح إلا الصحيح. طيب بعد هالمرحلة الجميلة اللي أنت مريتي بها ولا زلت تمرين شعريا يعني، وتألقتي وعاصرتي وشاركتي بعدة أشياء، وش هي الحقيقة اللي علمك إياه الشعر، اللي اكتشفتي من خلال الشعر بالحياة، من خلال دخولك بعالم الشعر اكتشفتي بالحياة هذا الشيء، وش هالحقيقة؟ اختلاطك بالناس، وناس وقفوا معك، يعني ايش شفتي؟
1: والله يعني ما فهمت يعني
0: السؤال. يعني الآن الواحد لما يكتب الشعر شعريا، تمام؟
1: نعم.
0: خليني بس أقرب المايك لأنه صوت.
1: أي نعم.
0: الآن الإنسان، أنت خضتي تجربة الشعر ولا زلتي، احتكيتي بناس كثيرين، احتكيتي بمجتمعات كثيرة.
1: نعم.
0: يمكن المجتمع حولك عرف رجوى الخالدي مش كرجوى، كشاعرة. الآن الإنسان لما ينشهر أو ينعرف،
1: طبعا الشعر.
0: نعم.
1: عالج قضايا الشعر وحل مشاكل مثلا.
0: نعم، أنا ما أقصد على حل القضايا والمشاكل، أنا أقصد على رجوى نفسها، رجوى الخالدي من خلال الشعر. يوم عرفتي كشاعرة، شو اللي تبين لك بهالحياة من خلال من الناس؟ أنا ماني قادر أقول لك شو اكتشفتي.
1: والله
0: الناس يمكن الإنسان يكتشف
1: يعني. عفيني من هذا السؤال، عفيني من هذا السؤال.
0: خلص معفية.
1: تبي أنا أقول لك بيت شعر؟
0: الظاهر إنه اكتشفتي بلاوي.
1: أقول قلبي أبيض مثل ورد الياسمين.
0: الله.
1: ما خبرته لو هي مرة يحقدي، ولا أعيش بجو ناس حاقدين، وحدي أفضل لو أنا من مرقدي.
0: الله الله، يمكن هذا جواب على السؤال اللي أنا سألته، واللبيب من الإشارة.
1: الله يسلمك.
0: يفهم.
1: ما عليه.
0: طيب أمنياتك القادمة كشاعرة؟
1: والله أمنياتي إن شاء الله يعم الأمن والأمان بجميع بلاد المسلمين.
0: اللهم آمين.
1: وإن شاء الله نعيش بأمن وأمان واستقرار.
0: اللهم آمين. نسمع شيء قبل أن ننهي؟
1: نسمع شيء. أبشري.
0: تبشرين بالسعادة. ودنا يعني نستغل أكثر وقت ممكن نسمع من القصايد، يعني إحنا مو كل يوم ضيفتنا رجوى الخالدي.
1: الله يسلم. أقول عين غلاتك يا حياتي كيف أتوب، أنسى كل الكون لا شفتك معاي، كن وجه الليل بغيابك شحوب، وفي وجودك تنور الدنيا وسماي، لا لمحتك أشعر بنشوة الطروب، ولا فقدتك زاد همي مع شقاي، مستحيل أحد أبد عنك ينوب شوفتك يا صاحبي قمة رضاي، لا حشى غيرك أبد مالي محبوب، انت شوقي وانت فرحي يا هناي، انت ناهب يا الغلا كل القلوب، وانت قلي وش كثر عندك غلاي، كم غلبتك بالغلا وصرت مغلوب، من هو قلي ساكن قلبك استواي.
0: الله الله الله، بهالكلمات الجميلة واللقاء
1: الله
0: الجميل.
1: الله يسعدك.
0: ودي أشكر الشاعرة رجوى الخالدي أوامر على حضورها في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وكنت حريصة على أن تكوني موجودة معنا تشاركين هاللحظات الجميلة.
1: والله أنا اللي أشكركم على الدعوة والاستضافة، وأشكر كل القائمين على هذه الإذاعة المؤقتة.
0: شكرا،
1: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، وإن شاء الله راح تكون لنا لقاءات أخرى
1: إن شاء الله.
0: أستاذة رجوى، ودي أشكرك كل الشكر.
1: أشكرك، أنا اللي أشكر.
0: يا هلا.
1: ما قصر.

مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة دائما مع ضيوفنا ومع محبينا ومستمعينا وكل اللي قاعدين يتابعونا. نشكر شاعر ممدوح العنزي من المملكة العربية السعودية اللي قال هالبيتين: أرض النشامة جاك مني خبرها، احذر تراها كنه الشهد والنار. الله يعزك شاعرنا، وكل الشكر لك على هالمشاعر الجميلة. خليكم معنا متابعين مع ضيوف حلقتنا لليلة.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. حنا نسلط الضوء دائما على شعرنا الجميل سواء كان نبطي ولا فصيح، واليوم في معنا إحدى الشاعرات السعوديات، يعني ليلتنا الليلة سعودية جميلة بحتة، ونشكرهن على

0: المشاركة الجميلة معنا. يسرنا في هالأمسية الشعرية الإذاعية أنه نرحب بالشاعرة السعودية الجميلة دلال كمال راضي، صاحبة الحضور الأدبي المميز والإسهامات الشعرية المتنوعة. طبعا عرفت له إصدارات شعرية وأدبية متعددة ومشاركات ثقافية وأمسيات أدبية. نرحب على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يا هلا ويا مرحبا شاعرتنا.
1: يا هلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذة سهر، وأسعد الله مساءكم جميعا ومساءك خير يا رب العالمين. شكرا على الترحيب الجميل.
0: الله يعزك، بالعكس نورتي أثير إذاعتنا، ويمكن كان المفروض أن تكونين معنا الأسبوع القادم الماضي، ولكن يعني لظروف معينة تم تأجيل اللقاء لليوم. إحنا بدنا نعتذر لك على الهواء.
1: لا أبدا ولا يهمك، يعني أنا يسرني أن يكون اليوم هو اللقاء، لأني من خلال هذه الإذاعة أقدم تهنئتي للمملكة الأردن الشقيقة وفخامة جلالة الملك عبد الله ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأسرة المالكة وللشعب الأردني عاما بمناسبة عيد الجلوس الملكي 27، ولكم تحية خاصة أستاذتنا القديرة ولإذاعة الأردن ولجميع فريق العمل والإخراج والمتابعين.
0: الله يعزك. شعرتنا بالبداية، منك هل كانت البداية مع الشعر الفصيح ولا كانت مع أشكال أدبية أخرى؟ بداية الشعر لما يكون فصيح يكون فيه له تجارب نثر بروايات، ولا كانت التجربة يعني مباشرة مع الشعر؟
1: لا، هي طبعا أكيد أن الإنسان في البداية، يعني بالنسبة لي كانت بداية كتابة الخواطر وبعد النظريات، ثم يعني انتقلت بعد ذلك إلى وصولا إلى كتابة القصيدة الفصحى.
0: نعم، احنا دائما نقول أنه البيئة تأثر بالشاعر، وحنا يعني دائما تأثر بالشاعر خصوصا الشاعر النبطي الشعر الشعبي، لكن الفصحى هل البيئة لها أثر في تكوين تجربته الشعرية؟
1: مؤكد لو ما كان هنالك نبض العليا في من خلال وجودنا في خاصة في بيوتنا ومنازلنا هي الأهم في دعم الإنسان وبداية انطلاقاته، لو لم يكن لوالدي رحمه الله هذا التذوق للشعر من خلال استشهادي وسماعي له، كانت كثير من الكتابات الخاصة بهم وكنت أتعلم منه يعني الطريقة في بداية الكتابة.
0: نعم، جميل جدا. يعني يمكن في كان له الأثر الأكبر في تشكيل ذائقة دلال الأدبية.
1: نعم أكيد طبعا. وطبعا هنالك أيضا يعني الإنسان أحيانا لما يقرأ ويسمع من الأغاني ويسمع من الكلمات التي كنا ندرسها في المدارس لما كنا صغار ولما كبرنا قليلا.
0: صحيح.
1: أكيد هذه لها تأثيرات يعني في بلوغ يعني الإنسان للقليل من نعم. الكتابات الأجمل والأفضل.
0: نعم، يمكن إذا توافقين الرأي مرات مدرس المادة أنت صغير يحببك أو يكرهك بالمادة، فكثير
1: أكيد.
0: ناس تأثروا بمدرسين اللغة العربية وفعلا اتجهوا إلى الاتجاه الشعر الفصيح. يمكن أنت كنت إحدى الشخصيات اللي كانت تأثر.
1: مؤكد طبعا، لو لم يكن لدينا معلمين ومعلمات بهذه الكفاءة لما جهل مننا أن نكتب، لأن دائما القدوة يعني خلال المدرسة أو البيت أو خلال الأصدقاء أو من خلال القراءات، أعتقد هذه لها تأثير، وخاصة المعلم هو الأهم في إرشاد الإنسان لطريق توجهه لأي مجال يهتم.
0: نعم، بما أنه أنت محبة للثقافة والأدب وكابنة من بنات المملكة العربية السعودية، ويمكن اللهجة دائما تساعد أنه الإنسان يتجه إلى الشعر النبطي، وش اللي جذبك إلى الشعر الفصيح تحديدا؟
1: زي ما قلت لك يعني في البداية أني أنا كنت أستمع للوالد رحمه الله كثيرا في كتاباته، كان يكتب خطابات أيضا كلها باللغة العربية الفصحى، لم تكن لغة عامية أو لهجة بيضاء، كانت فصحى في كتاباتي. أيضا كنا من خلال القراءات التي نقرأها، فيعني ميول الإنسان تبدأ من خلال الكتابة أول خطوط كتاباته في البداية. والبيئة أيضا، لأننا لم نتربى في بيئة مثلا كلها الشعبية أو كما تسمى يقال أنها نبطية، الشعر النبطي.

0: هذه القصيدة يعني كثير لها تأثير في نفسي، وهي من خلال ما سمعته في كانت هنالك فنانة تغني، وكان العازف هناك دموع تجري في عينيه، ودموع في خلال ال عفوا
1: نسمع. انت سامعيتني شعرتنا؟ انا سامعه، انت سامعه؟
0: اسمعي كلام.
1: يا كملي.
0: بالنسبة اللي هي قصيدة عازف الناي، كان هنالك فنانة، كانت هنالك فنانة تغني، وكان قائد الأوركسترا كان يعني يبكي بشدة بشكل يعني أثر فيني، فكتبت دندن دندن كما شئت، فالألحان ألحاني والعزف عزفي، وذا شعري وأوزاني، واصبح فصجعي هزار من ترنمه، تراقصت في مدى الإيقاع أغصاني، ونغمة العزف في أصدائها شجن غاف يعبر عن وجدي وأشجاني، لما ترنمت بي زدت الفؤاد جوا، كأنما الوتر المهزوز شرياني، وأنة الناي ما مرت على وجعي إلا لتشعل أناتي وأحزاني، وكل حزني حبيب حين فارقني، شوقي له في مهب الريح ألقاني، يا عازف الناي رفقا إن بي ولها، إن طاف لحنك في مغناه أبكاني، ولي رحيل إلى ماض يعذبني، كأنه السجن والتذكار سجاني، وما سوى الشعر يغدو داخلي وطنا، وسلطتي في معانيه وسلطاني، وقالوا للشعر شيطان يرتله، ومن تراتيل شعري فر شيطاني، وفي المجازات صاغ البوح نغمته، وفي ضجيج الرؤى يزداد إمعاني، أنا فتاتك يا ذا الحرف منذ غدا، صداك عشقي وأهواه يهواني، فإن تفتحت فوق السطر سوسنة فامنح وجودك في الأوراق ألواني، وسوف يبقى شذا معناك يلهم سر الخلود، ويبقى الحب ميداني، عليك صلى فؤادي كل لهفته، ومنك أشرق بي عشقي وإيماني، ومنك أشرق بي عشقي وإيماني.
1: الله الله، جميل جدا. يعني والله لا يقل الشعر الفصيح جمالا عن الشعر النبطي، ويمكن حنا نترنم عليه أكثر لما نسمعه من صوت نسائي جميل مثل صوت الشاعرة دلال.
0: أشكرك جزيل الشكر.
1: الله يعزك. شعرتنا كي تفضلي
0: معك، أسمعك بس لأن الصدى الصوت بيكون بيختلف عنك.
1: نعم، لأنه في يمكن فرق شوية. كيف ترين مكانة الشعر الفصيح اليوم في زمن الإعلام الرقمي؟
0: بالنسبة يعني للشعر الآن بالنسبة للإعلام الرقمي، أعتقد أنه بدأ أكثر سرعة، لأن الإعلام الرقمي هيمن على يعني على المحتوى. الشعر الفصيح له مكانه ولا يمكن أن تتلاشى، والوسائل التواصل الحديثة منحته فضاءات جديدة للوصول للناس عبر المنصات الرقمية والأمسيات الافتراضية والمقاطع المرئية، فلذلك قد تغيرت طرق تقديم الشعر لكن جوهره بقي ثابتا، فالإنسان مهما تطورت وسائله حياته يظل بحاجة إلى الكلمة الجميلة التي تلامس وجدانه.
1: نعم، جميل جدا. طيب يمكن الشعر الفصيح اليوم أكيد يعني في تحديات تواجهه، ما أبرز التحديات اللي تواجه الشاعر الفصيح اليوم؟
0: أعتقد أنه منافسة المحتوى السريع يعتمد على الاختصار والإثارة أكثر من العمق. كذلك إضافة تراجع عادة القراءة يعني عادة كانت جدا جميلة.

0: ولذلك بعض الفئات يواجه تحديا آخر يتمثل في المحافظة على أصالة اللغة والأسلوب والاقتراب من هموم الناس يعني في زمن الإنسان المعاصر قضاياه. فالشاعر اليوم مطالب بأن يجمع بين الوفاء للتراث والقدرة على مخاطبة العصر بلغة حية ومؤثرة.
1: نعم. طيب تشوفين أنه القصيدة الفصيحة ما زالت قادرة على الوصول إلى الأجيال الجديدة نفس ما كانت قبل؟
0: بكل تأكيد القصيدة الفصيحة تمتلك من الجمال. طبعا مع احترامي لأي نوع من أنواع الشعر، وأنا يعني أتذوق لجميع أنواع الشعر والكتابات سواء نثر أو نبطي أو فصحى، ولكن الفصحى تمتلك من الجمال والصدق ما يجعلها قادرة على عبور الأزمنة. والأجيال الجديدة يعني ما أعتقد أنها بعيدة عن الشعر، لأنها تبحث عن نص يلامس واقعها ويعبر عن مشاعرها بلغة راقية وقريبة منها. وعندما تقدم القصيدة بأسلوب جذاب أعتقد أنك أنت بتوظف الوسائل هذه الحديثة بنشرها، وأنت تستطيع أن تلاقي مكانتك في قلوب الشباب، لأن الكلمة الصادقة لا يحدها زمانا ولا تحدها وسيلة.
1: طيب من وين تستمدين أفكار قصائدك اليوم؟
0: يعني نحن دائما مشاعر مشاعر الشاعر دائما تكون مرهفة يعني بشكل أو آخر. فأحيانا يمر علينا شخص يتحدث عن موقف عابر أو يعني كلمة شخصية فيه مؤثرة، أو مكان زرناه، يعني يكون هذا المكان قديم، يعني نجعل هذا المكان وكأنه له لون وريحة وطعم ومذاق، وهنا تفتح أبواب القصيدة بهذه الطريقة. وأيضا من واقع الحياة التي تمر بينا أيضا من مواقف خاصة بنا شخصيا أيضا أحيانا نكتب.
1: طيب اليوم الموضوعات الأقرب إلى وجدان دلال في الكتابة وش هي؟
0: يعني أحيانا يسأل الإنسان هذا السؤال، ولكن يعني أعتقد أنه يعني الكتابة ما لها موضوعات محددة. أعتقد أنه اللي يعني ما في موضوع معين يجذبني، ولكن أحيانا الحنين، أحيانا الفقد، هذه بعض الكتابات عن هذه الجوانب هي من يعني تجذبني. المشاعر يعني أعتقد هي الملهم الأول لأننا نضع أي انعكاس من داخلنا أو من الأشخاص أو من الأماكن أو من المواقف، فهي التي تجعلنا نكتب. لكن يعني ما أعتقد أن في قصيدة أميل لها أكثر من الأخرى، ولكن
1: يعني حسب الموضوع
0: حسب الموضوع اللي يمر علي. يعني في أحيانا أقول هذه القصيدة هي القصيدة التي يعني قريبة من قلبي، أجد نفسي كتبت قصيدة من السابق وأجدها لم أنتبه أنها جميلة لأني قرأتها من يعني بشكل آخر أو بأسلوب آخر أو بمشاعر أخرى فأجدها أنها هي الأقرب. فهنا لا أستطيع أن أفرق بين قصيدة والأخرى يعني ما تكون مقربة إلى وجداني.
1: يمكن احنا تكلمنا عن الموضوعات الأقرب، لكن الآن وقت القصيدة، هل تأتي القصيدة بشكل مفاجئ أم نتيجة تأمل طويل بالنسبة لدلال راضي؟
0: أعتقد القصيدة ما تحتاج تأمل طويل، لأنه أغلب القصائد توحي لها المواقف العابرة والسريعة والغير متوقعة. يعني ما أعتقد أنه في إنه إحنا نحتاج لنتأمل. بعض الأحيان في تأمل، ولكن أغلب الأوقات يكون من خلال المواقف العابرة والسريعة والتي ترسخ في ذاتنا ومشاعرنا، ولذلك نكتب من خلالها.
1: طيب يعني شلون تتحولين من الفكرة إلى النص المكتمل؟ الآن يعني الآن وجدت الفكرة وبدأتي الكتابة، شلون تعرفين إنه هنا اكتمل النص؟
0: لكل شاعر له طقس يعني معين في كتاباته، والكتابة عندي ما لها يعني فعل عابر أو موقف عابر أو كذا، ولكن قد يكون طقس يشبه الصلاة، هي طقوس تشبه يعني تشبه الصلاة.

0: أحيانا إلى عزلة هادئة، أحيانا إلى فنجال قهوة، أحيانا إلى يعني جلوس أمام البحر، أحيانا وأنت يعني في نائم تأتيك فكرة فتكتبها. فهناك لحظات غامضة دائما تشعر فيها إن القصيدة هي التي تكتبني لا أنا من يكتبها.
1: نعم طيب خلينا نسمع شيء. تبشر بالجنة.
0: عندي دائما الحمام بالنسبة لي يعني يعني جمال، وأيضا كل ما سكننا منزل أجد أن هنالك حمامة تأتي إلى شباكي وتجلس فيها. فخطر في بالي أن أكتب هذه القصيدة، فقلت ورقاء حطي بغصن القلب يا ورقاء، حطي لكي تتألق الأشياء وترنمي، هذا الهديل يطير بي نحو الخيال فتشرق الأسماء وترنمي وتنمي بشجاك، إن مواجعي من دون صوتك دمعة خرساء وترنمي، إن القصيدة بيننا سر وأنت قصيدة العصماء، أنا في الأماكن قد وجدتك جانبي وكأننا في العاصفات سواء، نمضي كأننا توأمان تقاسما كل الظروف وغابت الأنواء، فلأنت يا أم الهديل رفيقتي ولنا مع معزوفة وغناء، ولأنت لحن الأرض حين تألقت لغة العيون وخافقيك سماء، ومعا نحلق في الوجود لكي نرى ما لا يرى حيث الوجود نقاء، ومعا نصلي أعذب الكلمات إن صمت الغروب وغابت الضوضاء، ورقاء ورقاء يا لوني وأنت وديعة وجميلة ورشيقة بيضاء، أنا لون عينيك المعتق بالصفاء وبه أراك فتخشع الأضواء، لنا أن نعيش معا بقلب واحد في نبضه للعاشقين فضاء.
1: الله جميلة يا دلال.
0: شكرا.
1: جميلة جدا.
0: هي قصيدة طويلة الحقيقة، وأنا اختصرتها إلى هذا الحد لأنها قصيدة طويلة.
1: احنا مستمتعين ومندمجين والله.
0: فحبيت أني أنا أوصل يعني لهذه النقطة حتى ما يكون يعني طالع على المستمع.
1: والله استمتعنا. جميلة جدا. طيب الآن اليوم العفو، كيف تقيمين حضور المرأة السعودية في المشهد الشعري؟ هل واجهت تحديات خاصة كامرأة في المجال الأدبي؟
0: المرأة السعودية حاضرة بقوة في المشهد الشعري والأدبي، حتى لو كان صوتها ما زال خافتا. يعني بعض الأحيان يكون يعني الصوت خافض، ولكن الفضاء الإبداعي المتاح لنا هذه الفترة جعل من حضورنا وصوت المرأة يتعدى المشهد الشعري المحلي إلى العالمي والعربي أيضا. وهنا الآن ونحو حول هذا الأثير ومن عبره يعني وصلنا إلى مسامع الكثير من المستمعين والمستمعات، ولهم تحية والشكر لاستماعهم. فأعتقد أنه نحن وصلنا حتى للعالمية.
1: طيب وش الرسالة اللي تحمل قصائد دلال كمان راضي تجاه قضايا المرأة والمجتمع؟ هل القصائد حاضرة لقضايا المرأة؟
0: طبعا يعني طبعا أنا لدي بعض الكتابات يعني مقالية وأيضا قصائد يعني وطنية من خلال قضايا المرأة، وأيضا التطورات الحديثة التي يعني مررنا بها. فأعتقد المرأة السعودية الآن تحلق في فضاءات ثقافية واسعة تطيح يعني تضع بصمتها في كل الفنون وطرح إبداعها شعرا ونثرا، وال يعني هذا يثري التجربة الإبداعية بشكل عام ويعطي المشهد الثقافي عمق وتنوع.
1: نعم يعني يمكن هذا احنا قاعدين نشوفه تطور في المشهد الثقافي للمرأة في المملكة بشكل كبير في نعم. المحافل و يعني الحضور اللافت. نعم. مين

0: الشعراء اللي تركوا أثر في تجربة دلال راضي الشعرية وتأثرت بهم، احنا نحكي كشعراء وليس يعني كأشخاص مقربين،
1: نعم.
0: أثروا في تجربتك الشعرية؟
1: طبعا نحن يعني تعودنا من طفولتنا على القراءة،
0: نعم.
1: فالقراءة أعتقد إن هي يعني سبب يعني كامل، سبب يعني أساسي في أن يكون الإنسان لديه حصيلة لغوية كبيرة. فأنا كان عندي تأثري بال يعني ما عندي تأثر بالمعنى الحرفي لشاعر معين، ولكن كثرة القراءات اللي مرينا فيها أو كثر يعني الأشياء اللي تصادفني من الشعر، أجد أني أجابي ميولي تجه نحو شيء لبعض الشعراء وبعض الشعراء الآخرين الذين أعجبت بشعرهم، وكذلك المتنبي ونزار قباني وغازي القصيب وكثير من الشعراء اللي الآن على الساحة الأدبية الموجودين. يعني هذه كلها تأثر، حتى لو كانت يعني قصائد حديثة، ولكن نتأثر أيضا بما يكتب الآخر من كتابات.
0: نعم. طيب، أهمية النقد الأدبي بالنسبة للشاعر، يعني الآن أنتم شعراء تؤدون الشعر باللغة الفصحى، يمكن النقد بالنسبة لكم شيء أساسي الآن.
1: طبعا.
0: النقد بالنسبة لدلال راضي، سواء كان نقد الأشخاص أو هي تنقد قصائد الآخرين، هذا هو يعني بالنسبة لكم أو له أهمية كبيرة، تحدثين عن هذا الموضوع.
1: بالنسبة لي يعني النقد الأدبي هو المرآة، يعني أعتقد هو المرآة التي يرى الشاعر فيها تجربته من زاوية أخرى. يعني النقد إذا كان هادف وبناء وهو يرى حتى يعني يرى هذه التجربة من زاوية أخرى، ليس من خلال نفسي ولكن من زاوية أخرى من المتلقي، لا يقتصر على إبراز مواطن الضعف بل يكشف جوانب قوة وجمال في النص أيضا. يعني أحيانا أنت تكتب ولكن حينما تكتب لا يعني لا تتعمق في قراءاتك بقدر ما يأتي الناقد وينقد لك كتاباتك وتظهر لك هذه نظائر القوة والجمال، فتؤدي هذه النقد الموضوعي دائما يسهم في صقل الموهبة، يطور الأدوات الفنية لدينا، يمنح الشاعر فرصة للتأمل والمراجعة، لأن الإبداع الحقيقي لا يتوقف عند لحظة كتابة.
0: نعم.
1: يستمر رحلة النضج والتجدد أيضا.
0: نعم بالضبط. طيب شلون التعاملين مع الآراء النقدية المختلفة؟ اليوم هذا عطاش رأي وهذا عطاش رأي وهذا عطاش رأي، كيف تعاملين مع هذه الأجواء؟
1: أنا أرحب بالنقد الموضوعي الذي يستند على المعرفة والذائقة الأدبية.
0: نعم.
1: لأنه يساعدني دائما كما قلت على التطور واختلاف الأذواق، أيضا هو يعني أمر مشروع، يعني ما تقدر تقولي هذا الشخص يعني نقدني، هذه وجهة نظره وأنا أحترمها.
0: نعم.
1: ومن الضروري أن أنا يعني أتفق على أنه الجميع يعني اتفق الجميع، ليس من الضروري أن اتفق.
0: نعم.
1: الجميع
0: صحيح.
1: على قراءة واحدة في النقد للقصيدة. ربما هذه تلمس مشاعر شخص وربما آخر لا تلمس مشاعر، فلذلك أرحب بكل نقد موضوعي يستند.
0: نعم.
1: على المعرفة.
0: هل هناك قصيدة تعتبرينها الأقرب إلى شخصيتك؟
1: إحنا زي ما قلنا من أول إنه القصائد كلها يعني هم أبنائي، هم أبنائي القصائد كلها، ولكن يعني أحيانا تأتي قصيدة تجديها في هذه الفترة تناسب مشعوري في الحالة الشعورية التي أمضى فيها، فأقول هذه القصيدة هي اللي تناسبني، هي يعني قريبة من نفسي. وأجي قصيدة أخرى كنت يعني أشوفها هي القصيدة وأراها بنظرة إن هذه القصيدة هي التي قريبة مني، فهنا تختلف حسب شعوري حسب يعني مشاعري الداخلية.
0: نعم.
1: دائما القصيدة تبقى هوية جزئية، قد يرى الشاعر أو المتلقى فيه نفسه فيه وتكون قريبة من شخصه، ولكن حصر الأمر في قصيدة معينة أعتقد أنه يعني مو قريب من الواقعية أكثر، يعني لأنه أنت وحالتك الشعورية دائما في القصيدة.
0: نعم.
1: تكتب.
0: نعم. يمكن تكتبون أنتم القصائد ويستمعها المتلقي، ولكن ما أثر المبادرة الثقافية في دعم الشاعر؟ هل لا أثر؟
1: مؤكد طبعا. الآن عندنا الحراك الثقافي في المملكة في مرحلة مزدهرة، وحيوية تتجلى في نوعيات الفعاليات الأدبية والثقافية وكثرة الموسيقيات والأمسيات الشعرية. أيضا هناك المقاهي الآن التي يكون لديها الشريك الأدبي أيضا ساند الكتاب وشراء يعني ساندهم في الظهور على الساحة الأدبية وعطانا أماكن وفسحة من الانطلاق ليستمع إلينا الآخرون ويروا يعني كيفيات كتاباتنا وإلقاءنا، وهذه أيضا تطور لدينا هذه الحراك الثقافي يطور لدينا آلية الحديث ومواجهة الجمهور. وأعتقد إنه الاهتمام بمواهب الشاب أسهم في الحراك وتحفيز حضور الأدب والشعر في المجتمع.
0: هذا السؤال اللي كنت أنا ودي أسأله، يعني وش اللي يحتاجه الشاعر الشاب اليوم علشان يبرز صوته الشعري؟
1: أعتقد كما قلت إنه هو هذا الحراك الثقافي يحتاج إلى دعم، خلق بيئة ثقافية تشجع على الإبداع والحوار المتبادل. يعني كل ما سنحت لنا النوادي الأدبية والملتقيات والمقاهي الموجودة الآن كما كانت سابقا المقاهي موجودة في العصور السابقة، والآن لجأنا إلى المقاهي بشكل جميل وأصبحت الملتقيات هذه تعطي يعني الشاب فرصة إنه يظهر في الساحة الأدبية.
0: شعر الجميلة المبدعة المثقفة الرائعة صاحبة الكلمات الرقيقة دلال كمان راضي، ودي أشكرك على هاللقاء الجميل على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأنه أتيحت لنا الفرصة أن تكونين يعني ضمن ضيوف هذا البرنامج الجميلين.
1: أشكرك أستاذة سهر وأشكر البرنامج الرائع وهذا الاستقبال الجميل وهذه حفاوة الاستقبال وجمال المحاور التي تحدثت عنها التي كنت يعني أشعر أنها هي قربت لروحي لأنها جعلتني أتحدث عن مكنونات نفسي. وأيضا تحية عطرة لجميع المستمعين من الأصدقاء والصديقات عبر هذا الأثير وعبر البرنامجكم المتألق بوح الريد، وللمتابعين الكرام والإدارة ولمن أدار هذا الحوار السيد العظيم الجميل سهر الجمهور،
0: شكرا
1: ولإذاعة الأردن ولمملكة الأردن الشقيقة التي نسمى لها الكثير من الحب والاحترام.
0: شكرا جزيلا، شكرا شكرا يا مبدع.
2: وابعث الشادو
0: مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات وتحديدا برنامج مساء الخير من بحر الريف والبادية، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى في الأسبوع القادم. ودنا نشكر فريق العمل اللي كانوا معنا الليلة من المراقبة الرئيسية مهند القريوتي، تنفيذ الهندسة الإذاعي والإخراج المبدع ربيع الصرايرة، من السوشيال ميديا أرحيل الخالدي، وكنت معكم أنا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية لمدة ساعة ونصف سهر الجبور. تصبحون على ألف خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشر ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد، وجلالته يعرب عن اعتزازه بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. الأردنيون يحتفلون بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بهاتين المناسبتين الوطنيتين. إدانات عربية واسعة بعد الاعتداءات

الإيرانية على الأراضي الأردنية بصواريخ باليستية. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة.

0: من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن في زيارة خاصة، وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. رعى جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. ولدى وصول جلالته إلى موقع الاحتفال في صرح الشهيد، أطلقت المدفعية 21 طلقة وعزفت الموسيقات السلام الملكي، فيما حيت جلالته ثلة من حرس الشرف، ووضع جلالة الملك إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، وقرأ والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن وثرى فلسطين، فيما دعا مفتي القوات المسلحة بالرحمة والمغفرة للشهداء. ودون جلالته في كلمة في سجل الشرف بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أكد جلالته فيها اعتزازه الكبير بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهودهم المستمرة لحماية الوطن وصون منجزاته، وأنعم جلالة الملك بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقديرا لتفانيهم في أداء الواجب. هذا ويحتفل الأردن في العاشر من حزيران بمناسبة وطنية عزيزة هي يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى. الزملاء في دائرة الأخبار أعدوا تقريرا خاصا حول هذه المناسبة ودور الجيش العربي الأردني وإسهاماته في الدفاع عن الوطن وخدمة قضاياه ودوره الإنساني والتنموي.
1: في يوم الجيش العربي وذكرى الثورة العربية الكبرى نستحضر محطات مهمة من تاريخ الأمة، ففي هذا اليوم نستذكر عام 1916 حين انطلقت الثورة العربية الكبرى من مكة المكرمة بقيادة الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، لتؤكد ارتباط الهاشميين بقضايا أمتهم العربية. فكانت الثورة العربية نقطة تحول في مسار التاريخ العربي ومقدمة لمرحلة جديدة من النهضة والتحرر. وتشكل الثورة العربية الكبرى محطة تاريخية ووطنية لاستلهام قيم الوحدة والحرية والاستقلال واستنهاض طاقات الأمة العربية لمواجهة التحديات والدفاع عن قضاياها المركزية. ومع انطلاقة الثورة العربية الكبرى نشأ الجيش العربي الأردني امتدادا لمبادئها وحارسا لقيمها، فكان منذ تأسيسه قوة للدفاع عن الوطن وحماية منجزاته. وعلى امتداد تاريخه سجل الجيش العربي الأردني مواقف مشرفة من الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى تضحيات جنوده في سبيل الوطن وكرامته. كما كان الجيش العربي سندا للدولة الأردنية في مسيرتها التنموية وشريكا في مواجهة مختلف التحديات وملاذا للمواطن في أوقات الأزمات. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة يواصل الجيش العربي مسيرة التحديث والتطوير ليبقى في أعلى درجات الجاهزية والكفاءة والاحتراف، كما يشارك في جهود إنسانية خارج الحدود عبر عمليات الإغاثة

0: ودعم الاستقرار بما يعكس الدور الإنساني للأردني ومؤسساته. وفي هذه المناسبة يجدد الأردنيون اعتزازهم بنشام القوات المسلحة الأردنية، كما يجددون الفخر بالقيادة الهاشمية ليبقى الأردن ثابتا على العهد عالي الراية راسخا في مسيرة المجد، لا يلين أمام التحديات ولا يحيد عن رسالته في الأمن والبناء.
1: هذا وتلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وعبر مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبات الوطنية سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات على الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بمناسبتي ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش، كما حيا سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عبر منصات التواصل الاجتماعي نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مستشهدا بقول جلالة الملك عبد الله الثاني: أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. وجاء ذلك بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش التي صادفت أمس. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. هذا ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على المملكة ودولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأعرب أبو الغيط في بيان عن قلقه الشديد بشأن استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد، مؤكدا أنه يعد نهجا مرفوضا يكشف عن مسعى يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد. كما دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الأردن والبحرين والكويت، مؤكدا أنها تعد انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتمثل تعديا على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة. من جانبها دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات هذه الهجمات الإيرانية الآثمة واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. بدورها دانت دولة قطر بشدة هذه الاعتداءات واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول، وجددت تضامنها الكامل مع الأردن والكويت والبحرين ودعمها لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. توعد الرئيس دونالد ترامب إيران بهجمات جديدة يشنها الجيش الأمريكي، متهما طهران بالاستخفاف بعقولنا في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: سنهاجمهم بقوة شديدة، مضيفا: كنا قريبين فعلا من اتفاق، لكنهم يواصلون المماطلة، يواصلون الاستخفاف بعقولنا. وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد تجدد الهجمات بين الجانبين. من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي بيث هيكسيت إن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قوية لإيران الليلة وستقصف منشآت حيوية. شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في قضائي النبطية وصور جنوب لبنان، أودت بحياة 5 أشخاص وإصابة آخرين. وقال مصدر أمني لبناني إن عشرات الغارات التدميرية استهدفت قرى الجنوب بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على عدد من البلدات في البقاع الغربي، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي أفرج عن لبنانيين 2 كان اختطفهما أمس في بلدة كفر شوبة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني متأثر بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة دير البلح وسط القطاع قبل 3 أيام. كما أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب مخيم صيرات وسط القطاع. عاد إلى قطاع غزة عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمالهم مراحل العلاج في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية للأشقاء في القطاع. وضمت الدفعة العائدة 34 طفلا برفقة 73 من ذويهم، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية بعد أن تم إجلاؤهم إلى المملكة سابقا برا وجوا من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وللقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على الجهود الإنسانية المبذولة في تقديم الرعاية الصحية لأبناء قطاع غزة، مثمنين مستوى الخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في المملكة. وتأتي مبادرة الممر الطبي الأردني ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي ينفذها الأردن للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، حيث يتم إعادة المرضى ومرافقيهم إلى القطاع بعد استكمال علاجهم. يقام كأس العالم 2026 في 3 دول مضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وستقام المباريات على 16 ملعبا في 16 مدينة.
2: الـ12 دائما وراء الـ11 والـ11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ12 دائما وراء الـ11.
3: يعد كأس العالم 2026 لكرة القدم الحدث الرياضي الأكبر في التاريخ، حيث يشارك فيه 48 منتخبا لأول مرة، ويقام في 3 دول مضيفة: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وستلعب 104 مباريات على 16 ملعبا في 16 مدينة من 11 من حزيران إلى 19 من تموز 2026. ويستهل منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بمواجهة النمسا ثم الجزائر على ملعب ليفايس في مدينة سانتا كارلا على الساحل الغربي لولاية كاليفورنيا. وتقع المدينة في قلب وادي السيليكون الشهير، وتشتهر بكونها مركزا عالميا للتكنولوجيا والابتكار، وتضم المقرات الرئيسية لكبرى الشركات العالمية مثل أنتل وإنفيديا. ويتميز ملعبها بتصميمه المتطور وموقعه الجذاب، ويتسع لنحو 71 متفرج. ويختتم منتخبنا الوطني الدور الأول بمواجهة حامل اللقب منتخب الأرجنتين على ملعب AT&T في مدينة إرلينغتون في ولاية تكساس، وهو أحد أكبر ملاعب البطولة، ويتميز بسعته الكبيرة التي تصل إلى 94,000 متفرج. وتشتهر المدينة بكونها المركز الترفيهي والرياضي الرائد في أمريكا، حيث تضم المقرات الرئيسية لفرق رياضية عالمية ومناطق جذب سياحي رئيسية. وما يميز المسار اللوجستي لمنتخبنا الوطني هو تركيز أول مباراتين في نفس الملعب، مما يقلل من تحديات السفر بين المدن الأمريكية الشاسعة، إلا أن النشامة يحتاجون لسفر طويل لمواجهة الأرجنتين في المباراة الثالثة.
4: النشامة يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى يوم السبت المقبل صيفيا معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. في الختام سيداتي وسادتي، هذه إعادة للعناوين. جلالة الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد، وجلالته يعرب عن اعتزازه بنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. الأردنيون يحتفلون بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وجلالة الملك يتلقى برقية تهنئة بهاتين المناسبتين الوطنيتين. إدانات عربية واسعة بعد الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية بصواريخ باليستية. عودة دفعة من أطفال قطاع غزة بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اتخذت جريدة القبلة الآية الكريمة المذكورة شعارا لها، ومنه اختار الشريف الحسين بن علي اسمها لتكون أول جريدة عربية هاشمية تصدر في الحجاز يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وصدر العدد الأول بتاريخ 15 من آب عام 1916، صدر منها 823 عددا، وكان الشريف الحسين بن علي يسهم في تحرير افتتاحيتها وكتابة بعض المقالات. كان الشيخ محب الدين الخطيب أول رئيس تحرير لها، تكمن أهميتها كونها المصدر الرئيس الذي أرخ للنهضة العربية الكبرى من جوانب متعددة، فكرية وعسكرية واجتماعية وسياسية، غير غافلة عن الأحداث السياسية والعالمية، مبرزة موقف الأمتين العربية والإسلامية. ومن أجمل ما تضمنه العدد الأول قصيدة التحية العربية لشاعر الثورة فؤاد الخطيب: حي الشريف وحي البيت والحرم، وانهض فمثلك يرعى العهد والذمم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.

0: أسعد الله صباحكم يا سمو الأمير.
1: أهلا يا فؤاد، هل صليت الفجر؟
0: نعم يا مولاي.
1: وأنا أيضا، لنجهز أنفسنا للمسير.
0: الأمر أمرك يا سيدي، الجميع صلى الفجر وبانتظارك.
1: على بركة الله.
2: عند الفجر حين توارب الصحراء أبوابها الأولى ويتنفس الرمل نفسه البطيء بعد ليل طويل، يكون في يد الأمير خط لما يجف، وفي قلبه ناقة توشك أن تنقلب قصيدة، وفي الطريق حكاية توشك أن تقبض الصحراء رملها كي لا تتبدل.
3: هيا يا رجال.
1: هل انتهى الجميع؟
0: على ظهور الإبل، وحادي العيس يرسل فيهم صوت المسير.
1: ما أجمل وصفك يا فؤاد، وما أكثر ما تستحث قلم البليد على قول ما يجول في خاطري.
0: هذه المرة حتما عن العيس وحاديها.
1: وتتنبأ بما في صدري أيها الفتى؟
0: أنا أقرب الناس إليك يا سمو الأمير.
1: هيا إذن لنلحق القافلة.
4: هذه العيس، سفائل البيداء، خفان سمحان، يزنان الخطو على الرمل فلا يثقلان، ومناسم درم لا يعروها الوجع ولا يشقها الحصى، وسنام حصيف يدخر الزاد لمسافات العطش، ويصون الحياة في مجاهل الفلا، تقاد بالحداء فينتظم النبض مع وقع المناسم، ويستقيم السير على إيقاع تعرفه الصحراء منذ خلقت.
1: انظر يا فؤاد، وتقول لي إن الإبل ليست جميلة؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ سبحان الله.
0: ولعل الحادي الذي يشق صوته تجاويف الرمل وتتعرف إليه أخفافها هو الآخر جزء من المعجزة.
1: أنت والله لست أكثر مني إبداعا. أقلمك معك يا فؤاد.
0: وهل عرفتني يوما متنازلا عنه؟
1: إذن اكتب: وقادم عاجل قد جاء من سفر، تمشي به سمحة الخفين تنتهب.
0: تنتهب
1: هركولة فنق درم مناسمها، إذا تفر يكاد الرحل ينقلب.
0: ينقلب
1: سرحوبة من خيار الإبل ذعلبة، يهدو بها صيت للعيس منتدب.
0: الله الله الله، الله ما أجمل ما تقول يا سيدي.
1: اكتب يا فؤاد ولا تقطع حبل أفكاري.
2: تسميها البادية بأسمائها كما تسمي أبناءها: هركولة إذا عرضت في مشيتها، وفنق إذا طال عنقها وارتفع رأسها، وسرحوبة إذا سمت همتها وخف ظلها على الرمل.
4: هذه الليلة يزن الأمير خطاها بميزان العروض، يصغي إلى الرمل ويعد وقع الأخفاف تفعيلات ليكتب ما تقوله الإبل حين تتكلم بالصبر والجمال، وحين لا يكون للكلام صوت.

0: طلعته من بعد أن غربت، فأشرقت شمسه وانجابت السحب، يمر في الناس لا يرنو إلى أحد، سجية منه لا تيه ولا عجب، قد صاغه الله من حسن ومن أدب، فكان من ذاك فيه الفضل والأدب. فيه يا نفس هيمي في محبته، فإنه العشق لا شك ولا ريب، إن الذي أنشأ الأكوان ميزه بكامل الحسن لا عيب ولا عطب، من نال منه وصالا واستعان به قد نال منزلة من دونها الرتب.
1: حين تمشي القافلة لا تمشي على الرمل وحده، تمشي على المعنى، كل خف يترك أثرا، وكل ناقة تحمل أكثر مما يرى. هنا كان الأمير عبد الله لا يرافق السفر بل يصغي إليه.
2: مالي أنا خطاها يا سيدي، كأن الرمل يفسح لها الطريق.
0: ليس لينا يا فؤاد، تلك سمحة الخفين، تمشي فلا تجرح الأرض ولا تثقل على الراكب، هكذا ينبغي للجمال، يمر ولا يؤذي.
2: وتكاد الرحال تنقلب بها من شدة اندفاعها، ومع ذلك تبقى موزونة.
0: الإبل يا فؤاد لا توصف بالهيئة وحدها، بل بما تخفيه من صبر ووقار.
3: كان الأمير ينظر إلى العيس، لكن عينيه لا تقفان عند السنام ولا الخف، كان يكتب في سره وصفاً آخر ويترك للإبل أن تقول ما لا يقال.
2: أراك تكثر من ذكر صفاتها، كأنك تصف غيرها.
0: ومن قال إن الشعر يفسح دائماً؟ نمدح الإبل فتفهم القلوب المقصود، نذكر الصبر فتعرف الروح من نحب.
2: ولهذا تذكرها في شعرك؟
0: نعم يا فؤاد، صيغة تحمل معنى من العيون. الغزل في الصحراء لا يقال صريحا، بل يساق كما تساق القوافل، على مهل وبصحبة الشهود.
1: هذه القصيدة ليست وصفاً للإبل وحسب، إنها درس بدوي في الاعتدال، كيف يمسك القلب بالمعنى ويمشي الجسد على الرمل، فتلتقي القوافي بالمناسم ويصير الطريق قصيدة تمشي.
4: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: إنما نطعمكم لوجه الله. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الإطعام ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 48 مرة، جاءت بصيغة الفعل أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وبصيغة المصدر أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وارتبطت معاني الإطعام بدلالات عديدة، منها المنة والرعاية الإلهية، والذي هو يطعمني ويسقين، والعبودية والإخلاص لله تعالى، إنما نطعمكم لوجه الله. كما ارتبطت بدلالات تشريعية، فالإطعام كفارة للأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، ورخصة عند عدم القدرة على الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والإطعام أيضا طريق للنجاة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. كما ذكر الله تعالى الامتناع عن الإطعام في إطار التكذيب بالدين: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وثمة فرق بلاغي بين طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين، الذي يحيل الطعام للمسكين باعتباره حقا له، وبين إطعام المسكين فإطعام 60 مسكينا، الذي يشير إلى الفعل والواجب.

0: الواجب والمسؤولية. كما أن ثمة فرقا بين الطعام والأكل، الطعام يشمل كل ما يتذوق باللسان، والأكل حركة الفم وهي محصورة بما يحتاج إلى مضغ. استخدم القرآن الكريم الطعام في سياق التكريم والرزق والتشريف والمنة، فيما استخدم الأكل في سياقين: المدح حين يكون الأكل من الطيبات، والذم حين يكون من المحرمات. وتتنوع درجات الإطعام في القرآن الكريم، تبدأ من حيث القمة البلاغية والإيمانية من الضيافة والقرى، كما فعل سيدنا إبراهيم مع ضيوفه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ثم إطعام الواجب المفروض، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثم الإطعام وقت الأزمات، ثم الإطعام على حبه وفاء وإخلاصا، ثم أعلاها إطعام الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الإطعام وقيمته ودلالاته في القرآن الكريم، ونتساءل: ما مرتكزات الإطعام ومقاصده؟ من هم المطعمون وما صفاتهم؟ ما درجات الإطعام وأولوياته؟ ما ثمرات الإطعام في الدنيا والآخرة؟ ثم كيف نستثمر فضيلة الإطعام كفرض كفاية وكمسؤولية اجتماعية في واقعنا المعاصر للحفاظ على أمن المجتمع وتماسكه ومواجهة أزماتنا الاقتصادية والاجتماعية؟ أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نستعرض فيها الطعام والإطعام في الإسلام. اسمحوا لي أن أرحب بضيوف هذه الحلقة من الأساتذة والعلماء الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير عميد كلية الشريعة الأسبق في جامعة اليرموك، فضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة عضو جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث، وفضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان أستاذ الاقتصاد الإسلامي الخبير في مجال التدريب الإعلامي. مرحبا بكم جميعا، وباسمكم أرحب بفضيلة أستاذنا وشيخنا العزيز الأستاذ الدكتور أسامة الفقير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور، يا مرحبا.
0: الله حيك، يا مرحبا، يا مرحبا بك ضيفا عزيزا في هذا البرنامج. ما قيمة الإطعام في الإسلام دكتور أسامة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهلي وصحبي ومن والاه. أما بعد، أتقدم لك دكتور حسين بالشكر على هذه الاستضافة، وأشكر الإخوة في البث المباشر إذاعة الأردنية وكل المستمعين الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مفهوم الإطعام هو تقديمه أساسا من أساسيات الحياة، الإسلام والإنسان بيّن أن هناك جملة من الأساسيات لا يستطيع الإنسان المضي في هذه الحياة من دونها، ومن هذه الأساسيات الهواء والماء والطعام كما هو معروف. ومن سنة لله عز وجل في هذا الكون أن جعل الأشد حاجة من هذه المعطيات جميعا جعله مبتذلا لا يصح لأحد أن يتحكم فيه، وهو الهواء. ولذلك لو قدر أن يكون الهواء متحكما فيه لقطع بعض الناس عن الآخرين الهواء كما يقال، وحرموه هذا النفس. لكن لشدة الاعتماد البشرية على هذا الهواء فسمح الإسلام وجعل الإسلام الهواء مبتذلا، ليس لأحد سلطة على تنفس الهواء أو على استلام زمام اللي هو التصرف فيه.
0: الحمد لله.
1: والأقل، والحمد لله، لو في ناس بيدروا ولا غير يتحكموا في الهواء. والأقل من ذلك الماء، فجعل الماء وهو مرتبة ثانية بعد الهواء. لاحظ، الإنسان لا يستطيع أن يصبر عن الهواء ولو دقيقتين ثلاثة، وأما الماء يستطيع أن يصبر يوم يومين، فهو أقل حاجة إليه من الهواء، ولذلك جعل الابتذال فيه أقل من الهواء. ولذلك الماء تجد أن الماء متوفر يسير، وإن كان بثمن لكن ثمنه يكون زهيدا مقارنة مع بقية أساسات هذه الحياة. ثم في المرتبة الثالثة جاء الطعام، والطعام يستطيع الإنسان تناول طعام أسبوع.

0: اسبوعين دون طعام، يكتفي باقل القليل، ربما يعيش على الماء والاملاح وغيرها. لكن هذا الطعام جعل ايضا كذلك ميسرا، لكن بصورة اقل من صورة الماء والهواء، وايضا جعل له ثمن وله اثمان، وهذه الاثمان متناسبة مع قلة ابتذاله مقارنة بالهواء والماء. ولذلك نظرا لهذا البعد انها من اساسيات الحياة، كان التركيز في القرآن والسنة النبوية ونصوص العلماء على أهمية اللي هو إطعام الطعام، واعتباري بأن هذا الإطعام أمر هام ضروري. ولذلك تجد في كل مفاصل الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة إطعام الطعام وإطعام المساكين وكفايتهم حاجتهم للتأكيد على هذا. لاحظ أنه مثلا موضوع بذل الماء ذكر في نص أو نصين، اللي هو سقي الماء وإعطاء الناس الماء، وفي كثير من المواطن بلاد المسلمين متوفر الماء بغزارة وبكثرة. لكن موضوع الطعام تجد أن الطعام يحتاج إلى شيء من النص عليه، لأنه يحتاج الإنسان إليه، لكنه ليس مبتذلا كما هو حال الماء والهواء، وله قيمة مقارنة مع الماء، له قيمة أعلى، ومقارنة مع الهواء له قيمة كبيرة الطعام في هذه الحياة. لذلك ربنا عز وجل أمرنا بأن نطعم، قال في مدح المتقين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا من صفات المؤمنين، تعزيز هذه الفكرة عند المؤمن أنه يبذل هذا الطعام من أجل كفاية حاجة الناس، حتى تتأمن لديهم هذه الأمور الأساسية. ربنا عز وجل مدح قريش، قال لإلاف قريش: إلافي ملحة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ليش؟ هو القصة. قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإطعام من الجوع وآمنهم من الخوف، خصيصتان اثنتان إذا وجدتا في المجتمع كان المجتمع آمنا سهلا ميسورا، تجده مطمئنا ثابتا راسخا، لأنه حصل هذه الأمور الأساسية.
1: الله هو المطعم إذن.
0: نعم.
1: ثم يأمر يعني عباده أن يطعموا.
0: نعم.
1: الربط هنا في دلالاته القرآنية ماذا يعني؟ لماذا ألصقت هذه يعني أن الله سبحانه وتعالى والمطعم، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ثم يأمر عباده بأن يطعموا عباده الآخرين؟
0: هذا السبب أنه جعل موضوع إطعام الناس وكفايتهم حاجتهم، وهذا من الأمور الأساسية والضرورية في المجتمعات. أن كثير من المجتمعات إذا تقوم الاختلال الأمن فيهم نتيجة عدم وجود الأمن الغذائي، ولهذا يركزون على موضوع الأمن الغذائي وعلى قضية الحاجات الأساسية وتلبيتها، لأنه الإنسان كما ذكرنا قد يصبر عن شيء من الرفاهية، لكنه لا يستطيع أن يصبر على شيء من أساسيات الحياة. والتركيز دائما على مثل هذه الصور في الشريعة كانت واضحة. عندما تكلم عن كفارة اليمين قال عن الطعام،
1: صحيح.
0: تكلم عن كثير طعام المسكين، تكلم عن قضية القضايا المتعلقة بالكفارات الأيمان أو في الزكاة أو في صدقة الفطر أو في غيرها، تذكر بأنه صاعا من بر وصاعا من تمر أو صاعا من إقط، والمقصود بذلك كله هو كفاية الناس حاجتهم. في العيد قال: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، المقصود كفاية الناس حاجتهم حتى يكونوا جميعا سواسية في السرور وإظهار الحبور. وجعل الإسلام أيضا موضوع طعام الطعام من العمادة بالمعنى العام، يعني بمعنى آخر أن الإنسان الذي يطعم هذا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا يحصل إذا نوى بذلك الأجر عند الله عز وجل، أجر العبادة بالمعنى العام. لأن العبادة عندنا لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العبادة بالمعنى العام لا ينطبق عليها موضوع البدعة، موضوع البدعة فقط في العبادة بالمعنى الخاص. أما العبادة بالمعنى العام لا ينطبق عليها مفهوم البدعة. ولذلك نجد بأنه في إطعام الطعام أولا ليس لها أركان ولا شروط مخصوصة، الصلاة هي عبادة بالمفهوم الخاص، وهذه العبادة لها أركان ولها شروط، لكن إطعام الطعام ما له ركن ولا أركان ولا شروط. نعم، شروطه الإخلاص والنية، النية هذا متحصل في كل فعل تريد به العبادة، نعم لا بد ولا من ذلك، لكن لا تحتاج مثلا إلى طقوس، لا تحتاج إلى مراسم، لا تحتاج إلى شكليات، لا تحتاج إلى صور معينة حتى تحصل فيها الأجر. بمجرد أن تنوي أن يكون هذا الأمر لله عز وجل فإنك تحصل بذلك على الأجر. ومن صفاته أيضا العبادة بالمعنى الخاص أنها تقضى، العبادة بالمعنى العام لا تقضى، ليس لها قضاء لأنه ليس لها وقت محدد.

0: وبالتالي الإطعام في أي وقت. وإذا أردت أو فاتني أي إذا أطعمت إنسانا ولم أنوي به فعل طاعة لله عز وجل ما بقدر أروح أقضيه، لا بروح بدفع مرة ثانية طعاما وأنوي به الطاعة لله عز وجل. ولذلك هذا المعنى اللي هو معنى العبادة بالمعنى العام، ويجوز فيه الاختراع والابتداع والإبداع، لأنه الاختراع والإبداع والابتداع في العبادات بالمعنى الخاص ممنوع، لكن الاختراع والإبداع والابتداع في العبادات بالمعنى العام أمر مسموح. وهذا ما لا يدركه كثير للأسف من الذين يخلطون بين العبادات بمفهومها العام ومفهومها الخاص. فهي عبادة ويقصد بها الإنسان أن يكون ممن يحقق ما أمر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان. عندما ذكر عن الكافر يوم القيامة وعن المسلمين يوم القيامة، يجلس أهل الإيمان ينظرون وإلى بالمجرمين في نار جهنم، فيقول لهم ما سلككم في سقر؟ فماذا يقولون؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهذه الصور أو هذه الحالات التي ذكر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان الذين يقصدون بأفعالهم وجه الله عز وجل وينالون عليه الأجر العظيم، من ضمنها كان موضوع الإطعام، إطعام من هم بحاجة إلى هذا الإطعام.
1: يعني عبادة مهمة هنا، يعني ليست يعني كما يعني يتصور البعض أنها وكانها نافلة سهلة في في يعني في سياق تطوع فقط.
0: طبعا لا، هو المقصود لأنه هي الإطعام إذا كان يريد به وجه الله عز وجل، وليس المقصود به المباهاة، لأنه هسه الإطعام أنواع. في عندنا إطعام واجب عيني، الزوج يطعم أهله وهذا بيته وأولاده، هذا واجب ويحصل به أجر رغم أنه واجب عليه، لكن يحصل به أجر، لأنه حد الوجوب عندنا 50%، لكن من أطعمهم 60 يعني حسن وجود قال فهذا الإحسان والزيادة على حد الواجب، فبالتالي يحصل ما هو أفضل. يطعمهم بدون منة، مش كل ما حط لقمة قدامهم يتفرجوا كيف بتاكلوا وغيركم ما بكلش، أو يتمدلوا عليهم أو يؤذيهم بالكلام، أطعمهم فكفى عن نفسه الواجب لكنه آداهم نفسيا، هذا لا يجوز. الأمر الثاني عندنا أيضا من أنواع الطعام اللي هو حق الجوار والقرابة، أن يطعم جيرانه ويطعم أقاربه، وهذه عادة كانت موجودة عندنا في العوائد عندنا زمان لما بقى في علاقات جيدة مع الجيران.
1: صحيح.
0: الصحن يروح والصحن يرجع، يذوقوا من طعام ونذوقوا من طعام، صار بيننا وبينهم عيش وملح كما نعرف جميعا. الآن أصبح هذا الأمر شبه منعدم، وهذا الحقيقة فيه نوع من أنواع اللي هو في الأصل شرع ليكون نوع من أنواع العلاقة الاجتماعية وتقوية العلاقات بين أفراد المجتمع.
1: صحيح.
0: عندنا أيضا الإطعام في وقت المجاعات والأزمات. لما ربنا عز وجل قال وإطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة هي المجاعة، ولذلك الإسلام عندما ذكر عن هذا الإطعام أيضا هو من الإطعام الذي ينال عليه الأجر العظيم. وهناك أيضا إطعام اللي هو النفل والضيافة، أجاك ضيف تطعمه وتكرمه، لكن الآن في برضو إطعام محظور، وهذا طبعا ما بنسميه إطعام لأن الإطعام عادة يكون ممدوحا، وإنما يقصد به الشهرة أمام الناس، بحب يطلع والله قدام الناس يطعمي، يطعم الكبار القوم ويطعمي، يطعم المسؤولين من أجل أن يتوصل من خلالهم إلى المناصب ويتزلف إليهم، هذا في الحقيقة هو باب إثم وليس باب أجر، لأنه لا يقصد بذلك وجه الله. ولذلك إذا كان مقصده منصب فيأخذه بمنصبه، وإذا كان يقصد به واسطة فأخذ به واسطته، أما إذا كان يقصد به وجه الله فهذا له شروطه وأحكامه الخاصة.
1: ارتبط يعني أيضا الإطعام بالمساكين في الغالب يا دكتور في القرآن الكريم، إطعام مسكين. وأنا توقفت هنا بين الفرق بين إطعام مسكين وطعام مسكين، هل ينصرف كلمة طعام مسكين إلى أنه هذا الطعام حق ثابت للمسكين؟
0: المسكين عندنا في الشرع إذا ذكر فإنه يقصد به المسكين والفقير وغيرهما، وأما إذا أفرد أو إذا ذكر مع الفقير فصار للفقير معنى وللمسكين معنى آخر. الفقهاء عندنا الشافعي، سادتنا الشافعي ذكروا ذلك فقالوا أن الفقير هو من لا يملك شيئا نهائيا، لا يملك شيء أو يملك شيئا لكن لا يقع موقعا من كفايته، فهذا اسمه فقير. كيف يعني؟ عشان نوضحها بلغة الأرقام.
1: نعم.
0: إذا كان الإنسان وهذا حسب الدراسات عندنا في الأردن يحتاج إلى 120 دينار في الشهر لكفايته للفرد للشخص الواحد، الفرد الواحد 120 دينار. فمن كان يملك 60 فما دون 60 بالشهر يعني للفرد الواحد، فهذا لغة عندنا في الشرع يسمى فقيرا. 60 50 40 30 20 10 أو 0 فهذا يسمى فقير.
1: نعم.
0: وأما المسكين فقال هو من يملك شيئا يقع موقعا من كفايته لكنه لا يحصل كل الكفاية. يعني معك من 19 إلى 61 هذا اللي نسميه إحنا عندنا بالشرع يسمى المسكين، وهذا اللي إحنا نقول عنه أغلب المواطنين عندنا والموظفين عندنا أغلبهم من هذا الصنف من صنف المساكين، لأنه كثير عندنا فرج أنت على على على الإحصاءات اللي عندنا مين اللي راتبه عندنا لما يكون 5 أنفار
1: معدل الدخل. معدل الدخل نعم
0: ما في عندنا 60 دينار قليل جدا، فبالتالي صحيح. فتجد أن هذا يسمى في حقيقة الأمر طبعا هذا كوصف فقر ومسكنة. هسه انسى الغارمين، بس الغارمين عندنا وصف آخر كمان ممن يحتاجون ممن تتحقق فيهم صفة الإطعام وإعطائهم الأموال والزكوات وغيرها. فكثير من الناس في الأردن كل الأردن غارمين، بمعنى أنهم عندهم التزامات شهرية تذهب شيئا من أموالهم مقابل سكن مقابل سيارة وهي من الضروريات وليست من اللي هو الرفاهية. الآن هذا كله بالفقه الإسلامي يبين بأن هذا الإنسان يجب أن يعطى هذه الكفاية وأن يستطيع المجتمع أن يؤمن له هذا الطلب، إما أن يكون بواسطة الدولة أو إما أن يكون بواسطة المجتمع. تكافل مؤسسات المجتمع المدني كما يسمونها، مؤسسات المجتمع المدني التي من واجبها أن تحقق ذلك. ولذلك إحنا في الحقيقة بعض المفاهيم الخاطئة في موضوع الإطعام موضوع الإطعام هي مفاهيم خاطئة. هذه المفاهيم يعني كثير من الناس يقولون قالوا لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. هذه العبارة تتردد كثيرا
1: صحيح.
0: كثيرا عند الناس في في في, في طبعا هي كلمة حق يراد بها باطل. هذه نقول عنها كلمة حق يراد بها باطل، يعني بمعنى صحيح انه هو اطعام الجائع، لكن لماذا لا تقال هذه الكلمة عندما تكون هناك مهرجانات تكلف آلاف الدنانير ولا يتم طرح مثل هذا الفكر؟ لماذا لا يطرح هذا الفكر عندما يقوم أحد المسؤولين بعزومة تطلع فيها 1000 منسف متباهيا متفاخرا يدعو عليها علية القوم ولا يدعو عليها الفقراء ولا المساكين؟
1: المفاضلة هنا تنصرف فقط بين الواجبات يا دكتور.
0: لماذا تنصرف هذه الكلمة فقط عندما يأتي إنسان يبني مسجد فيقولون لقمة في بطن جائع؟ هذا الحقيقة كلمة حق يراد بها باطل. ولذلك شرعا هذا عندنا بأنه يجب أن يقال في نصابه وأن يقال في مكانه.
1: لكن في مجال ترتيب الأولويات هل تنصرف في الاتجاه الصحيح؟ يعني لو خيرت أنت كمسلم اليوم بين بناء مسجد وبين إطعام فقراء ومساكين وبدك ترتب أولوياتك على صعيد مثلا مؤسسات أو على صعيد دول أو كذا،
0: الحقيقة ترتيب الأولويات قد يكون على الصعيد الفردي وقد يكون على الصعيد المجتمعي. المجتمع كله يرتب أولوياته. نعم صحيح، إذا كانت الأمور بهذه الطريقة نحن نقول بأن كفاية الناس أولى من أن أضع موكيت ولا ديكورات ولا أثرية في مسجد. نعم صحيح.
1: صحيح،
0: بناء مستشفيات ومدارس أولى. نعم صحيح. الآن ابن المبارك الإمام عبد الله المبارك رضي الله عنه كان ذاهبا إلى الحج في يوم الأيام فلقي أسرا متعففة فقيرة فوزع عليهم نفقة هذا الحج ورجع وما ذهب إلى الحج، فذكر له قالوا رأيناك على عرفة. مين كنت أنت في عرفة؟ فقال يسر الله عز وجل له ملكا يذهب يحج عنه مقابل هذا الأمر. هذا الحقيقة مش غريب، هذا ليس غريب. الإمام حسن البصري يقول لأن أقضي حاجة لأخي لي أو أطعمه لقمة أحب إلي من أعتكف شهرا في المسجد. ترتيب الأولويات ظاهر واضح على المجتمعات المؤسسات أو على الدول وعلى الأفراد. أنا الآن لو أنا مثلا أسمي مثال أحط مثلا 20-30 دينار في المسجد ولا طعمي ابن عمي قريب اللي جائع ومحتاج، لا ابن عمي وقريب المحتاج أولى. ولذلك الأولويات أمر ضروري جدا، لكن إحنا نقول أنه دائما وأبدا أنه يجب أن يكون سياقا عاما.
1: صحيح.
0: سياقا عاما وليس سياقا منفصلا. الآن طبعا في ظل الأزمات التي نعيشها يمكن من خلال كثير من المبادرات اللي هو عملية أيضا توزيع هذا الإطعام بطريقة عصرية وشرعية صحيحة. يعني مثلا تفعيل بنوك الطعام والمطابخ الخيرية التي يتم من خلالها توزيعها إلى الأسر المتعففة والأسر المحتاجة. هذا ممكن يحصل في بعض البلدان، عندهم بنوك يسمونها بنوك الطعام. عندك أيضا مبادرات زي مبادرات التكافل، في بعض المجتمعات بيعملوا تكافل يسمونه تكافل الأحياء، إنه هذا الحي من الأغنياء يتكفل هذا الحي من الفقراء ويأتون بهذا الطعام الذي يزيد عندهم ويكون نظيفا ولا يشترط أن يكون لا سمح الله خربان ولا بايت، ويأتون بهذا الطعام ويوزعونه على أسر متعففة. هذه الأسرة أو هذا الحي من الأغنياء يتكفل هذا الحي من الفقراء. هذه برضو مبادرات يمكن أن يتم العمل عليها. أيضا تفعيل نظام الأوقاف، الوقف الغذائي، توقيف الوقف الغذائي، توقيف الأموال وتوقيف رؤوس الأموال من أجل تأمين الغذاء للناس والمجتمعات أمر ضروري وأمر هام جدا، مش فقط من أجل استهلاكه وإنما من أجل تأمين لقمة العيش ومصادر الدخل للمواطنين. نفس الشيء أيضا تستطيع أن تستخدم هناك الآن تطبيقات ذكية من خلال الربط بين المتبرعين وحاجات المجتمعين المجتمعات التي يعني يحتاجون فيها إلى مثل هذا الطعام وتنويع أنواع الطعام. كل هذا الآن كله سهل ميسور يمكن ترتيبه على نحو أو آخر حتى نحقق هذه الصفة التي ذكر الله عز وجل مادحا من أن نكون من أهل الإطعام، كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم له ضيف، فكان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف الرجل لأنه مضيفه قد امتلأ، فقال الرجل لأبو طلحة فقال أنا يا رسول الله، وهو يعلم أنه يعني ذو قلة وليس عنده الشيء الكثير، ومع ذلك انتخى كما يقال عندنا من أجل تحقيق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا تحقيق الهدف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي الأفكار الإبداعية والتفكير كما يقال خارج الصندوق. فقال له أنا يا رسول الله، فأخذ الضيف وأراد أن يبيته، فلما جاء إلى زوجته يا أم طلحة شو عندنا؟ قالت والله ما عندنا غير قوت هذا للأطفال سبيانا بس الأكل تبعهم. فقال هي طعامك، جهز الطعام وأصبحي سراجك أطفئيه ونومي صبيانك، الأولاد بتحملوا وجبة ما أكلوهاش لبكرة مش مشكلة كل يوم غذاء بيوم. ثم قعدا مع الضيف وأوهماه بأنهما يأكلان معه حتى أكل وشبع ونام. فلما ذهب في اليوم التالي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ضيفه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من ضيفكما ومن تضيفكما الليلة، وأنزل الله عز وجل فيكم قرآنا، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا يدل على أن هناك دائما من الأفكار الإبداعية قد يأتي بها الإنسان من أجل أن يحصل مثل هذا الأجر العظيم الذي توعد الله عز وجل به. وهذا من أفضل صور أن يؤثر على نفسه ولو كان به حاجة وبه فاقة.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور أسامة على هذا الطرح.
0: بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك وأشكرك وجزاك الله كل خير فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة عضو جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أنس.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتورنا الكريم والإخوة المستمعين جميعا، الله يحفظك يا رب.
1: في أي باب يدرج باب الإطعام يا دكتور؟ في باب الصدقات مثلا، في باب فقه المال وصرف المال، كيف يمكن أن نضعه هذا الإطعام في الشريعة الإسلامية؟
2: طيب الحمد لله رب العالمين، بداية والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى صحابته والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد الكريم والإخوة المستمعين، موضوع الطعام لا يندرج تحت باب واحد.
1: نعم.
2: موضوع الطعام موضوع واسع يندرج ضمن عدة أبواب، منها ما هو واجب، منها ما هو نافلة، منها ما هو في الأصل يجب أن يبذل ويجب أن انصح التعبير يفرض حتى على بعض، زي ما ربنا فرض زكاة الفطر فرضها من طعام، فإذا الله فرض الإطعام في هذا الجانب. وهناك بعض الجوانب جوانب تكافلية، إما أن تكون من باب الصدقات، إما أن تكون من باب حتى من باب الفريضة، في من باب المستحبات كما تفضل أستاذنا الدكتور، ويطعم من الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فبالتالي هو يدخل في عدة أبواب كثيرة، حتى أيضا إذا بتتسع شوي في النظرة، ويعني بتخلي النظرة شوي أفقية.
1: نعم.
2: الآن أجر إطعام الصائم أو إفطار الصائم، أجر مثلا الطعام الجائع، فهناك عدة مثلا الرفادة في قضية الحج والسقاية وغير ذلك.
1: نعم.
2: فإذا ستجد الطعام موجود في كثير من العبادات، كون أن الطعام وهذا المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه إذا أردنا أن نفهم شو دور الطعام في موضوع في الإسلام، أو إطعام الطعام في الإسلام بشكل عام.
1: نعم.
2: أن الإطعام هو قضية إن صح التعبير هي قضية تكافلية، قضية من باب تأتي من باب الموارد التي يعني يخدم فيها المجتمع، مثل المال. تيجي تقول لي المال يدخل في قضايا الواجبة ولا القضايا التطوعية؟ المال يدخل في أشياء كثيرة، يدخل في مبيعات، يدخل في فرض زكاة، يدخل في صدقات، يدخل في بيع وشراء، وكذلك الطعام. الطعام كان الصحابة كانوا يتبادلون بالطعام ويبيعون ويشترون بالطعام، ولذلك وضع كثير من الأمور الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى كانت من الطعام، زي مثلا الكفارات الله سبحانه وتعالى قال إطعام عشرة مساكين، فإذا هذا جاء من باب الإطعام. النذر يدخل في باب الطعام، كفارة الظهار مثلا، كفارة الظهار ورد فيها فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، فإذا ورد الطعام كواحد من موارد المجتمع، سواء كان هذا المورد مورد واجب ولا مورد يعني تطوعي، في النهاية هو حاجة من حاجات المجتمع، مثلها مثل المال، مثل الدواء، مثل السكن، مثل أي شيء من حاجات المجتمع جعلها الإسلام أو جعلتها الشريعة الإسلامية لها موارد ولها مصارف ولها طرق ومنهجية في التعامل. وكذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه، ليش الله سبحانه وتعالى قال على حبه؟ لأنه سيدي الطعام قضية حاجة وليست قضية ادخار، بمعنى أنه أنا ممكن يكون معي 1000 دينار لكن مستحيل يكون عندي 1000 دينار طعام، فبالتالي بقدر أن المال أدخره لعشرات السنوات. الطعام شيء يعني يحتاج في الآن والوقت والحين، يعني مستحيل أنا يكون لما أجي أطلب منك طعام إني يكون يعني عندي مال وطلبت الطعام. الطعام هو آخر شيء يطلب، أول شيء ممكن أطلب الدواء عندما أحتاجه، بعدين أطلب المال، بعدين لما أعدم بذهب للطعام. فالطعام لا يسأله إلا محتاجا، ولا يعطيه يعني يستطيع أن يعطيه الفقير والغني. يعني تعال لواحد فقير قل له عندك طعام ممكن تطعمين، بيقول لك نعم. الغني كذلك عنده طعام. المال قد تجده عند الغني ولا تجده عند الفقير، فبالتالي الطعام له يعني حيثية خاصة في الإسلام وفي غيره من لكن في النظام الإسلامي الطعام لا يطلب إلا عند شدة الفقر،
1: عند الجوع وشدة الفقر. نعم.
2: لأنه ما في أنا والله أنا جعان ومعي فلوس، مستحيل، ولا أطلب إلا إذا أعدمت، يعني أعدمت المال والطعام. لذلك تجد صدقة الفطر لما الله سبحانه النبي عليه السلام قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فبالتالي يعني المسكين هذا قد لا يجد ممكن طعاما في يوم العيد، لاحظ أنه هذا المسكين الذي لا يجد طعاما مستحيل يكون عنده مال، لأنه لو عنده مال كان راح اشترى به طعام، وهذا الطعام يستطيع بذله أو يستطيع بذله الغني والفقير.
1: ما هذا بدي أسأل، من هم المطعمون؟ يعني الزكاة معروف أنه من يملك النصاب الزكاة يدفع زكاة، المطعمون من هم؟ هل كلنا مطعمون أو يمكن أن نكون مطعمين؟
2: في أي حالة، في أي وقت نستطيع، ولا أنت قصدك أنه المستوى المادي وين الإطعام
1: بالضبط؟ يعني أنا بقصد أنه يعني بتوقف عند قوله تعالى في السورة، في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. من هذا الذي لا من هذا الذي لا يحض على طعام المسكين؟ هل نحن جميعا يمكن أن نتورط في ذلك؟
2: لا، هلا هذا قول الله سبحانه وتعالى جاء في سياق من يمنع المعروف، لا يحض يمنع المعروف بإطعام المسكين، لكن من الذي يستطيع أن يطعم، أو من الذي يعني هلا الآن سيدي الكريم كل من يملك قوت يومه يستطيع إطعام. هلا من يملك قوت يومه يعطي من لا يملك قوت يومه، يعني مثلا أنا بملك قوت 10 أيام وجاني إنسان لا يملك قوت ولا يوم، ممكن أعطيه قوت يومه. مثلا أنا أملك شو اسمه، أملك قوت يومين، فإذا أجاني فقير أستطيع أن أعطيه قوت يومه، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما جاءها بضع

0: مؤتمرات، فما يعني فما بدأت أن تأكل، يعني لسه ما بدأت تأكل هن حتى أتت مسك فقيرة كما ورد في الحديث، معها بنتان صغيرتان، فلما دقت وطلبت منها الطعام أعطتها اللي كان عندها من طعام، فاعتمدت عائشة رضي الله عنها أن الله سيرزقها، فأعطتها كل ما لديها من طعام، وهي كانت تمرة، فشقتها هذه المرأة بين ابنتيها.
1: نعم.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في أحاديث كثيرة، منها أنه السائل لا ترد السائل ولو أعطيته ظلفا محرقا، ظلف المحرق سيدي اللي هي قدم الأشياء المحروقة، يعني تخيل لو بدك تعطيه يعني قطعة حبتين تمر لا تمنعه. فبالتالي هنا إن كان السائل في الطعام صادقا فهو معدم، يعني لو أجى سائل، لنفترض أن السائل رجل صادق وأجى طلب منك طعام، هذا إن كان صادقا ولا يملك طعاما معناته هذا معدم.
1: نعم.
0: معناته هذا لو أعطيته حبتين تمر سينجز له إنجاز. فبالتالي هنا يأتي قضية الحث والترغيب في الطعام، إنه لو هذا السائل للطعام صادق وأنا كان عندي 10 تمرات، الخمس تمرات إنقاذ لحياته.
1: نعم.
0: ولذلك كان الطعام من أهم الأشياء التي تقدم ولا تؤجل. يعني ممكن أنا واحد يطلب مني 100 دينار افتراضا لمثلا يكمل بناء بيته، ممكن أقول له ما أروح أجل هذا القضية وإن كان البيت، لكن ليس أهم من الطعام. فبالتالي الطعام من أساسيات الحياة التي يجب أن لا تمنع.
1: هل الطعام يعني هنا بالطابق مع الأكل؟ في القرآن الكريم ورد المصطلحين الأكل فكلوا واشربوا، ورد الطعام، هل هنا ينصرف الإطعام إلى إلى قضية الأكل والشرب؟
0: أي نعم، يندرج على قضية القوت، أكلا شربا أي عم. أي شيء يقتات من طعام من شراب وملحقاتها. حتى بعض أهل العلم أدخل فيها الدواء، لأنه في القرآن لما قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، أو ما وردت في الآيات الأخرى مثلا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هلا هذه القضايا يدخل فيها كل شيء أنت يقوم به، يقوم جسمك عليه، من طعام، من فواكه، من خضار، من شراب، من مثلا أدوية، من فيتامينات،
1: وبكون عيني يعني
0: الإطعام. الإطعام هنا عيني أو ما يقوم مقام العين، يعني مثلا
1: يعني ممكن أدفع مصاري في الإطعام؟
0: إذا مثلا جاء محتاج وأنا ما معي طعام وأردت أن أعطيه ثمن الطعام بعطيه ثمن الطعام، إيش المانع؟ لكن هو في النهاية إطعام. يعني إنسان أنا جاءني وهو محتاج أن يطعم أبنائه، أو مثلا إحدى البلدان من البلدان التي وقعت عليها مجاعة ووقعت عليها حرب، وأردت أن يعني أخرج زكاتها أو أدعمها بالصدقات من الطعام، مش شرط أنا أخرج من عندي الطعام إلى ذلك البلد، ممكن أنا أعطي المال وأوكل من يطعم هناك أو في أي مكان آخر.
1: إذا وحتى في القضايا التشريعية فيما يتعلق بفدية الصيام أو فيما يتعلق
0: الآن القضايا التشريعية تأخذ بألفاظ النص.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى قال إطعام. لأنه لو كان في غير الإطعام كان الله سبحانه وتعالى قال ذلك، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجسم قال مد من طعام، كان النبي يقول نصف درهم من فضة. فبالتالي الذي جاء به النص بالإطعام إطعام.
1: في تطبيقات في السنة
0: عن
1: على هذا الموضوع، موضوع الإطعام؟
0: نعم، مثلا كفارة اليمين.
1: نعم.
0: كفارة اليمين يشترط الفقهاء أن تصل إلى الفقير طعاما.
1: طعام.
0: هلا ممكن أنا أوكل حضرتك فيها، تقول لي أنا بعرف فقراء فأنا أعطيك المال وأنت تشتري لهم الطعام. هلا لما ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا في سياق الآية ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله، سياق الآية إيش بتفهم؟ نفهم منه أنهم يبذلون الطعام.
1: صحيح.
0: والله سبحانه وتعالى أتى بلفظ الطعام حتى يوصل مدى الحاجة، لأنه هذا الذي تريد أن تطعمه هو معدوم، لأنه لو معاه مال كان راح أكل. فبالتالي هذا الأسير مثلا الذي أسر، هذا لا معاه مال ولا طعام، هذا أسر في حرب، فأنا الأسير حرب راحب، هذا أسير الحرب، أسير غير مسلم. أسير مستحيل يكون أنا هذا أسير مسلم عند مسلم، فهو أسير غير مسلم. حتى هذا الله سبحانه وتعالى راعى حاجته بالطعام، لأنه صح هو أسير لكنه إنسان ويحتاج إلى أساسيات الحياة. أنا مش قايل لك أعطي فلوس، أنا قايل لك أعطي قوت يومه، لا تتركه أسير عندك بدون طعام. كذلك اليتيم، لأنه اليتيم أكثر الناس حاجة للطعام، وكذلك المسكين هو الذي قال عنه الفقهاء

0: يومه، يعني لو معاه دينار هذا بطل مسكين. فبالتالي قال إيش الله سبحانه وتعالى؟ إنما نطعمكم نطعمكم لوجه الله، نطعمكم مش نغنيكم ولا نعطيكم المال ولا كذا ولا ما أبدا ولا نتكفلكم، نطعمكم لوجه الله.
1: الحد الأدنى،
0: الحد الأدنى قوت اليوم، سد نعم. الجوع، سد الجوع يا سيدي الكريم. الحد الآن الأدنى من الإعطاء ولا من المالك حتى يعطي؟
1: لا، الحد الأدنى من الحاجة إلى الإطعام، يعني أنه لا يملك قوت يومه وبالتالي يعني يصبح فريضة عليه أن أطعمه.
0: نعم، لأنه يا سيدي الكريم لو الآن هو أكل وجبة وشبعان خلاص انتهى، أنا الآن سديت حاجته الإنسانية. بعيدا إن كان مسلم ولا غير مسلم، حتى لما ذكرنا الأسير غير مسلم،
1: صحيح،
0: الأسير هذا لما يكون أسير عندي فهو أمانة عندي، ما بصير أجي أقول والله هذا كافر الله لا يرده يموت من الجوع.
1: لا يجوز، الله لا يسمح لأحد أن يترك حتى يجوع حتى يموت من الجوع.
0: ورد في السيرة النبوية لما النبي عليه الصلاة والسلام أسر كفار قريش يوم بدر أعطاهم الطعام ووصى أهل بدر أن يطعموهم. إيش بقول الصحابي؟ قال فكنا نعطيهم أفضل طعامنا ونأكل من أوسطه. كنا نعطيهم أفضل طعامنا ونأكل من أوسطه، يعني أحسن طعام نعطيهم إياه لأنه النبي وصانا وكذا. وكذلك لما الواحد من الأسرى لحق النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله، وهو أسير ولسه في وسط المعركة، قال له يا محمد إني جائع فأطعمني، قال أعطوه الطعام، قال يا محمد أعطيني كذا، قال قد يعني كفيت، يعني اللي بدك إياه أعطناك إياه، بمعنى أنه مش أنت الطعام تطلبه، هاي طعامك وهي شرابك، أكثر من هيك ما يعني ما خلط، هذا قوت يومك.
1: يعني منع الطعام أو سياسة منع الطعام على الإنسان والحيوان مرفوضة جملة وتفصيلا.
0: صحيح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي دخلت النار في هرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك الإسلام، وهي سيدي حط عليها يعني 20 خط تحتيها، الإسلام حرم حرمة مغلظة أن يكون الطعام سلاح. إني أجي أحاصر دولة، أحاصر دولة وأهاجمها بغذائها، لو كانت هذه الدولة حرقت مدنا إسلامية، مدن يعني شوف مثلا في التاريخ الإسلامي لما التتار حرقوا مدينة بغداد عن بكرة أبيها، لا يجوز للمسلمين في ذلك الوقت أن إذا كانوا أسرى طبعا أن يقتلوهم جوعا. إذا الجيش يقاتل وأنا أضعفه حتى أهزمه، لكن بعد ما أهزمه يصير عندي أسير، هذا جيش له قتال. أما أنا أروح أعمل حصار اقتصادي، هذه من المحرمات في الإسلام ضد المدنيين، ضد المدنيين.
1: واليوم تستخدم للأسف سلاح الغذاء،
0: نعم، بسلاح كبير جدا. ليس فقط هذا، كمان في الزمان المعاصر يستخدم الغذاء لإضلال عقائد الناس.
1: صحيح،
0: يعني أنا أتحكم بقوتك حتى أستغلك، حتى أستعمرك، حتى أسلب ثرواتك، حتى أغير دينك.
1: وهذه زاوية مهمة في قضية الإطعام، في أهمية الإطعام.
0: إذن القاعدة تقول أنه يحرم على المسلم وغير المسلم استخدام الغذاء كسلاح، لا لإجبارك على تغيير دينك، ولا لإجبارك على تغيير معتقداتك، ولا إجبارك على تغيير بلدك، ولا إجبارك على أن تستسلم أنت كمدني، ولا إني أقتلك، ولا أستخدم هذا بشيء من الأمور، ولا باجي بضغط عليك كدولة إنه يا بتسلم يا بتموت من الجوع.
1: أحسن.
0: يا بتغير مناهجك الدراسية يا بتموت من الجوع، يا بتغير أحكامك القضائية يا بتموت من الجوع. هذا الآن في العصر الحديث كله يستخدم الآن.
1: نعم، وذلك يعني رجعت يعني للفت يعني لطيفي في آيات القرآن الكريم فيما يتعلق بالإطعام، في لفظ مسكين.
0: نعم،
1: مسكين ينصرف إلى كل مسكين، يعني سواء كان مسلم ولا غير مسلم، أي مسكين في هذا الكون. هل هذا صحيح؟
0: لما الله سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ما حدد مسلم،
1: ما حدد
0: أصلا. زي ما قلت لك أسير لا يكون مسلم قطعا، فيش طبعا أسير مسلم.
1: صحيح.
0: فيبقى اليتيم والمسكين. اليتيم والمسكين أصلا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأحكام الشرعية أن الفقير في الدولة الإسلامية يصرف له من الزكاة ويصرف له من بيت المال. يعني افتراضا أنا في عندي إنسان معاهد أو مؤتمن أو من أهل الكتاب كتابي وعيش في الدولة الإسلامية وفقير كحكم شرعي الآن، شو أعمل في هذا؟ هذا يعطى من الطعام كما يعطى المسلم، ويعطى من الحاجة كما يعطى المسلم، ويكفل كما يكفل المسلم. مدام مستوى إنساني أنا بعطيه كل ما يكفيه من إنسانية. لأنه هذا عايش معاهد عندي، أنا مؤتمن عليه وهو ائتمنني ودخل في حمايتي وفي دولتي وتحت ظل نظامي، فبالتالي هذا لا أتركه ولا أدعه، فأنا مسؤول عنه أمام الله. إذا كان زي ما تفضلت أنه الحيوان أنا مسؤول عنه، إذا أنا قتلت حيوان جوعا يدخل النار، والمرأة التي أفقت الكلب دخلت الجنة، فبالتالي إذا كان الحيوان الإسلام يتعامل مع المحيط والكون والناس والمجتمع بسواسية في هذه القضايا، يعني لا يجوز لي شوف شرعا، لا يجوز لي أن أقتل شجرة أو أحرقها أو أميتها عطشا، ولا يجوز لي أن أهدم بيتا، ولا يجوز لي أن أهدم شارعا، ولا أن أردم بئرا، ولا أن أخرب شيء من قضايا، ألوث ماء مثلا حتى لو كان هذا الماء يملكه الكافر. أنا الكافر أو المقاتل المعادي إلي هو الذي أعاديه، البئر هذا لم يعاديني. صحيح. والمجتمع لا يعاديني. يعني أنا إيش بدي في الناس اللي ماشيين في الشارع، حتى لو كانت هذه الدولة أقامت علي حربا،
1: الحفاظ على الحياة الإنسانية. أيوة. مقصد أساسي من مقاصد الشريعة.
0: نعم، الحفاظ على الأنظمة كمان يا سيدي الكريم. صحيح. هاي قضية مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما انفتح خيبر بقي فيها 14 يوم، شو السبب؟ حتى ينظم أمورها.
1: نعم.
0: لأنه لو تركها وانسحب صارت حرب أهلية وصارت مجاعة وصارت موت وصار قتل وصار البعض يقتل بعضهم لأجل الطعام.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور أنس المصري، جزاك الله كل خير، دائما دائما تضيف إلينا أفكار جديدة و يعني نقاط مهمة. فضيلة الدكتور أنس المصري، أستاذ الشريعة في جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث، شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي الخبير في مجال التدريب الإعلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: حياك الله. حياك الله، وأنا أسعد أن أكون صوتك من بريطانيا.
1: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
2: لنتشارك هذه الثقافات المختلفة في هذا البرنامج الهام والحيوي.
1: في بريطانيا هل هنالك فكرة الإطعام واردة؟
2: يعني دعني أكون صريحا تماما تماما. الآن ما تتحدث عنه الإطعام هو من الفرائض المهملة في الشريعة الإسلامية. صحيح. وأنا كلمتي دقيقة جدا.
1: صحيح.
2: لأن هناك فرائض كثيرة في القرآن الكريم، لكن هناك فرائض مهملة.
1: مظبوط.
2: والعجيب أن هذا الفرض، أن هذا الفرض عقابه شديد جدا، تركه عقابه شديد. يعني الله عز وجل عندما عاقب ليس على عدم الإطعام، على عدم الحض على الإطعام،
1: لا يحض
2: ولا يحض على طعام المسكين.
1: صحيح.
2: لذلك أبشرك ولا نأتلي على الله أن برنامجك اليوم، حلقة اليوم، أنت نجوت واحد ربما من آلاف من فكرة عدم الالتزام بهذا الفرض. فأنت الآن هذه الحلقة خصصتها للحض على طعام المسكين.
1: الله يجزيك كل خير ويجمعنا معا والسادة المستمعين جميعا إن شاء الله.
2: آمين آمين.
1: نذكر بذلك.
2: يعني تصور أنه القرآن لا يعاتب، يعني بعض الناس يقول لك أنا الله لا يحاسبني إلا على الفعل أو عدم الفعل.
1: صحيح.
2: الآن عدم الحظ فقط تذكير، أن تقول أنت فقير، جميل، كلنا فقراء، لكن أن تقول لغني فلان قريبك بحاجة، فلان جائع، فلان مشرد. أنا دعني أقول لك يعني الجانب الذي أعيش به، والله ليس مدحا إنما وصفا.
1: في سياق المقاربات، الحمد لله نحن ديننا كما قال الإطعام فيه فريضة، ولكنها أحيانا يعني ولو كان مجتمعنا ما زال يتمتع بقدر كبير من الخير، لكن وأحيانا ما يتم إهمالها، مع أنها في صميم الدين الحنيف، ونحن نذكر بهذه النماذج.
2: مثل ذلك قلت في المساجد عندنا، أتمنى أن تنتقل إلى بلادنا، أنه عقب كل صلاة جمعة هناك مطعم مفتوح يتم طبخ الأرز والدجاج وتوزيعه على الناس، يدخل من شاء ليطعم. فقضية الإطعام قضية أساسية، بل هي أمن قومي، هي أمن قومي.
1: حسنت.
2: يعني
1: أمن قومي.
2: القرآن عندما يقول يمتن على قريش يقول أطعمهم من جوع ثم آمنهم من خوف، لأن الجوع سبب كثير لتخلي الإنسان عن بلده، عن قوميته، عن دينه، عن عرضه. يعني الله لا يحيجنا للجوع، الجوع كافر، ولو كان الجوع رجلا لقتلته. فاليوم عندما نصر على فكرة الإطعام لا يبقى جائع، يعني اليوم والله الآن أمامي يعني حمامات
1: جميعا
2: يطعمونه. يعني أنا تذكرت قول سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما فاض بيت المال، نضع هاي كلمة بين قوسين، فاض بيت المال، وليست الميزانية دائما في عجز، هناك فاض بيت المال، فقالوا ماذا نصنع؟ قال انثروا الحب على رؤوس الجبال كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. وهذا تفعله بعض القرى في تركيا عند الثلج الشديد حتى الطير يجد ما يأكل. إذن قضية الإطعام ليست خيار كما بينا، هي فرض من أواكد الفروض علينا، من الفرائض المهملة. الجانب الأهم جدا أن القرآن عندما يتحدث عن الإطعام يتحدث عن جانب هام جدا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني أنا عندما أطعم أنا لا أستغل الإطعام. يعني اليوم للأسف المنظمات، هناك منظمات دولية، لكن هناك من يستغل إطعام الناس، إطعام الفقراء ليستغل حاجتهم. يعني هناك دول بأكملها في سبيل الإطعام تأخذ منها حقوق، تأخذ منها قرارات، يتم تعيين أشخاص في سبيل الإطعام. ودائما كنت أقول في المؤتمرات الاقتصادية، أكرمني الله عز وجل بكتابة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام المالية، دائما ما أقول لو أننا نأخذ من الأمم المتحدة كدول عربية فقط قضية الإطعام، يعني هيئة الإطعام الدولية للكوارث والمجاعات أتكون بيد العرب لا أقول المسلمين، والله سنكسب قلوب العالم جميعا.
1: الله يحسنت، والله هذه إشارة مهمة. يعني كيف بالضبط، كيف نصير يمكن أن نصل إلى الناس بأخلاقنا بديننا؟ هذه أبواب، هذه أبواب مهمة.
2: يعني الآن حتى نكون عمليين، وبرنامجك دائما يطرح حلولا عملية، لماذا لا نشجع الآن يا سيدي الجمعة القادمة كل مسجد يقدم طعام مجاني للفقراء والمحتاجين، كل كنيسة تقدم طعام للفقراء والمحتاجين، ما المانع؟ اليوم عندما تحدث أزمات، الله يزيل خير وزير أوقاف في الأردن، عندما تحدث أزمات يفتح أبواب المساجد،
1: صحيح.
2: يدخل الناس عند سيول، عند أمطار، عند كذا. طيب نعم. لماذا لا ننتظر الأزمات؟ الآن ما بيصير نسمع، يعني معلش خليني نكون واضحين، هل يعقل أن البلد أو البلاد العربية التي فيها نسبة مسلمين كثر ومأمورون بالزكاة ومأمورون بالإطعام ومأمورون بالصدقات أن نسمع أن هناك جائع؟ يعني هذه كارثة، هذه كارثة.
1: الله ينكسر.
2: وهذا أمر يسير،
1: وإحنا ما
2: أمر يسير،
1: وإحنا ما طرحنا قضايا كبرى. يعني الزكاة قضية كبرى وبدها نقاشات طويلة، إحنا بدنا نطرح موضوع الإطعام إن الناس يعني ما يبقى جائع، يعني ما جارك لا يجوع، ابن عمك لا يجوع. وأنا حبيت أسألك عن صرف الإطعام. أنت دائما دكتور بتذكرنا موضوع الأولويات في القضايا. كيف يعني نرتب أولوياتنا في قضية الإطعام؟ من هم الأولى بالإطعام؟
2: يعني اليوم لا يقبل الله قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي، لا يقبل الله صدقة امرئ وفي أهله محاويج، يعني ولا يقبل الله صدقة وله ذو رحم محتاجة. يعني أنا أستغرب جدا، معلش خليني يكون واضح، أنا أستغرب من وجود الجمعيات الخيرية وتكثر بالزياد في بلادنا العربية ونحن مأمورون بالنفقة على أقاربنا. يعني أنا أسأل للمرة المليار، من الذي يحضر إلى الجمعيات الأخيرية؟ أليست أختي؟ أليست أختك؟ أليست عمتك؟ أليست عمتي؟ أليست أمي؟ أليست أمه؟ طيب كيف يستقيم ونحن في بلد النشامة، بلد العروبة، بلد الخيرية ولهفة المظلوم وإغاثة الملهوف؟ الأردن مشهور أنه أكثر بلد يستقبل لاجئين ويحفظ كرامتهم.
1: طيب
2: كيف نقبل أن تذهب امرأة إلى جمعية خيرية تريد طعاما؟ يعني أنا عشت في الأردن جزاهم الله خيرا 12 عاما، أنا أستغرب كيف يعني ما في امرأة إلا ولها أب، إلى أخ، إلى ابن
1: أقارب،
2: أقارب القريب،
1: ذوي القربة. ذوي القربة في القرآن الكريم.
2: طيب القرآن 15 آية دكتور حسين، 15 آية في القربة، وآتي ذا القربة حقه. هذا أيضا من الفرض المهمل،
1: حق.
2: يعني يجب أن نخصص يوما ما حلقة عن الفرائض المهملة عند المسلمين. هذا فرض وآتي فرض من الله حقه آتي ذا القربة حقه. شوف القرآن لا يقول له تصدق عليه، هو حقه ليه؟ حتى يكون حق لك أيضا. يعني عندما أنت تلزم نفسك بإطعام ابن أخيك سيأتي من سيأتي

0: يعني الفائض عن الطعام حفظ النعمة، أن المطاعم التي يفيض الطعام عندها كان هناك جمعية تجمع هذا الطعام، الولائم الكبرى اليوم ما في وليمة في الأردن إلا فيها عشرات المناسك مئات المناسك، طب لماذا لا نحتفظ بهذا الطعام ونقدمه أولا لأقاربنا؟
1: والله في عندنا يعني إحنا مبادرات في عندنا مبادرات في الأردن كثيرة، لكن يغيب عنها التعريف الإعلامي. إحنا عندنا الحمد لله في خير، لكن بدنا يتوسع، يعني في ناس يبادرون إلى إقامة المطابخ، إلى توزيع الأكل، إلى كذا، لكن إحنا اليوم بنذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين.
0: جميل سيدي، ولنبدأ كما قلت، لنبدأ من مساجد، لنبدأ من يعني اليوم دعاة جزاهم الله خير يشجعوا يا سيدي على مبدأ سندويش، يعني الآن لا نريد أن نقيم مطابخ، وإن كان هناك بعض المساجد لديها مطابخ، لكن الآن سندويش، أنه الآن هكذا يعني عنا 1000-2000 سندويش، من بحاجة إلى طعام فليأكل، المسجد هو مكان للإطعام. أنا سأتيك بمثال من أروع ما يمكن، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والآن الأحباب الذين عادوا للتو من الحج، هناك أمام الحجرة النبوية قبل أن تخرج عند الخروج هناك أسطوانة كبيرة مكتوب عليها دار الضيفان، هنا أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام كانت ملاصقة لحجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك دار اسمه دار الضيفان. ما هي دار الضيفان؟ كان الناس يأتون وخاصة أهل الصفة يدخلون إلى هذا الدار الكبيرة، يعني غرفة واسعة، يدخلون فيأكلون، لا يسأل أحد ما حاجته ولا طلبه ولا اسمه ولا عنوانه، يدخل يأكل فيخرج. وهذه أنا والله عشتها في الشام في بيت أحد العلماء، لما كنا ندرس كان لديه البيت، كان هناك غرفة خارجية يدخل الطلاب، كنا ناس من أصقاع العالم، يدخلون زوجته وبناته يصنعون الطعام مرتين في اليوم عقب صلاة الظهر وعقب صلاة العشاء، يدخل الطلاب يأكلون ويخرجون لا يسأل أحد
1: أبدا.
0: فموضوع الإطعام يجب أن يكون خارج نطاق المسألة أو نطاق التحري أو نطاق يجب أن أخذ شيئا مقابل شيء. هناك عشرات أيضا، دعني أضيف مرة ثانية ليس مدحا، الآن السوبر ماركات الكبيرة هنا تأتي إليها كل الأصناف التي ربما بقي عليها شهرين أو ثلاثة، تضعها في سلة، يأتي أصحاب الحاجات فيأخذون منها.
1: حسنت.
0: مجانا.
1: صحيح.
0: طيب إذن ونحن لدينا فرض، يعني هم يفعلون ذلك إنسانية، جميل أنت تفعلها وتأخذ ثواب، أما هؤلاء الذين يظنون أنهم هم الذين يطعمون، يا دكتور حسين كلنا مطعمون على مائدة الله.
1: نعم.
0: من ذا الذي يظن أنه يطعم؟ لا. يعني كما قال ربنا عز وجل أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، كيف يعقل أن تقول هذا وأنت نفسك مطعم؟
1: شايف؟
0: أنا أريد أن أذكر بقصة لأحد المشاهير، كان ملياردير، لن أذكر اسمه، ملياردير كبيرا جدا في عالمنا العربي، فأحد الأشياء التي يعني كانت سبب تعاسته وقسارته أنه كان يقول عندما يأتيه الناس يطلبون منه المال أو الجمعيات الخيرية، ملياردير ملتي ملياردير، كان يقول أنا لست وكيل آدم في ذريته. تماما كما قال القرآن أنطعموا لم يشاركوا وأطعموا. كيف انتهى به الأمر؟ قال هذه الكلمة لخادمه وهو يحتاجه إلى مال لعلاج أمه، وتمضي السنون بعد 12 عاما يفتقر إلى درجة أن الجمعيات الخيرية بدأت تعطيه راتب ضئيل جدا. أحد أهم الأشخاص الذين قابلهم وبكى عندما دخل موظف البنك كان خادمه الذي طرده قبل 12 عاما وهو يعطيه راتبه الذي عاش منه بقية حياته. إذن هذا التكبر، هذا التجبر، هذا عدم الاهتمام بالآخرين، عدم الاهتمام بالأقارب، ما بيصير يعني لا يمكن، بدنا نطلق حملة أنه أنا ما بيصير. إذا كان النبي يقول لا يؤمن من أمسى شبعان وجاره جار إلى جواري يعلم وهو يعلم، طب أنت تعلم أقاربك؟ أنت تعلم أقاربك؟ الآن كنا في العيد، أنت زرت أقاربك، لما بتدخل بتلاقي بيت ما في سجاد، ما في مكان، ما في براد، ما في كذا. والله حدثني أحد الإخوة قال لي جزاك الله خيرا على التذكير بموضوع الأقارب، قلت لما؟ قال والله لقد أرسلت لحم الأضحية لأختي، فيعني ظننت أنني أقدم معروفة فأرسلت لها كمية كبيرة.

0: فما لبث ابن أختي إلا أن عاد، قال يعني خاله لا نريدها. قال لي قلت لما؟ قال خاله نحن ما عندنا برادة تطفي لحمة. فيعني تصور أنت تتبرع بالمليارات، تتبرع بالملايين، أنت تتصدق على هنا وهناك وتنسى إخوتك، وخاصة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو فضلت أحدا لفضلت النساء. امرأة تجوع في بلاد المسلمين هذا حرام وهذا عيب وهذا لا يليق. رحم الله كل من قام بهذا المعروف بيننا.
1: الله يبارك فيك، دائما فضيل دكتور تذكرنا بهذه القيم، بهذه الفرائض الغائبة علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك كل الخير وأن يحفظك دائما، وأنت في بلاد الغربة. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيوفي الأعزاء، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير عميد كلية الشريعة الأسبق في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور أنس المصري أستاذ الشريعة عضو جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، وفضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان أستاذ الاقتصاد الإسلامي الخبير في مجال التدريب الإعلامي، كان معنا من لندن. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الشتاء والصيف.

كان قصدي من هذه الرحلة هو الوصول إلى الآستانة وقصد الأبواب الشريفة السلطانية والتملي برؤية الوالي والأركان بالدولة المنيفة والوقوف على تلك المنازل والمناهل والأطلال. فامتطيت غارب الأمل إلى الغربة وركبت مراكب المذلة والكربة قاصدا استعتاب الدهر الكالح واستعطاف الزمان الغشوم الجامح، اغترارا بأن في الحركة بركة وأن الاغتراب داعية الاكتساب.

تعتبر هذه الرحلة من أهم الرحلات الأدبية في القرن السابع عشر، فصاحبها فقيه وأديب وشاعر وخطيب شهد له حساده قبل محبيه بجزالة العبارة ولطف الإشارة، وأجمع معاصروه على سعة معرفته وسمو منزلته. إنه الشيخ محمد بن عبد الله الحسيني الشهير بكبريت، ذاع صيته أديبا رحالة مؤرخا ومتصوفا، لقب بالكبريت.

0: جمعت رحلة الشيخ محمد كماً هائلاً من أسماء الكتب والمراجع وعدداً يكاد لا يحصى لتراجم وأعلام من أدباء وشعراء ومؤرخين وفقهاء وجغرافيين وقضاة معاصرين له وقدماء.
1: رصعت النوادر من الشعر العربي المختار نص الرحلة، وأكثر فيها رحلتنا من المرادفات والسجع، وضمنها أخباراً شتى من عجائب وغرائب وحكايا وأمثال صور بها الهضاب والتلال وأحوال الناس والبلدان وكل ما وقعت عليه عيناه أو خطر له على بال.
0: بدأ محمد كبريت رحلته من موطنه في المدينة المنورة عام 1039 للهجرة، قاصداً دار الخلافة العثمانية في عهد السلطان مراد الرابع، واتخذ لها طريق العقبة.
1: زار سيناء والقاهرة والإسكندرية ثم القسطنطينية واسكندرونة وجبل الغاوي، وزار حلب وحماة، ثم ذهب إلى مكة، ومنها عاد إلى المدينة المنورة سنة 1040.
0: للشيخ محمد كبريت تصانيف أشهرها بسط المقال في القيل والقال ويقع في مجلدين، والجواهر الثمينة في محاسن المدينة، وحاطب ليل، وخمائل الأفراح، وبلابل الأرواح، وذيل العارض في شرح ديوان ابن الفارض،
1: وله العقود الفاخرة في أخبار الدنيا والآخرة، ومحك الدهر، ونصر من الله وفتح قريب، ورسالة في وحدة الوجود، إلى جانب أعمال وتصانيف أدبية أخرى.
0: أما رحلته فقد وصفها إغناطيوس كراتشكوفسكي في كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي، فقال:
1: رحلة الشتاء والصيف عمل معروف في عدد كبير من المخطوطات، وتتسم رحلة الشيخ محمد كبريت بالتنوع، فهو قد غادر المدينة إلى العقبة، ثم اجتاز سيناء إلى القاهرة، وركب البحر من الإسكندرية إلى القسطنطينية. أما في طريق العودة فقد أخذ الشيخ محمد طريق البر مراً على حلب وحما ودمشق، ومن هناك أخذ طريق الحج الشامي إلى مكة.
0: ويتكلم كراتشكوفسكي عن أسلوب الشيخ في الكتابة قائلاً:
1: أسلوبه على وجه العموم بسيط، ولكنه مفعم بالاستشهادات الشعرية من مختلف العصور، وهو ينقل أحياناً عن المؤرخين والجغرافيين بصدد المواضع التي يرد ذكرها لديه.

0: رحلة الشتاء والصيف هي نمط فريد في أدب الرحلات، وهي في ذلك رحلة في الأدب. لم يبخل رحالتنا أن يدون فيها كل خلجات نفسه وخطرات قلبه ونبضات عواطفه، ولم يخفي حسراته ولا آهاته ولا شطحات أفكاره. في وصفه لسطور رحلته يذهب الشيخ كبريت إلى المباهاة بكتابته فيقول:
1: فلا غروة أن تكون من أحسن الرسائل وأنفع الوسائل، لا سيما وقد احتوت على كثير من مفيد الأخبار وانطوت على مواعظ ترتضيها الأحبار، إلى غير ذلك مما يفيد سلامة الطبع لمن كان له قلب أو ألقى السمع. يا رحلة جمعتها ألفاظها تستعذب، لا تستقل حجمها، فيها الكثير الطيب.
0: إلا أن الرحال استدرك مباهاته هذه بما يخفف من وقعها على الأسماع فقال:
1: فقد علم الله تعالى أنها صدرت عن قلب مكسور وفؤاد مصدوع، وقد أنشأتها بالاغترار وأمليتها بلسان الاضطرار.
0: قد يستنتج بعضنا من لهجة الرحالة وإشاراته أنه أديب متواضع بل كثير التواضع، غزير المعرفة، أهمله أبناء عصره ولم ينعم بالكفاف في حياته الدنيا، ما حمله على التغرب والسياحة في البلاد. ولم يكن لرحالتنا الشيخ من وسيلة في تنميق رحلته إلا ما حفظه في الصغر من كتب الأدب والتاريخ والعبر، وما رسخ في نفسه من نوادر الشعر والحكمة.
1: أقطع الوقت بالرجاء وناهيك بقلب غذاؤه التعليل، كلما جاء كأس يأس مرير جاء كأس من الرجاء معسول. إيه لقد رمتني الحوادث بسهامها وعبست الأيام بعد ابتسامها، فلله ما لاقيته من المتاعب في تلك المطالب، ولقد كنت في سعة عن مطالب هاتيك المتاعب.
0: هذا هو الشيخ محمد كبريت الذي ساق ما يربو عن 2000 بيت من مختلف أنواع الشعر، تضمنت بعضا من ديوان شعره وغلفت بنثر فني متين العبارة. قد يكون لنا بعض المآخذ على أسلوبه لأنه عمد إلى كثرة الاستطرادات حتى تشعبت فصول رحلته ومواضيعها إلى حد الغلو في السرد، لكنه تطرق في الوقت نفسه إلى كل شيء.
1: صحيح، لكن المواضيع تكررت تحدث عن أخلاق طالب العلم والتواضع للعلم، والعلم خير نسب. ثم لام من ادعى معرفة القراءات وجهل علم النحو، ثم تحدث عن المال فذكر أن قيمة المرء بماله وأهميته تخير الصاحب، وأن الشدائد تكشف الصديق، وأن الفضل يذكر بعد رحيل أصحابه.
0: لقد قال الكثير الكثير، ولا غرابة أبدا في ذلك، فذاك منهجه الذي رسمه في مقدمة الرحلة، وهو الذي قطع على نفسه أن يكتب كل ما تفيض به ذاكرته أو يجول في خاطره.

0: لم يتردد الرحالة الشيخ محمد أن يسرد في رحلته أساطير وخرافات، إلا أن ذلك لا يقلل من شأن رحلته ولا من أهميتها كعمل أدبي وجغرافي ينتمي إلى القرن السابع عشر، ويعكس ما جاء فيها من مناخات الحياة الأدبية لذلك القرن.
1: مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله لنا لقاء آخر في برنامج أدب الرحلات من جديد. السلام عليكم ورحمة الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.

0: يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟

تخف.

تشطط. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.

نعم العبد.

ردوها عليّ.

الباب اركض برجلك

نعم العبد إنه أواب وخذ بيدي